عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم
1: رحلة العمر في مرآة الشعر.
2: هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح، قطعوا لك الغبراء والدأماء واجتازوا الرياح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح.

برنامج من إعداد عبد الملك عبد الرحيم، إخراج عبد الله الصليهم. المشهد الخالد.

هزني، خلني أحس بصدق أنني لست حالما مذهولا. حينما أبصرت كعبة الحق أضحى، كل فكري بسحرها مشغولا. ودعاني إليه ينبوع نور شع وانثال صافيا معسولا. هاميا بالصفاء والطهر يدعو ظامئ الروح أن يروي الغليلا. فتقدمت خفق روحي شوق ألثم البيت بابه والسدولا. ومع الطائفين طفت ألبي ودموعي تصعد الترتيلا. وجوار المقام صليت حمدا أسأل الخالق العظيم قبولا. أنا لبيت يا إلهي فشكرا، أنا حققت حلمي المستحيلا. قف معي، قف معي وانظر الحشود توالى موج بحر، فهل رأيت مثيلا؟ الدنا كلها هنا قد تلاقت هدفا مخلصا وقصدا نبيلا. أقبلت نحو مهبط الوحي ترجو رحمة الله بكرة وأصيلا. خلعت زخرف الحياة وعافت عرض العيش تافها مرذولا. وارتضت شرعة العقيدة نهجا سدد الناس غاية وسبيلا. لو تفرست في الوجوه مليا لن ترى بينها ضعيفا ذليلا. بل جباه أضاءها الطهر لما صدقت منقذ الوجود الرسولا. ومضى الكل إخوة جمعتهم دعوة الحق مبدأ وأصولا. وحدتهم برغم جنس ولون وهدتهم بصائرا وعقولا.

يا ضيوف الرحمن في خير دار، وحماة الإسلام جيلا فجيلا، طويت صفحة الذنوب ونلتم شرف السعي والثواب الجزيلا. أنتم اليوم تبعثون بصدق، أملا مشرقا ومجدا أثيلا، وغدا سوف ترجعون لدنيا صيرتها الأطماع شرا وبيلا. فابدأوا رحلة الجهاد وكونوا ساعد الحق سيفه المسلولا، جابه الحقد بالفضيلة حتى لا نرى بيننا حقودا جهولا. واصمدوا جبهة تعزز دينا، وسع الكون جواهرا وشمولا، نحن في ظله نعيش كراما أو أذلاء إن رضينا بديلا. شعر محمد مروان.

0: أيها المستمعون، لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله. يحيى الصلهبي. رحلة العمر في مرآة الشعر.
1: هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح، قطعوا لك الغبراء والدأماء واجتازوا الرياح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح.

0: لله فجر بدا في حالك الظلم، أنار طالعه الزاهي ربى القمم. أطل والكون غاف لا حراك به، والناس في رقدة في غمرة الحلم. صمت رهيب سكون لا يبدده سوى التسابيح يهديها لذي صمم. حتى إذا حان ميقات الصلاة على صوت المؤذن عذبا رائع الكلم، يكبر الله يدعو النائمين إلى خير كبير صلاة الصبح في الحرم. فتستجيب له الأرواح راضية، والجسم يسعى حثيثا مسرع القدم. يممت وجهي شطر البيت مبتهجا، بيت عريق أضاء الكون بالحكم. لله بيت رفيع القدر محترم، بيت عتيق سما عزا من القدم. بيت تعلق فيه القلب كعبته مهو الملايين من عرب ومن عجم. سعدت في فجر يوم بت أرقبه طول الحياة بلا ضيق ولا سأم. سررت حين أتيت البيت مغتنما ساعات سعد بدت للعين كالحلم. شعرت بالفرحة الكبرى تداعبني، شعرت باليمن والإناس والنعم. أحسست بالروح في علياء رفعتها تختال فخرا بما لاقت من الكرم. رأيت قوما أنار الله قلبهم، والكل ما بين مسرور ومبتسم. رأيتهم يذكرون الله في وجل، وشكر مولاهم يعلو بكل فم. رأيتهم يعبدون الله شاخصة أبصارهم، رأيتهم يعبدون الله شاخصة أبصارهم، يفرجون الدمع بالندم. وكلهم يرتجي عفوا ومغفرة من الإله تعالى بارئ النسم. رأيت من كل قلب النور مؤتلقا على وجوه ذوي الإيمان والهمم. رأيت فيما رأت عين الحمام وقد آوى إلى البيت يشدو أعذب النغم. رأيته يتهادى بيننا طربا في مأمن من عواد الدهر والنقم. وقفت بين يدي مولاي ملتمسا غفران ذنبي بحق النون والقلم. وقفت وقفة عبد خاضع كثرت آثامه فبكى حزنا من الألم. وقفت أدعو وأدعو أن يوفقني ربي لطاعته في خدمة الأمم. كما دعوت إلهي أن يجنبني والمتقين جميعا وقدة الحمم. يا رب فالطف بكل المؤمنين، وصن دار العروبة دار المجد والكرم. واحفظ إلهي بلاد المسلمين على طول المدى، واحمها من كل منتقم. شعر نديم الرافعي.
1: من الإذاعات العربية
2: مختارات من برامج عربية ينتقيها لكم رياض سكنة.

0: هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاح، قطعوا لك الغبراء والدأماء واجتازوا الرياح، متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح.
1: رحلة العمر في مرآة الشعر.
2: الحج إلى بيت الله الحرام.

أهلت بأفواج الحجيج المواكب، وخفت إلى البيت الحرام المناكب. تدانت بهم من كل صقع محافل، وفاضت بهم من كل حدب نجائب. مشاة وركبانا على كل ضامر، فمن كل فج أدرك الحج طالب. تلاقت على صدق العقيدة إخوة يؤلفها من صادق الرأي صائب. جموع تباريها جموع كأنها عصائب طير تحتذيها عصائب. يحف بهم فيض الخشوع، وهذه مدامعهم عبر الجفون مسارب. إلى حيث بيت الله يعلو لواؤه، ويعتز فيه من حمى الدين جانب. وتندى بآثار السجود جباههم، وتمضي بهم بين الشعاب مآرب. يظللهم من وارف الأمن نعمة، كأن مجاليها عليهم مضارب. بني العرب والإسلام من كل بقعة، ومن حاضر منكم يلاقيه غائب. شهدتم على هذا الصعيد مظاهرا، بها الوحدة الكبرى هنا تتجاوب. فمن هذه الدنيا مشارق أهلها، تلاقى بهم في المشعرين مغارب. يظلكم فيها لواء محمد، وتعلو بكم في الخالدين المرائب. شعر فؤاد شاكر. عرفات. الأغاريد في السماء نداء، والرحاب الخضراء والأضواء، والحشود التي أطلت مع الفجر على الموقف العظيم دعاء. والحيارى والراقصون على السحب أظلت أفياءهم أفياء. والثراء العريض والجاه والملك خطاه على الثرى مشاء. والمغاني الفيحاء ناعمة الظل، وآساد غابها والظباء. والمقاصير والخيام قطعان، حماها مع الرعاة سواء. يا لعيني يا قرة العين، من مشهد يوم له الحياة فداء. قدر نسقت يد الله مغزاه، فللأرض والسماء لقاء. والأنين الشجي والنغم الحلو، ورجع السماء والأصداء. كلها إلى عرفات الله همس معبر ودعاء. فاذكر الله إيه يا نفس أنا كنت، فالذكر متعة وغذاء. وصليه يصلك، فالغفلة عن ذكر من نحب جفاء. شعر ضياء الدين رجب.

رحلة العمر في مرآة الشعر، جئت أطوي الفجاج.

كعبة الله، واهب النعماء، بارئ الكائنات، ذي الكبرياء. جئت أطوي الفجاج شوقا لأحظى بطواف وعمرة ودعاء. بورك المسجد الحرام وبيت ينتحي نحوه بنو حوائي.

كعبة الله، صوت هاجر يدوي ملء سمعي ورنة الأصداء، وفتاها ملقا على الأرض ضام فاحصا رجله وما من ماء، وهي تعدو إلى الصفا في ابتهال ثم تغدو في لوعة واكتواء. أيموت الصبي؟ رحماك ربي، أم إلى أين مفزعي والتجائي؟ يا لها محنة وما من أنيس، وهي حيرة في لجة البرحاء. وإذا الأرض تحت رجلي فتاها فجرت زمزما هنيئ الرواء. فأتته والوجد طام بديع، ينضح الوجه من عظيم البلاء. فرأت صنع ربها إذ دعته في خلوص، والله رب العطاء. فغدا وجهها يضيء سرورا، وتلاشت سحائب البأساء، وارتوت من معين زمزم ريا، وهي للآن منهل للظماء. عذبت زمزم وزمزم فيها للبرايا الشفاء من كل دائي.

كعبة الله، كم لدى البيت آي ساطع بين بغير مرائي. كعبة الله، كم لدى البيت آي ساطع بين بغير مرائي. فمقام الخليل باد عيانا وهو يحكي إعجازه بجلائي.

حرم آمن، حرم آمن فمن حل فيه لم يخف من ظلامة واعتداء، وجلال أضفاه ربي عليه من سنى القدس أيما إضفائي، ما أتاه باغ بسوء ضلالا وعتوا إلا هوى بازدرائي، وافتضاح ولعنة تلو أخرى وعذاب يلقاه يوم الجزائي.

0: مؤمنات ما رنقت بشقائي، ونبي الإسلام أولاك مجدا مشرقا في الزمان دون انطفائي. يوم نادى في فتح مكة بشرى بمقال صداه في الأرجاء، آمن من أناب أو يدخل البيت ويلقي السلاح من إيذائي. وعفى عن قريش حتى تولوا بعد صفح وهم من الطلقاء، فسلام على النبي سلام وعلى كعبة الهدى والرجاء. شعر محمد رضا الصادق.
1: من الإذاعات العربية مختارات من برامج عربية ينتقيها لكم رياض سكن.

موسوعة الحج موسوعة الحج. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.

0: أعمال الحج أيام التشريق.
1: موسوعة الحج.
0: يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، يرجع من مكة إلى منى، فيبيت بها ليلة 11 و12، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث على الترتيب بسبع حصيات لكل واحدة، والأولى أن يكون بعد زوال الشمس، وهذا الرمي يعد واجبا من واجبات الحج، حيث يبدأ الحاج بالجمرة الأولى الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصيات في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يرفع مع كل حصاة يده قائلا الله أكبر. وعقب الفراغ من ذلك يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر، ثم بعد الفراغ من الرمي ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. ثم يرمي الجمرات في الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق سواء بسواء. ومن عجز عن رمي الجمرات كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا عن الرمي بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كل جمرة من الجمرات الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع أخرى عمن وكله، وهكذا في الجمرة الوسطى وجمرة العقبة يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله، وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة، من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها. وأما الرمي ليلا فقد أجازه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه. ولو اضطر الحاج أو دعته الحاجة إلى أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل فلا بأس في ذلك. ومن غربت عليه شمس اليوم 12 وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت في منى يوم 13 ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم 12 بغير اختياره، مثل أن يكون قد عقد العزم وارتحل وركب سياراته ولكن تأخر بسبب زحام الطريق أو السيارات، فلا يلزمه التأخر.

0: وبعد أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال فهو في الخيار، إن شاء تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلده، وإن شاء الحاج تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس ورخص لهم بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى بات ليلة الثالث عشر بمنى ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع.
1: موسوعة الحج.

واسبلت فاني. ومس كفي وورد بالحياة وجاني بالحياة وجاني. مرحم دموعي مضر في الخ

0: الوداع.
1: الوداع.
2: ميلاد المنسير.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: ميلاد المنسير.
0: 104.7.

شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال. مداد الحجيج.

رب من للمتعبين سواك، ها هم ببابك يرتجون نداك، نادوك ملء جراحهم وأكفهم ممدودة والليل مد شراكا، ريح الردى باتت تجوس خلالهم تستلهم وتسومهم إهلاكا، كرب على كرب تزيغ عقولهم من هولها وتحير الإدراك. يا رب جل مصابهم فتمسكوا بسنا كتابك واحتموا بحماك. خذلتهم الدنيا وأنت ملاذهم، رحماك يا ربي بهم رحماك، هم ما رأوك وإنما بك آمنوا واستعذبت أرواحهم نجواك. ما ماجت الظلمات إلا أبصروا فيها طريقهم بعين هداك. قدرت ما قدرته فرضوا به صبرا وتسليما لنيل رضاك. فمن الردى وإليه كان فرارهم، ولربما في الموت كان لقاك. يا ربي ليل الكرب هد قلوبهم تعبا، ومن للمتعبين سواك، إن أعظم رحلة يقوم بها إنسان هي تلك الرحلة التي تسبق مشاعره فيها جوارحه وترن إليه روحه سابقة جسدا، ويهيم بها فؤاده قبل الشروع فيها. ولا تجتمع هذه الصفات إلا لقاصدي البيت العتيق للحج والعمرة. رحلات الحج إرث أدبي وثقافي، وقد باتت الرحلات تحتل مكانة متميزة في خريطة البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية، فقد حفلت كتب الرحالة بالعرض والمناقشة التاريخية التي تؤرخ عن المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة ولعلمائها، إلى جانب ما فيها من معلومات وتحليلات ذات أهمية بالغة لتاريخ الأماكن المقدسة وجغرافيتها ولسكانها ومناحي نشاطهم، بالإضافة إلى الحج ومناسكه. أدب الرحلات من الفنون الأدبية التي شاعت لدى العرب منذ القديم، وهو فن له خصائصه المعينة، بل إنه كما يقول شوقي ضيف خير رد

0: على التهمة التي طالما اتهم بها الأدب العربي تهمة قصوره في فن القصة. ومن غير شك من يتهمونه هذه التهمة لم يقرأوا ما تقدمه كتب الرحلات من قصص عن أفريقيا وعرائس البحر وحجاج الهند وأكلة لحوم البشر وصناع الصين وسكان نهر الفولجة والإنسان البدائي والراقي مما يصور الحقيقة حينا ويرتفع بنا إلى عالم خيالي حينا آخر. لم يحظى أدب الرحلات بوصفه جنسا أدبيا مستقلا باهتمامات الأدباء العرب من شعراء وروائيين وقاصين ومسرحيين إلا فيما ندر، وهذه الندرة أيضا ظلت محكومة بالمصادفات، وأغلبها مصادفات سياحية أو رحلات وإقامات معينة تستدرج الكتابة على أنها مشاهدات وذكريات مكان، في حين كان العربي القديم يقطع مسافات شاسعة بوسائط نقل بسيطة ومعروفة لمعايشة مكان وتدوين حالات اجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية عنه. هناك أسماء عربية حققت إنجازات فريدة لا يمكن إغفالها قطعا، كابن بطوطة والإدريسي وابن فضلان وابن جبير والمقدسي والمسعودي والبيروني وأبي دلف والغرناطي وسواهم. فابن جبير قام بثلاث رحلات شهد فيها العالم، والإدريسي رسم خرائط للأنهار والبحيرات، وابن بطوطة طاف مصر والشام والحجاز وفارس وتركستان وما وراء النهر والهند والصين وجاوة وبلاد التتار وأواسط أفريقيا. وابن فضلان وصل إلى روسيا وهو أول من كتب عنها، وأحمد بن ماجد لقب بأمير البحار، وابن حوقل أمضى 30 عاما في التجوال في آسيا وأفريقيا. والمسرد طويل في إنجازات الرحالة العرب الذين كانت لهم أسبقية الكشف والاكتشاف ورؤية العالم من زوايا مختلفة وشواهد نادرة في شتى ألوان الحياة. ولا جدل في أن موضوع رحلة الحج في كتابات وعيون الرحالة والمؤرخين شاسع وواسع ومتعدد الجوانب، وكانت تجربة الحج وما زالت منبعا ناجعا لمن أتعبهم البحث عن ماء المعنى في صحراء العدم، إذ يحكي لنا التاريخ عن أعداد غفيرة من المفكرين والفلاسفة والأدباء الذين وجدوا في هذه الشعيرة معنا لامس شغاف قلوبهم وحرك جمارها التي كادت أن تنطفئ. من الشاعر محمد إقبال إلى مالكوم إكس، ومن الكاتب محمد أسد إلى مراد هوفمان، ومن المعلم الكاتب علي شريعة إلى جلال آل أحمد، لم يتوقف هذا الأمر عند المسلمين فحسب، بل حظيت تلك البقاع باهتمام فائق من المستشرقين، حتى حرص بعضهم على زيارتها متنكرين في أسماء وأزياء عربية متظاهرين بالإسلام ليقفوا بأنفسهم على الأسرار الكامنة في هذه البقعة المقفرة التي تلفها الصحراء من كل مكان. وظهرت هناك كتب كثيرة عن أدب الرحلة في الحج، ومنها كتاب أشهر رحلات الحج للعلامة حمد الجاسر، والمختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية لمحمد بن حسن الشريف. وأصدر أحمد محمد محمود كتابا بعنوان رحلات الحج، تحدث فيها عن عدد من رحلات الحج خلال القرون الثلاثة الأخيرة. كما أصدر المؤرخ عبد الله بن حمد الحيل كتابا بعنوان رحلات الحج في عيون الرحالة وكتابات الأدباء والمؤرخين. وأصدر المؤرخ المغربي الشهير عبد الهادي التازي كتاب رحلة الرحلات مكة في 100 رحلة مغربية ورحلة. وأصدر الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي كتاب لبيك اللهم لبيك 365 صور ومشاهد من الحج، وللكاتب النمساوي المسلم محمد أسد رحلة بعنوان الطريق إلى مكة، وقد ترجمت إلى أكثر من لغة، وهو كتاب يجذب قارئه ويمتعه. أحمد حسن الزيات من أبرز الأدباء الذين كتبوا عن رحلتهم إلى الحج، ونشرت مجلة الرسالة مقالا له بعنوان في أرض الحجاز، كما وثق عباس محمود العقاد رحلته إلى الحج عام 1946 في عدة مقالات. وكتب أديب الفقهاء وفقيه الأدباء الشيخ علي الطنطاوي عن رحلته مع الوفد السوري إلى الحج في كتابه إلى أرض النبوة عام 1934، في رحلة استغرقت 58 يوما على متن الحافلات التي كانت في بداية استخدامها في ذلك الوقت. وكذلك وثق الأديب أنيس منصور رحلته للحج في كتاب أيام في الأراضي المقدسة، الذي دعا فيها إلى إحساس جديد بالإسلام. والدكتور مصطفى محمود كتب الطريق إلى الكعبة، وفيه تأملات فلسفية وإيمانية حول رحلة الحج. ومن بين تلك الرحلات رحلة إيفلين كوبلد إلى الحج عام 1933، وهي أول مسلمة بريطانية تؤدي الفريضة، وكانت سيدة نبيلة تتمتع باحترام كبير في المجتمع البريطاني. وكذلك الرسام الفرنسي ناصر الدين دينيه الذي حج عام 1928 ميلادية، وأصدر كتابه الحج إلى بيت الله الحرام. ويعد ناصر أول من رسم لوحات عن رحلة الحج. ولقد برز علماء المغرب على غيرهم في تدوين الرحلات، ومن يطالع كتب الأندلسيين كنفخ الطيب للمقري وفهرست الإشبيلي وغيرهما يجد أن كثيرا من العلماء الذين رحلوا إلى مكة والمدينة كانوا رسل علم وحملة ثقافة ودعاة معرفة. تقاطر الرحالة المستشرقون إلى المنطقة العربية بداية من القرن الخامس عشر الميلادي، وكان لديهم اهتمام وشغف بزيارة مكة المكرمة وبالأخص المشاعر المقدسة ومعايشة رحلة الحج. وقد اهتمت الدول الاستعمارية الكبرى منذ فترات مبكرة بإرسال بعض من المغامرين من الرجال إلى تلك الديار للإطلاع على أحوال الحج، باعتباره رمزا من رموز وحدة المسلمين وتجمعهم وطبيعة البلاد والعباد فيها. وقد تمكن بعضهم من دخول الأراضي المقدسة بعد أن نجح في التنكر بهيئة تاجر أفغاني أو فارسي أو جندي مملوكي، فدونوا تفاصيل مثيرة عن المدن المقدسة، وكتبوا وصفا للحجاج الذين تقاطروا من جميع أنحاء العالم، أشكالهم ولباسهم وطباعهم وحتى عاداتهم. إن لأدب الرحلات مكانة شديدة في الأهمية بين التصانيف المختلفة، وما ذاك إلا لما تحويه هذه المؤلفات من فوائد يندر اجتماعها في موضوع آخر. وتعد كتب الرحالة من أهم المصادر التاريخية لكونها تهتم بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، وفيها احتفال بالغرائب والعجائب. في حجنا كانت لنا أيام كتبت على صفحاتها الأقلام، شرف الزمان مع المكان فيا لها من ذكريات سمتها الإعظام. بدعاء أهل الله عند طوافنا طاب الصفا من حولنا ومقام، وبهمة وعقيدة وتوجه معنا تحوم الطير والأنسام، معنا تحوم الطير والأنسام. ما أسعد الحجاج في صلواتهم بغدوهم ورواحهم إذ قاموا، لبوا نداء الله حين دعاهم، الحق بان وديننا الإسلام، الحق بان وديننا الإسلام. أخذوا المناسك عن رسول صادق هو قدوة للعالمين إمام، والسعد أن تحظى بصحبة رفقة هم ساندوك وكلهم قد هام فرحا بسعي فهي رحلة عمرنا فلنا بخير مواسم إحرام. في الصحن بان البيت في إجلاله كسواد عين حفه الإكرام. نور تجلى ساطعا فكأنما هو كوكب من حوله الأجرام. وبحلة ممشوقة وبهية وتحوط البيت العتيق زحام. عرفات أرض شعيرة في موقف جمع الحجيج فكلهم أعلام. جمع الحجيج فكلهم أعلام.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجمال.

0: الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

يُسْرِفُوا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

من اتقى. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.

fat. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

0: كانوا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم من كتاب الله العزيز، رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا. رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلهما الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي جسدنا. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمرنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: العيد موسم للفرح والسعادة والسرور، موسم الذكريات الجميلة الرائعة، موسم الشوق والحنين للأيام الحلوة، موسم الحب الساكن في العيون والوفاء النابض في القلب والروح. العيد يعني الفرحة والبهجة والانشراح، يأتي بكل جمالياته، يأتي في ابتهاجية فرح جميل وشعور أصيل، يأتي متوشحا بتهاني الأقرباء والأصدقاء والمعارف رغم مشاغل الحياة التي لا تنتهي. وفي كل عام يطل علينا العيد بأيامه الجميلة وصباحاته الفسيحة ولياليه السعيدة، فرحا واستبشارا وسرورا يأتي بشروقه الذي يعطر بها جميع أرجاء الوطن الغالي. تتحدث الكاتبة القطرية الدكتورة حصة العوضي وتتذكر في مقال لها عن العيد فتقول: يخبرني العيد بمقدمه قبل أن يطل هلاله في الأفق، يشعرني بتلك الطفلة الشقية التي تنام قبل أن يحين موعد صلاة العشاء وقبل أن تغسل أسنانها، وهي تضع كل ملابس العيد تحت رأسها عوضا عن الوسادة. الغد يحمل لها بشارة فرح كبيرة، الغد يحمل لها نهار العيد كله بأكمله، يحمل ذكريات الكبار واحدا بعد الآخر، ليعود طفلا صغيرا يجوب الطرقات فوق دراجته الجديدة وهو يوزع الأفراح والابتسامات وينثر البهجة في كل الدروب وفوق كل الأرصفة وفوق كل الوجوه والشفاه البريئة. ذات يوم كان العيد يأتي إلى بعض البيوت مبكرة، حتى أن صغاري كانوا يستعجلونني بالخروج من المنزل ليلتقوا بالعيد في بيت جدتهم قبل أن يغادر. فالعيد لا يعرف طريق بيتنا، لذا فهو ينتظرهم في كل مرة هناك مع الصغار الآخرين في بيت الجدة، وكثيرا ما يغضب الصغار مني لو تأخرت عن موعدهم مع العيد، ذلك الذي لا يأتي إلا للصغار وحدهم ولا يراه غيرهم ولا يمنح عيديته إلا لهم. كل عيد وأنت أيها العيد بهي الطلعة، عربي مسلم في لونك وشعارك وثوبك الأبيض وثيابك النقية البيضاء، مناصرا لنا وللحق، مناديا له، ملبيا دعوته، مستلهما منه الخير والحب والسعادة لهذه البشرية. كل عيد أيها الأحبة الصغار والكبار، وأنتم العيد كله، كل عيد وأنتم تملؤون بالفرح صحوي وغفوتي ونهاري، كل عيد وأنت أيها العيد زاخر بالوفاء والمحبة والعطاء، كل عيد وأنت حقا عيدي، كل عيد وأنت ملهمي في لحظات التي أبحث فيها عن بصيص ضوء من الإلهام والرؤى التي تغمرني بفيضها كل ليالي العيد، كل عيد وأنت أيها العيد عيدي وعيد أمتي وصغاري وموطني ودياري، كل عيد وأنت في القلب تخفق مع كل نبض وكل دقة قلب، كل عيد وأنت بل أنتم جميعا العيد. نلتقي بكم حيث يأتي العيد وينشر أفراحه في كل الجهات، يأتي العيد ليستقبله الصغار والكبار بكل البشائر القادمة من خلف أسوار الزمن، حاملة لهم كل السعادة والفرح، وهي تقول لهم: عيدكم.

عيدكم مبارك يا أصحاب القلوب المفعمة بالأمل والعطاء، وأنتم ترشدون الصغار وتعلمونهم معنى البذل والفرح. عيدكم مبارك يا من أرسلتم عطاءاتكم للفقراء والمحتاجين وعلمتم صغاركم معنى العطاء. عيدكم مبارك وأنتم تمنحون هؤلاء الصغار من كل مكان أوراق العيدية الجديدة التي انتظروها بفارغ الصبر، وربما سهروا يعدونها مسبقا ويتوقعونها قبل أن تصل إلى أيديهم. نحب الأعياد أحيانا لأنه فرصة نقتنصها من الزمن لنغسل أوجاعنا ونعيد مداواة جراحنا، ولنحاول أن ننفض عنا رداء الحزن والكآبة والملل. هي فرصة حقيقية لنخرج بها من منظومة السعي والجري نحو المشاريع والأعمال المتراكمة إلى محاولة التوقف والتقاط الأنفاس ومحاولة النظر إلى أعماقنا وسبر تلك الأغوار التي لا نعرفها ولا نعرف عنها شيئا، فربما تمكننا من معرفة مواقع أخطائنا وعثراتنا ومراكز آلامنا المزمنة. وللعيد منزلة كبيرة في قلوب المسلمين الذين يتباشرون بقدومه ويفرحون بحلوله ويتبادلون فيه أجمل عبارات التهاني والتبريكات في أجواء تسودها المحبة والألفة بين الجميع. إن للعيد شوقا وحنينا في وطننا، وطن الحب والسلام والشموخ والأمجاد، وبكل تأكيد أن للوالدين معايدة خاصة وللأم مشاعر تفيض بكل الود، فهي العيد ومصدر الحب والتحنان والتضحية. هي العيد البهيج والثوب الجديد، وبوجودها تشرق الدنيا ويحلو الفرح وتزدان ليالي العيد. فما العيد من دون الأهل والصحب والأحبة؟ وهناك ذكريات ولحظات منذ عقود خلت لا تزال في الذاكرة من صور أيام الطفولة بفرحة العيد والاستعداد المبكر له، فكانت العيدية من أجمل الهدايا وأغلاها، كذلك حلوى العيد وزيارات الأحبة في كل الاتجاهات، كلها أيام جميلة تمتزج بالفرح والسرور داخل قلوب طاهرة نقية. كانت الطفولة في ذلك الزمن الجميل، كلما انتهى العيد تترقب العيد الجديد. يستعجلون صباح العيد من وله، ويحضنون ثياب العيد ما سهروا، يسائلون شبابيك المنى أغدا نلهو ويلهو على أقدامنا الزهر، ويفتحون على الأحلام نافذة حتى الصباح عليها الأنجم الزهر، لا يعرفون من الدنيا سوى فرح يغشي قلوبهم والشوق يستعر. أواه يا عيد كم ذكرى تؤرقنا إذا دنوت، وكم تشقى بها الفكر، وكم تعيد على الأسماع أغنية منسية كاد ينسى لحنها الوتر. يا ليتنا ما كبرنا يا طفولتنا، والعيد ظل منا في العمر تنتظر.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.
4: بناء الكعبة.

0: ذكر لنا التاريخ من الكعبات هي الأقيصر، والتي تقع عند مشارف الشام، وهو بيت كانت تقصده قبائل قضاعة وجذام، وعامل يحجون عنده ويحلقون رؤوسهم.
1: ويذكر من هذه الكعبات أيضا ذا الخلصة، وكانت تدعى الكعبة اليمانية، وكانت بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة، وكان أتباعها يطلقون على الكعبة في مكة الكعبة الشامية.
0: وكان يوجد في صنعاء بيت رئام يحجون إليه وينحرون الذبائح عنده، ولكن ملك اليمن أقر بهدمه حين طلب منه ذلك حبران يهوديان لما انتشرت اليهودية في اليمن، وكان يوجد في نجران كمية، ويوجد كذلك في المنطقة التي بني بها بعد ذلك مدينتا الكوفة والبصرة كعبة تسمى سنداء.
1: وهذه الكعبات ما أقامها وبناها مقيموها وبانوها إلا لما حظيت به الكعبة المشرفة من قداسة وتشريف عند العرب وسائر الأمم. وبرغم تواجد هذه الكعبات في أرض العرب، إلا أنهم كانوا يعتقدون في قداسة مكة وكعبتها، ولذلك كان أداؤهم للمناسك فيها، ولا يحول ذلك في حضورهم إلى مكة والطواف حول الكعبة. وكان إذا ذكرت الكعبة على الإطلاق تنصرف الأذهان إلى مكة والكعبة، ومهما تعددت آلهة العرب واختلفت أربابهم، فهم جميعا كانوا يحتفظون للكعبة بكل مهابة وتقدير، ويجمعون على قداستها وحرمتها، فلا تسفك فيها دماء ولا تقطع أشجار ولا يؤذى طير، وهي دائما قبلة للجميع، فهي المكان الذي يشد إليه الرحال ويلتقي به الرجال ويتم به تبادل المنافع.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: هبة نبيل،
1: فاضل حطاب التميمي،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد، اقتلوني وانا اروح، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: صدوق، آمني يا صدوق.
3: أسلمت أمري للآلهة يا آذر. تريد أن تقول إن إبراهيم ذهب ضحية كفره بالآلهة؟
2: بل أريد أن أقول إن إله إبراهيم أقوى من آلهتنا.
3: لم أفهم.
2: نجا ابنك يا صدوق.
3: لا تعللني بالمحال يا آذر، فالناس يجمعون الحطب لإحراقه منذ أسبوع.
2: هذه النار لم تتمكن من إحراق إبراهيم.
3: لا تعذبني يا آذر.
2: أقول لك إن إبراهيم قد نجا من الموت.
3: وأين؟ وكيف نجا؟
2: أشعلوا له نارا تحرق النسر في أعالي الجو، نارا تكفي لإحراق بابل كلها.
3: ونجا منها؟
2: وضعوه على المحرقة فرمدت النار ولم تصل إليه.
3: وأين هو الآن؟
2: استدعاه النمرود إليه، وقيل لي إنه اقتنع بقوة إله إبراهيم.
3: ربما استدعاه يا آذر ليقتله بطريقة أخرى.
2: كان الناس ثائرين يريدون إحراق إبراهيم، ولما رأوا المعجزة خروا ساجدين، وخيم عليهم الخوف من إله إبراهيم وآمنوا بقدرته، فلن يجرؤ النمرود على إيذائه بعد ذلك.
3: أكاد لا أصدق أني سأرى إبراهيم مرة ثانية.
2: ادخل.
4: بشراك، بشراك يا آذر.
2: أهلا بسيد الكاهن، ماذا وراءك؟
4: أصبح لابنك إبراهيم تابع جديد.
2: من هو هذا التابع الجديد؟
4: أنا يا آذر، خادم هيكل الوركاء.
2: أنت يا سيد الكاهن؟
4: أنا يا آذر، لأني حضرت الأعجوبة من أولها إلى آخرها.
2: أية أعجوبة؟
4: أعجوبة نجاة إبراهيم وقناعة النمرود واستسلامه لرأي إبراهيم.
2: النمرود؟
4: أجل، النمرود. اسمع القصة.
2: هات لنرى.
4: أين تركت إبراهيم؟
2: تركته وقد نجا من الحريق واستدعي إلى حضرة النمرود.
4: كنا جميعا كهنة وأتباع في مجلس النمرود ننتظر دخول إبراهيم.
2: وهل جاءوا به مكبلا بالأغلال؟
4: بل جاءوا به معززا مكرما.
2: وماذا حدث؟
4: دخل إبراهيم مجلس النمرود مرفوع الرأس وهالة من نور تشرق في وجهه.
3: ليتني رأيته.
2: وأين إبراهيم الآن؟
4: أخره الناس الذين يدخلون في دينه، وقد أرسلني لأطمئنكم عليه.
2: ولماذا أرسلك أنت بالذات؟
4: ألا يحق للنبي أن يرسل أحد أتباعه في مهمة؟
2: أنت أحد أتباعه؟
4: أنا آمنت بابنك يا آذر بعد كل الذي فعلته ضده. آمنت بإبراهيم وبإله إبراهيم، وحطمت الصنم الأكبر الذي لم يحطمه إبراهيم يوم العيد.

0: بنفسي شيء أود أن أقوله لك يا آزر.
1: قول يا صدوق.
0: أما آن لإبراهيم أن يتزوج؟
1: بلى يا صدوق، ومن قال لك إني نسيت هذا الأمر؟
0: أتفكر به أيضا أنت يا آزر؟
1: وقد وجدت له العروس.
0: سارة؟
1: سارة بنت أخي، كيف عرفتي؟
0: أنا أيضا أفكر بها لإبراهيم.
1: وقد حدثت أخي فوافق، وحدثت إبراهيم فوافق.
0: يا لفرحي، شكرا لك يا آزر.
1: كنت أفكر بهذا الموضوع منذ زمن، ولكني كنت أنتظر أن أطمئن إلى مصير إبراهيم.
0: ومتى يا آزر؟
1: بعد 3 أيام تكون سارة قد زفت إلى إبراهيم.

0: أتيتك في أمر خطير يا مولاي.
1: قل يا كاهن الهيكل الأكبر.
0: مولاي النمرود، إن سلطتنا في انهيار وضعف.
1: انهيار وضعف؟ ما هذا الحديث أيها الكاهن؟
0: الحقيقة ما أقول يا مولاي.
1: وماذا تعني بالانهيار والضعف؟
0: فقدنا احترام الناس وضعف إيمانهم بآلهتنا وبك يا مولاي.
1: وما السبب؟
0: إبراهيم بن آزر.
1: إبراهيم؟ غلبنا إبراهيم أيها الكاهن،
0: وإذا أهملنا أمره فسيقضي علينا.
1: ماذا كنت تريد أن نفعل أكثر مما فعلنا؟
0: لم نفعل شيئا بعد.
1: ألم نحاول إحراقه؟
0: بلى.
1: ألم نؤلب عليه الناس حتى باشروا إحراقه بأنفسهم؟
0: فعلنا ذلك.
1: ألم تكن معي ساعة رمي إبراهيم في النار وخرج منها سالما معافى؟
0: بلى كنت يا مولاي.
1: ماذا كان بوسعنا أن نفعل أكثر من ذلك؟
0: خسرنا جولة، فلما لا نحاول من جديد؟
1: وإلهه الذي يحميه، كيف نستطيع التغلب عليه؟
0: لم أجد الوسيلة بعد، ولكني أحببت أن أطلعك على ما نحن فيه لنتدبر أمرنا قبل أن يفلت الأمر من أيدينا.
1: هل تبعه أناس كثيرون؟
0: إنه لا يجد وقتا ليأكل وينام من تزاحم الناس عليه، والذين لم يتبعوه ضعف إيمانهم بنا وبآلهتنا بعد الذي رأوه أو سمعوه حول إبراهيم.
1: هل أقام لإلهه هيكلا؟ وهل صنع له تمثالا؟
0: لم يفعل شيئا من هذا يا مولاي.
1: وأين يعبد إلهه؟
0: في كل مكان، على الطريق، في البيت، في الوديان، في الغابات.
1: أين هو هذا الإله الذي يعبد في كل مكان؟
0: أبلغ إبراهيم أتباعه أن إلهه معهم أينما كانوا، وحيثما عبدوه تصل عبادتهم إليه.
1: لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك. فلا بد أن يكون لهذا الإله مكان معين يخفيه إبراهيم خوفا على إلهه مني.
0: لاحظت وهو في النار أنه كان يلتفت نحو السماء دائما وهو يصلي لإلهه حتى أنقذه من الحريق.
1: أتعتقد أن إلهه في السماء؟
0: وهب أنه هناك، فكيف نصل إليه؟
1: يجب أن نصل إليه ونقضي عليه، وإذا لم نفعل ذلك فلن نستطيع قهر إبراهيم.
0: لنطرده من هذه الأرض.
1: وإذا رفض؟
0: إذا رفض نأخذه بتمرده على أوامر النمرود لا بدينه وإلهه، فيسهل علينا التخلص منه.
1: وإذا تدخل إلهه من جديد وأنقذه، ألا نخسر كل ما تبقى لنا من ولاء الناس وخوفهم منا؟
0: غلام فقير يقهرنا جميعا ويفرض وجوده ودينه في بلاد هي ملكك يا مولاي.
1: لو تأكدت أن إلهه في السماء فلن أعدم وسيلة للتخلص منه.
0: سأتأكد، سأراقبه أكثر لأعرف كيف يتوجه في صلاته وعبادته.
1: وعندما تتأكد أيها الكاهن أخبرني، وسأفكر منذ الآن في طريقة للقضاء على إله إبراهيم. وعندما أفرغ منه يسهل القضاء على إبراهيم وأتباع إبراهيم ودين إبراهيم.
0: ما هذا يا مولاي؟
1: قلت إنك تأكدت أن إله إبراهيم في السماء.
0: أجل، وفي الناحية الجنوبية من السماء، إنه يتوجه في صلاته إلى الجهة القبلية.
1: ولكنه لا يقول ذلك لأحد.
0: أبدا، بل يصر دائما على أن إلهه في السماء.
1: يضحك على أتباعه ويحاول أن يخدعنا. من يصدق هذا الكلام؟
0: كشفت أمره، بقي أن نتغلب على إلهه.
1: وضعت خطة هائلة للتخلص من إله إبراهيم، فقد كنت أعمل منذ تركتني في وضع الخطة.
0: وما هي خطتك يا مولاي؟
1: إنها في هذا الرق، انظر.
0: أرى خطوطا وجدرانا.
1: اسمع ماذا سأفعل.
0: كلي آذان يا مولاي.
1: هذه الساحة الكبرى التي شهدت نجاة إبراهيم من الموت ستشهد القضاء على إبراهيم ودينه وإلهه.
0: ولماذا اخترت هذه الساحة بالذات يا مولاي؟
1: اسمع، قدرت أن إله إبراهيم أقرب ما يكون إلى هذه الساحة، ولولا ذلك لما تمكن من إنقاذه بهذه السهولة.
0: يا لعلمك الواسع يا مولاي.
1: انظر في هذه الخريطة. في هذه الساحة سأبني برجا.
0: تبني برجا؟
1: أجل، لقد وضع البناؤون مخطط البرج، ستكون قاعدته 200 ذراع من كل جهة.
0: ولماذا هذه القاعدة الواسعة؟
1: لأن ارتفاع البرج سيكون 1000 ذراع.
0: 1000 ذراع يطال السماء.
1: وهذا قصدي.
0: وبعد ذلك
1: سأصعد من هذا البرج إلى السماء وأقضي على إله إبراهيم.
0: ولكن كيف ستصعد إلى السماء؟
1: أعددت العدة لكل شيء.
0: هل لي أن أعرف كيف؟
1: أرأيت هذه الصورة؟
0: رأيتها، إنها صورة صندوق كبير.
1: إنها كذلك.
0: وماذا سنفعل بهذا الصندوق؟
1: نرفع هذا إلى رأس البرج وهو يرفعنا إلى السماء.
0: الصندوق يرفعنا إلى السماء؟
1: ما زلت قاصر الإدراك أيها الكاهن.
0: أوضح لي يا مولاي.
1: تحضر غدا 8 نسور صغيرة.
0: نسور صغيرة؟
1: أجل، نسور صغيرة نربيها على اللحوم ونعلفها جيدا، فلا ينتهي بناء البرج حتى تكون قد أصبحت قوية جبارة.
0: وبعد ذلك؟
1: نربط النسور 8 في جوانب الصندوق ربطا محكما، وأجلس أنا وأنت في الصندوق ومعنا السهام والأقواس.
0: وكيف نوجه طيران النسور؟
1: نترك النسور لتجوع، ثم نضع قطعة كبيرة من اللحم في رأس عصا ونرفعها فوق النسور فتطير لتلتقطها وتظل طائرة لتصل إليها. فإذا حولنا قطعة اللحم شرقا طارت النسور شرقا، وإذا حولناها غربا طارت النسور غربا لتدرك قطعة اللحم.
0: خطة هائلة، خطة هائلة. وبعد ذلك؟
1: وإذا أردنا أن ترتفع أكثر في الجو نرفع قطعة اللحم عاليا ونظل نجوب السماء حتى نلتقي بإله إبراهيم فنصرعه بسهامنا ونعود إلى الأرض.
0: وكيف نعود؟
1: نخفض قطعة اللحم تدريجيا تحت أعين النسور فتنزل بنا، ونوجهها حتى نصل إلى أعلى البرج ونهبط إلى الأرض.
0: أنت إلهنا الكبير أيها النمرود. لن تقهرك قوة في الأرض ولا قوة في السماء.
1: ستكون رفيقي في هذه الرحلة الممتعة.
0: إنه شرف لي يا مولاي. أنام الآن مطمئن البال، إننا سنقضي على إله إبراهيم.
1: وسنقضي على أتباع إبراهيم وعلى إبراهيم ودين إبراهيم.

وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم.

0: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج. أهلا بكم. أعمال المعتمر والحاج عند الميقات.
1: موسوعة الحج.
0: إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل ما يلي: يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عنته، أن يتجرد من ثيابه، ويستحب له أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام، لكن لا يطيب شيئا من ثياب الإحرام. أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين.
1: موسوعة الحج.
0: أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم وتجنب النقاب والقفازين. يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفردا قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة قارنا قال: لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك حجا وعمرة، وإن كان يريد نسك التمتع قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان حاجا أو معتمرا عن غيره وكيلا، فيشترط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه هو قبل أن يحج أو يعتمر عن غيره، وينبغي له أن ينوي ذلك بقلبه ثم يقول: لبيك عن فلان، وإن كانت عن أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو لبيك عن بنت فلان أو فلانة. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يصح للمتوكل أن ينوب عن أكثر من واحد في الحجة أو العمرة الواحدة، بل ينوب عن واحد فقط. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يعوقه عن إتمام نسكه شرع له أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنسك مثلا: اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه فإن له التحلل ولا شيء عليه.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: مستمعين الأعزاء، أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا باللقاء بكم من جديد. نرجو لكم أجمل البشائر في نور هذا الصباح. عندما يأتي العيد تنتشر الفرحة والبهجة فتعبق بهما القلوب، فندعو الله أن يرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا، وأن يعم الخير على جميع المسلمين، وأن يزيل عنا الأعباء والأحزان. ربي، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن ترزقنا زيارة بيتك الحرام حتى تقر العين بها. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين، لا تحرمنا من لطفك وكرمك ورضاك والجنة مع الأبرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وفرحة، فدعوها تمر بسلام.
1: يا من بهديك أفلح السعداء، هذه عظاتك للقلوب

أقسمت أنك رحمة وضياء غلبت دهور بقاء ما شيدته وحكى البدور جبينك الوضاء وبعثت أميا تقول فتغتدي منك العقول وتستقي العلا

أيها المستمعون الأعزاء، هذه إذاعة المنستير، وعبر أمواجها يرافقكم صوت لحبيب مرموش، ويرجو لكم قضاء وقت طيب وممتع ومفيد مع أجمل الكلمات وأحلى النغمات. عيد الأضحى من أعياد المسلمين التي يجب على كل مسلم الفرح بها وتعظيمها، حيث إن تعظيمها من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يومي الفطر والإضحى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي، لقد أنعمت علينا بعيد الأضحى المبارك، وأمرتنا بصلة الرحم والمودة، وكنا لك طائعين، فاجعل قلوبنا مطمئنة عامرة بذكرك يا أرحم الراحمين.

0: تنفس الصبح والرحمن يكرمنا بالخير بالفضل بالإيمان بالنعم. يا ربي يا ربي حمدا كما يرضيك خالقنا، أكرمتنا بالرضا يا واسع الكرم.
1: يعد عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، فهو أحد العيدين المعتمدين في الدين الإسلامي، يحل كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم الحج الأكبر، إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل. وتعم فرحة العيد الصغير قبل الكبير، وتسود مشاعر الأخوة بين الناس، ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان.

0: وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: عيد الأضحى المبارك هو من أهم وأعظم الأيام عند الله تعالى، فاغتنموه بالصالحات والدعاء والعبادات، أدام الله تعالى السعادة في قلوبكم وطرح البركة في أعماركم ورزقكم كل خير، وأدام عليكم جمال العيد وسروره. ليس العيد لمن لبس الجديد والفاخرة فقط، إنما العيد لمن أمن عذاب الآخرة ولمن عرف الطريق الصحيح والنهج السليم.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأماني بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. صديقي المستمع، العيد ليس الثوب بين نظارة تختال فيه بزهوة وجماح، أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطماح، لكن عونا للضعيف ومنحة وسداد رأي في هوى وصلاح.

العيد أن تعطي الجميل وترتضي سبل السلام وسيلة الإفلاح. أطل العيد في ثوب جميل يطوف على الروابي والسهول، وجاء الحب يغمر كل قلب يبدد قسوة الهجر الطويل، فأسفر في صباح العيد وجه ووجه فيه آذن بالأفول.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: مستمعين الكرام، من إذاعة المنستير ما زلنا نواصل معكم ترانيم هذا الصباح في انتظار أن تهل علينا بهجة العيد بكل ما فيها من فرح ومحبة وكرم وطمأنينة وسرور. فلا تبخلوا على غيركم بابتسامة الصباح، وكونوا ممن ينشر السهو والسعادة في قلوب الآخرين. اللهم اكتبنا مع من مننت عليهم بجناتك الخالدة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا تخفى عليه خافية، يا رحمن يا رحيم، لا إله إلا أنت، سبحانك رب هذا العرش العظيم. اللهم ربي، في عيد الأضحى المبارك ومسلمون مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والمغترب والمحروم، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك بجودك وكرمك أن تتقبل منا دعاءنا يا رب العالمين يا أجود الأجودين، وأن تبارك لنا في عيدنا السعيد يا الله يا كريم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، فاستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا كريم يا حليم.

يا عيد، يا أملا يعانق روحنا، يا بسمة بوجوهنا تضويها، إن لم نجد ثوبا يزيننا به ثوب السرور قلوبنا يكسيها، والزاد فيه بوصلنا أرحامنا، زاد التقى للنفس من يكفيها. العيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه فارس في حلة رفلا، والمسلمون أشاعوا فيه فرحتهم كما أشاعوا التحايا فيه والقبلا. أحباء الجمال والأنوار والظلال، كم جميل أن واصل معكم هذه الفسحة الرائقة في حدائق الأنغام والكلمات الجميلة. مرحبا بكم من جديد.

اصطاف البشير بنا منذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود. يا عيد، جميع فقير هز راحته شوقا، وجميع غني هزه الجود. اللهم اجعلنا في هذا العيد السعيد من عبادك المتصدقين، وبارك لنا في أفعالنا وأقوالنا، ويسرنا إلى سواء السبيل. فمن أوكد واجبات المسلم أن يجتهد في مساعدة نفسه، ويسعى إلى راحة ضميره وصفاء سريرته ونقاء قلبه وقوام سلوكه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوعي بالذات من أجل الإحسان إلى الآخر، والشعور بحاجته إلينا في مثل هذه الأيام المباركة وكل عيد ونحن متراحمين متحابين.

0: نور الصباح.
1: أيها الأحبة الكرام، أنتم في متابعة نور الصباح على أمواج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم ببشائر الخير والبركات، وجعل كل أيامكم أعيادا ومسرة ورضا ورحمة وبهجة مستمرة. العيد جاء فيه تبتسم الحياة، العيد جاء يغمر القلب سناه، فيه نرقى نشكر الله بصمت، فيه عطر الروح فواح شذاه. كان عيدا رائعا بل ماتعا، فيه أفراح ورغد ورفاه. كانت الأفراح تسكن كل بيت، كانت الأفراح تسكن في الشفاه. كان عيدا للتواصل والحنان، كان توقا للتراحم والنجاه. أدام الله عليكم الأعياد سنينا ودهورا طويلة، وألبسكم من تقواه نورا وسرورا.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: متابعي نور الصباح في كل مكان، أتمنى لكم عيدا مباركا مليئا بأوقات الفرح والمودة تقضونه مع عائلاتكم في كنف الراحة والسعادة والإطمئنان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولأهل عرفة ويجعل ذنبنا مغفورا ودعاءنا مقبولا وعيدنا مباركا ميمونا. كل عام وأنتم بخير، يا من تملكون من طيبة القلب أنهارا ومن السماحة بحورا ومن الحب غيثا يزيل الهم ويعم القلب بالفرح والحبور. رزقكم الله في عيدكم المبارك بقبول الأعمال وتزكية النفس وتفريج الهم وزيادة في الأجر، زادكم الله علما وأفاض عليكم من رحماته في هذا العيد المبارك أنسا. اللهم يا رب الناس تقبل منا صالح الأعمال في عيد الأضحى المبارك الذي مننت علينا بأن بلغتنا أيامه الطيبة. كل عام وأنتم الخير وفيكم الخير ولكم من الأقدار خيرها وأحلاها. كل عام وأنتم البركة.

أحبتي في الله، من جديد نهنئكم بعيد الأضحى السعيد، وندعو الله أن يسقينا ويسقيكم من نهر الكوثر ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل صالح أعمالكم، وأن يرزقكم سبحانه وتعالى من كل خير وفير.

0: حبيبي.
1: كل عام وقلوبكم نقية صافية بيضاء لا تعرف الحزن ولا الشقاء، مع خالص تحيات لحبيب مرموش وسامي مطاوة. دمتم بصحة وسعادة وبهجة، وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة إشارة الوقت على موجتنا. ومنها صباح الخير، عيدكم مبروك مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما. كما جرت مكالمة هاتفية مساء أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وكذلك رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى المبارك عفوا. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة في إيران مستهدفا موقعا عسكريا في مدينة بندر عباس الساحلية الاستراتيجية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها أسقطت أيضا 4 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه الإيرانية شكلت تهديدا في محيط مضيق هورمز. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم إن القوات الإيرانية أطلقت النار على 4 سفن كانت تحاول عبور مضيق هورمز دون تنسيق مع القوات الأمنية في أحدث تصعيد يشهده الممر المائي وسط التوترات المتزايدة في المنطقة. ونقل تلفزيون رسمي عن مسؤول عسكري قوله إن السفن 4 تجاهلت التحذير فتم إطلاق النار في اتجاهها مما أجبرها على العودة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والغلا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأشغله في نفسه واجعله في حيرة من أمره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت سبيله وسرحته. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، أخرج لنا الفرج من الكرب والقوة من الضعف والقدرة من العجز والمنحة من المحنة. اللهم واجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب السعادة والراحة والأمل. اللهم اهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم أعطنا سؤلنا وأسعد قلوبنا، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إنا نسألك فرجا تقر به الأعين وتصح به الأبدان وتسمو به الروح، فتحقق لنا كل الأمنيات. وعلق قلوبنا بجميل الطاعات، واغمرنا بعفوك ومغفرتك، وأمطرنا بكرمك ولا تحرمنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر أخواننا في فلسطين وغزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم يا رب ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: صباح النور، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام في بشائر ثاني أيام عيد الفطر المبارك. جعله الله عيدا مباركا سعيدا عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة. أذكركم الآن بمواقع الصلاة بالنسبة لهذا اليوم. طبعا اليوم 28 مايو 2026 ميلادي، الموافق لليوم 11 من ذي الحجة 1447 هجري. بالنسبة لأذان صلاة الفجر كان في 3:18 أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و 21 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4:03، أذان صلاة المغرب في 7 مساء و 27 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 9 مساء و 11 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة لشروق الشمس أشرق اليوم في المناسير في 5:03. طبعا اليوم تنطلق أيام التشريق، هي 3 أيام، نشوف الحاج شنو يعمل في أيام التشريق هذا. نسمع إلى هذا العنصر.
1: أعمال الحج أيام التشريق. يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، يرجع من مكة إلى منى فيبيت بها ليلة 11 و12، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة ونحوهم، فلا يجب عليهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث على الترتيب ب7 حصيات لكل واحدة، والأولى أن يكون بعد زوال الشمس، وهذا الرمي يعد واجبا من واجبات الحج، حيث يبدأ الحاج بالجمرة الأولى الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصيات في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي الجمرة الوسطى ب7 حصيات متعاقبات، يرفع مع كل حصاة يده قائلا الله أكبر. وعقب الفراغ من ذلك يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ثم بعد الفراغ من الرمي ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. ثم يرمي الجمرات في 2 من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق سواء بسواء. ومن عجز عن رمي الجمرات كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا عن الرمي بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كل جمرة من الجمرات الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الصغرى ب7 حصيات عن نفسه ثم ب7 أخرى عمن وكله، وهكذا في الجمرة الوسطى وجمرة العقبة يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله، وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها. وأما الرمي ليلا فقد أجازه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه. ولو اضطر الحاج أو دعته الحاجة إلى أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل فلا بأس في ذلك. ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت في منى يوم الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد عقد العزم وارتحل وركب سياراته ولكن تأخر بسبب زحام الطريق أو السيارات، فلا يلزمه التأخر. وبعد أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال فهو في الخيار، إن شاء تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلده، وإن شاء الحاج تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس ورخص لهم بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى بات ليلة الثالث عشر بمنى ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: صباح النور مجددا لكم جميعا مستمعينا الكرام، هذه تحيات محمد سيدية في إخراج هذه البشائر التقنية، وسليم الحزم في الإعداد والتقديم. فكرة عن أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: من المتوقع أن تشهد مدينة المنستير وسائر مناطق الساحل أجواء مشمسة وصافية نهارا مع سماء صافية ليلا. درجات الحرارة ستكون معتدلة ودافئة، حيث من المنتظر أن تصل العظمى إلى حوالي 82 درجة فهرنهايت، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 68 درجة فهرنهايت. أما بالنسبة لحالة الطقس في تونس بصفة عامة وعلى مدار الأيام القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن يسود استقرار في معظم الجهات مع درجات حرارة مناسبة للفصل. الأجواء تميل إلى الصيف بوضوح، حيث تستقر درجات الحرارة عند مستويات دافئة ومشمسة، مما يجعلها مثالية للأنشطة الخارجية والاستمتاع بالطقس اللطيف. الطقس سيكون رائعا جدا للأنشطة البحرية والسباحة، خاصة مع استقرار درجات الحرارة ودفء المياه، لكن عليك الانتباه أيضا إلى أن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية سيكون مرتفعا، لذا يفضل استخدام واقي الشمس لحماية بشرتك.
0: هذا جيميناي بالنسبة للذكاء الاصطناعي. بالنسبة لأحوال الطقس نشوف المعهد الوطني للرصد الجوي شنو يقول بالنسبة لطقس اليوم. تقريبا نفس الشيء، يتميز طقس اليوم بسحب عابرة بأغلب المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 32 و 35 درجة ببقية الجهات، أما البحر فقليل الاضطراب. الطقس إذن ملائم للسباحة وللأنشطة البحرية كالعادة. في 8 غدرجين إن شاء الله نتصلوا مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي بشي أكد أن هذه المعلومات، ونشوفوا بقية الأسبوع كيفاش يكون إن شاء الله.

0: بشائرنا
1: وعد
0: بأحلى الصباحات القادمة
1: على بساط الفرح والانشراح.
2: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7.
0: اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

0: من جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: إننا نعيش في عالم دأبه التجدد، والتجدد لا يكون بالبناء دون الهدم، ولا بالهدم دون البناء، ولكنه يقوم بكليهما. فنحن لا نستطيع أن نبني بيتا من حجارة كثيرة إلا إذا حطمنا حجارة كثيرة، ولا أن نجهز البيت بالأبواب والأثاث إلا إذا أجهزنا على حياة أشجار كثيرة. وأجسادنا لا تقتات إلا بأشياء نميتها ولا تنمو بغير الانحلال. فهل من غاية وراء هذا التجدد المستمر؟ وما هي؟ ما شككت يوما في وجود الغاية، والغاية التي يدلني عليها فكري وخيالي هي أن هذا الكون الجياش بالحركة والحياة إنما يتحرك من اللاوعي إلى الوعي، من الجهل إلى المعرفة، من الحدود والقيود إلى حيث لا حدود ولا قيود، من الحس إلى ما وراء الحس، من الخير والشر إلى ما فوق الخير والشر، من الجزئيات إلى الكليات، من الحق الذي لا يقوم بغير القوة إلى القوة التي لا تقوم بغير الحق، من الغريزة المخلوقة العمياء إلى الإرادة الخلاقة المبصرة. إنه لموكب هائل رائع ساحر، هذا الذي تؤلفه الأكوان في طريقها إلى الانفلات من حدود الزمان والمكان، والانعتاق من قيود الحس والمادة. إنه لموكب الحياة التي تأبى الحصر في الأقفاص وإن تكن من الذهب والياقوت والألماس. أما تراها في قطرة الماء كيف تغدو بخارا، وفي الحطب كيف تصبح نارا، وفي البذرة الميتة كيف تنفض عنها الموت لتتعالى إلى السماء نبتة هيفاء أو دوحة وارفة، وفي بيضة الطير كيف تنقف منها كائنا يمتطي الريح ويسوقها بالأغاريد، وفي نطفة الإنسان كيف تنطلق منها جسدا عجيبا غريبا، وفكرا يجوب الأرض والسماء، وخيالا يطوي مهامها الآزال والآباد، وإرادة تسعى بغير انقطاع إلى التسلط على كل منظور وغير منظور. أجل هي الحياة المجسدة تسعى إلى الانفلات من أجسادها، وهي ما تجسدت إلا لتعرف ذاتها، لذلك لا تنفك في حركة دائمة وتجدد سرمدي تسوقها الغريزة العمياء أولا والإرادة المبصرة فيما بعد. والإنسان ذلك الحيوان المستحدث من جماد ما يزال في بدء عهده بالإرادة المبصرة وفي بدء صراعه مع الغريزة العمياء، وصراعه سيكون قاسيا ومرا وطويلا، ولكنه لن يلقي سلاحه حتى تكون له الغلبة وحتى تنساق غريزته لإرادته فيخلق عالما يليق بعظمته وبجمال الحرية التي يشتاقها بكل قلبه وفكره وخياله.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد، يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية، وإليكم بعض العناوين في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون: فلسطينيون يشيعون جثمان قائد القسام، وإسرائيل تكثف هجماتها. أمريكا تفرض عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز. الحجاج يرمون جمرة العقبة ويتحللون ويستقبلون أول أيام التشريق. ضربات أمريكية جديدة ضد موقع عسكري ومسيرات إيران. الحارس الثوري يعلن استهداف القاعدة التي انطلق منها الهجوم. في صحيفة القدس العربي تقرؤون: الجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء مع توسيع نطاق عملياته. ترامب يعرب عن عدم ارتياحه إزاء نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا أو الصين. إسرائيل تشن غارات مكثفة على مدينة صور في جنوب لبنان. الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، والحرس الثوري يستهدف قاعدة أمريكية. وزير الدفاع الألماني يدعو الناتو لتعزيز جيوشه وسط توتر مع واشنطن. محكمة أمريكية تسمح للناشط الفلسطيني محمود خليل بالبقاء خارج الاحتجاز مؤقتا لحين نظر المحكمة العليا في قضيته. جنرال إسرائيلي في الاحتياط: استراتيجية نتنياهو إزاء إيران انهارت. في صحيفة البي بي سي نيوز عربي تقرؤون: طهران تستبعد عودة الحرب مع واشنطن، وتؤكد أن عبور هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية. حماس تؤكد مقتل القائد الجديد كتائب القسام في غارة إسرائيلية على غزة. ضربات أمريكية جديدة على أهداف إيرانية، والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات. إسرائيل تصدر أوامر إخلال مناطق واسعة في جنوب لبنان. عيد الإضحى، لماذا يحن الناس إلى أعياد زمان؟ كأنه خروج من السجن، ارتياح في إيران مع عودة الإنترنت. هذه بعض العناوين الصادرة في الصحف الإلكترونية. نستمع الآن إلى هذا النغم.
2: نهاركم طيب، صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: بحلم ليل نهار للورد المليان غرار انا عم بحلم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: مجموعة من الأحداث حدثت في 28 مايو سنة 1736. الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية. 1863. الخديوي إسماعيل ينجح في الحصول على فرمان من الدولة العثمانية عرف باسم فرمان مصر، يقضي بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر، وهو ما مهد الطريق لمحمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل لتولي الحكم في مصر. 1940. بلجيكا تستسلم لجيش ألمانيا النازية، والمملكة المتحدة تنسحب من شمال فرنسا، وسقوط العاصمة الفرنسية باريس بيد القوات النازية، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. 28 مايو من سنة 1942. المكسيك يعلن الحرب على قوات دول المحور، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. 1946. انعقاد مؤتمر القمة العربي الأول في مدينة أنشاص بمصر برئاسة الملك فاروق، وقد اتخذ عدة قرارات كان من أهمها التمسك باستقلال فلسطين والتأكيد على عروبتها. 1949. وضع دستور ألماني جديد لتلافي الثغرات في دستور القديم الذي أوصل أدولف هتلر لدفة الحكم. 1963. أعصار في باكستان الشرقية يودي بحياة 30,000 نسمة ويدمر آلاف المنازل. 1964. الملك حسين يفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس، والذي تم فيه اتخاذ قرار تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. 1968. الحكومة الإسرائيلية تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي للقدس الشرقية. 1991. انتهاء الحرب الأهلية الأثيوبية بالاتفاق على استقلال إريتريا ومن أثيوبيا. 1999. إعادة عرض لوحة العشاء الأخيرة الشهيرة التي رسمها الرسام الشهير ليوناردو دافنشي، وذلك بعد 22 عام من الإصلاح والترميم. 2004. مجلس الحكم العراقي يختار إياد علاوي رئيسا للحكومة الانتقالية، ريثما يتم إجراء انتخابات عامة في بداية عام 2005. 28 مايو من سنة 2008. الرئيس اللبناني ميشيل سليمان، وبعد إجراءات المشاورات النيابية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الحكومة، يكلف فؤاد السنيورة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تسميته من قوى الغالبية. 2009. انفجار انتحاري وقع أثناء صلاة المغرب في مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمدينة زهدان الإيرانية، وأسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 50 آخرين. 2011. إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بعد إغلاق دام قرابة 4 سنوات، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية فتح المعبر أمام النساء والأطفال والرجال فوق سن 40، على أن يحصل الرجال ما بين سن 18 و

0: الأربعين الراغبين في بالعبور على تصريح خاص لاجتياز المعبر. وأخيرا 28 ماي من سنة 2012 لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تعلن نتيجة الجولة الأولى، وكانت النتيجة هي حصول مرشح حزب العدالة والحزب الحرية والعدالة محمد مرسي على 24.78% من الأصوات، وأحمد شفيق على 23.66% من الأصوات، وتأهلهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات. كانت هذه الأحداث التي حصلت في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
0: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: من إذاعة مناسير مجددا، صباح الخير، عيدكم مبروك مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. موجز الساعة 7 على الأخبار. من المبرمج أن تصل أولى رحلات عودات الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغرة الجوان القادم على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أظهرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. أعلن السجل الوطني للمؤسسات عن إطلاق خدمة الخزانة الإلكترونية للمؤسسة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي والوجوبي ابتداء من غرد سبتمبر 2026، وذلك في إطار توجهه نحو الرقمنة الشاملة لتسهيل المعاملات الاقتصادية. وستمكن هذه الخدمة التي ستتيح لصاحب المؤسسة التحكم الكامل في حسابه على المنصة الرقمية، ستمكنه من الاطلاع على جميع العقود والوثائق التي قامت المؤسسة بإيداعها بصفة مجانية وآمنة. أكدت الإدارة العامة الأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم الغد 29 من ماي الجاري آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ويمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
6: إذاعة المنستير،
7: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معكم مستمعينا.
8: أتانا العيد، الله يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
7: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
9: جمال.

طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب.

0: لا واللي غيظاني قوي يا خلف
1: مين؟
0: فيروز.
1: فيروز؟
2: لا لا فيروز لا لا ارجوك
1: فيروز
0: هي لذيذه ومطربه بس شوف كلامها
1: بتقول ايه؟
0: تقول لك حبيتك في الصيف حبيتك في الشتاء. طب بقيت السنه بتحب مين يا عمر؟ بتحبيني على مزاجك؟

0: نستقبل تهانيكم وأمانيكم بهذا العيد السعيد في مساحاتنا المفتوحة لكم طيلة يوم العيد.
1: إن شاء الله عيد سعيد على الجميع. الآن فقرة عيشها أحلى.
2: عيشها أحلى.
1: ويلتحق بنا المشكور المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور خويا حسين وكل عام وانت حي بخير.
3: صباح النور أستاذي. صباح النور ليك ولكل المستمعين وفي إذاعة مستير. وإن شاء الله كل أيامكم أعياد وأفراح وإنجازات إن شاء الله.
1: شكرا لك. موضوعنا اليوم كيف تعيد تشكيل وعيك الذاتي عن طريق إنجازاتك ومصادرك وأحلامك. لاحظت أنت عندك برشة تركيز على الوعي واللاوعي. هذه مسائل فلسفية حسين، حاول تبسط للمستمعين.
3: هو على فكرة هي يمكن أول كونتاكت بينا مع الفكرة هذه يمكن شفناها في الفلسفة، علاش يمكن فهمنا أنه الموضوع فلسفي، لكن هو الإنسان في علم الأعصاب وبحوث الدماغ كلها يقول إنه الإنسان يفكر على زوج مستويات، يعني فما دماغ واحد صحيح ما يفكر بزوج مستويات، فما المستوى الواعي اللي هو نحكي به أنا وياك توا وواعيين فيش قاعدين نقوله اللي هو مثلا 5%، فما المستوى اللاواعي أو الباطن اللي فيه تتخزن كل ذكرياتنا، كل مشاعرنا، فيه كل ما يخص الأشياء اللاواعية اللي هي مثلا قلبك يدق في الليل وانت راقد، المعدة نتاعك تهضم سواء انت غير واعي ولا واعي، دونك الأجهزة اللي تخدم الشرايين، التمبيراتور او الحفاظ على درجة حرارة 37، الأشياء اللي مش لازم تكون عامل طب باش تشغلها في بدنك، تخدم من عند ربي. يقولوا احنا على مستوى اللاواعي، انا غير واعي بتفاصيل جسمي الداخلية لكنه شغال سبحان الله بطريقة اوتوماتيكية، فاني متفرغ بالوعي باش نتعلم أشياء ومهارات جديدة، ولا واعي يخزن العادات، الذكريات، الاشياء، ويشغل الاشياء اللي ما عنديش فكره عليها وما نعرفهاش. هذاك علاش نقولوا احنا مستوى اللاوعي. دونك كيف احنا باش نبنيو المعلومه هذه او الفكره هذه في تطبيقنا او في موضوعنا بتاع اليوم؟ كيما نعرفوا مثال احنا انه اغلب الناس تعودوا على انه يلاحظوا ويركزوا برشا بحكم تحديات الحياه على الاخفاقات او يقوم بتعميمها بعد ذلك، وهذه من قدرات العقل الباطن. يعني العقل الباطن من قدراته التعميم، يعني أنا كيف نمشي كي نشعر بإنجاز أو نحتفل بإنجاز نحس روحي عندي رغبة كبيرة في أني نحلم ونحقق ونعمه على حياتي كل، نحس بفرحة واني ناكل واني نشرب في النهار ذاك الكل، تقريبا الفرحة تغمر كل جوانب حياتي بسبب إنجاز في جانب معين من جوانب حياتي. كيف الإنسان كيمر بإخفاق عاطفي ولا بإخفاق فشل يحس روحه معينه في شيء في كل في كل أذن، لا عينه بشي يخدم، لا عينه بشي يقعد مع أصحابه، لا عينه بشي يتواصل، لا عينه، وكأنه قام بتعميم تلك المشكلة على كل جوانب حياته وخلت تصاب بإحباط أو يعني نفس الشيء. دونك كيف في الحاجة الباهية كيف في الحاجة الخايبة. دونك أغلب الناس تعودوا على تعميم إخفاقاتهم وتحدياتهم في الحياة لأمور ما تمشيش، ويشعر بإحباط ويعمه في كل حياته ويعزف عن الحياة ويبطل حلم ويبطل معنى للحياة ويبطل إنجاز. أفضل نصيحة باش نعطيوها بالنسبة لليوم هي إنه الإنسان يعمل كراسة مثلا نمره 24 ويقسمها على 3، كما قبل احنا كنا نقسمه كراسة التاريخ والجغرافيا على زوز مواد، ولا كراسة العاطفة تحط فيها 3 مواد. انت دي عبارة باش تحط فيها 3 مواد. الجزء الأول باش تحط فيه إنجازاتي أو متحفي الشخصي، سميه احنا المتحف ديما يقولوا كلمة متحف، كلمش الدولة ولا الحضارة معينة، تشوف متحف معناتها فيه أفضل الأشياء وأعظم الإنجازات اللي قاومت الزمن وقعدت إلى يومنا هذا، يعني الأشياء النبيلة برشا، سواء أن أفضل ما فما في تكنولوجيا تلك الحضارة الفرعونية ولا الرومانية ولا أيا كان. دونك أنت مش تكتب، أو في الجزء الأولاني متحفي الشخصي مش تكتب كل إنجازات بتاعك اللي صارت منذ أول طفولتك، يعني حتى لو قالوا لك مثلا أبوك وأمك قالوا لك راك أنت من دون الناس كل راك مشيت على بكري من عمر 8 شهور وعام ولت تمشي وتجري مقارنة بالأطفال الطبيعيين. إذا كنت تكتبها تكتب من أول خطرتي لو جاي عمر 6 7 سنوات 8 سنوات رأي كتبتها، يمكن تو كبرت ولا تحسها إنجازات بسيطة هذيك، لكنها بالنسبة لك وقت كان عمرك 6 سنوات أو 5 سنوات ولا 7 سنوات وحفظت مثلا سورة الفاتحة وعمرك 5 سنوات تعتبرها إنجاز بالنسبة لك في الوقت ذاك اللي أنت مثل صفحة بيضة ما عندكش إنجازات. دونك اكتب، نعود أولادنا ونبرمجوا أبنائنا وروحنا على أن نكتبوا إنجازاتها ونوثقوها ونحتفلوا بها ونكتبوها بالتاريخ، يعني ستر واحد تكتب فيه تفاصيل الإنجاز اللي
1: أنجزت.
3: مهما يكون بسيط أو مهما يكون بسيط
1: أي
3: شيء تممته إنجاز. علاش تكتب إنجازات هذا؟ مش نهار تدور بيك الدنيا أو تشعر بخيبة أمل أو إخفاق تمشي إلى الكراسة هذيك بتاعك وتقرأ أنت شكونك، ماذا فعلت، شنو أنجزت، مش أنت وقتها تلملم الموضوع وتوقف على ساقيك وتشفى نفسيا بسرعة قبل ما تاخذك دونك هذا الهدف منه. دونك فما ناس يعملوا كوان حتى في الغرفة ولا جدار كامل خاص به شهاداته العلمية والجامعية والتصاور مع شخصيات مهمة هو يحبها وتروفيات تكريمات أو مهما يكون الرموز الأوسمة والنايشين. احنا نشوف ساعات ضابط كبير أو ضابط سامي تلقى النايشين الكل إنجازاته كلها موجودة على صدره على الشير اللي صار دون النجوم اللي فوق هذيك الرتبة نتاعه، نلقاو المهام اللي نجح فيها كلها موجود على شكل رموز يراوها الزملاء يعرفوا خبرته في الحياة ويعرفوا نجاحاته.
1: هذه باش تحفزوا وتهزلوا المورال نقولوا احنا
3: بالضبط. دونك شكون احنا اغلب الناس معلقين ما نعرفش يعني صور لا تعني شيء، يمكن خمس صور باهي اكيد ديكور وكل الامل، لكن الاهم انه نعلقوا اشياء تؤكد وتذكرنا ديما بروعة انجازاتنا مهما كانت بسيطة. هذا بالنسبة للجزء الاول. الجزء الثاني مصادري هو هي المصادر أو الصفات الشخصية أو النفسية اللي فيك اللي خلاتك تحقق ذلك الإنجاز. مثال أن يقول أخذت اجتزت أو نجحت في رخصة سياق، عندي رخصة سياق جميل إنجاز في الذات الفلانية، نقول شنو اللي خلاني ناخذ رخصة سياقة؟ والله عندي المثابرة، عندي الانضباط، عندي حب التعلم، عندي الإصرار، خذته من خامس مرة وما انهرتش وما أحبطتش وكان عندي الإصرار وقوة العزيمة. اكتب هذه الأشياء اللي فيك وخلاتك تاخذ أو تحقق أيه. ذلك الإنجاز
1: المصادر متاعك معناتها
3: من المصادر الأشياء وراء اللي فيك استفاد فيك نفسية تنجم مثلا قوة الذاكرة، قوة الحفظ، ذكائي، عندي قدرة على التحليل والمنطق، أي كان.
1: فما مصادر دينية زاد حسين،
3: مصادر دينية روحانية صحيح. أي شيء خلاك تأخذ وتحقق ذلك الإنجاز شيء نفسي. دونك
1: مصادر اجتماعيه زاد الاسره والمدرسه والاصدقاء،
3: وعندي عائله بالضبط، عندي عائله وعندي صحيح بالضبط. هذا هو الفكره والموضوع.
1: مازالوا دقيقتين حسين نحاولوا نسرعوا.
3: والجزء الثالث هو انك تكتب احلامك خاصه بالمستقبل. دونك الانجازات عندها علاقه بالماضي، المصادر عندها علاقه هنا والان ان شنو الصفات والمهارات النفسيه اللي عندي. والجزء الثالث هو الاحلام، اكتب احلامك اكثر ما يمكن. الأحلام هي اللي تعطيك معنى للحياة، اللي تخليه عندك ريزون باش تفيق الصباح وتقوم وتجتهد، أشياء تحب تحققها وتبدأ فرحان كده تخيل أنك أنت باش تحققها، يعني هذه تخليك تحفزك للمستقبل. دونك على طول أنت خط الزمن الذهني متاعك نظيف إنجاز الماضي. علاش هذا الموضوع؟ باش أني مخك يبدأ يتفلس. ساعات نبدأ نخدم مخي يسرح إما بشهر بالماضي عادة عقلك الباطن خاصة، أو يهرب يتشتت يهرب للمستقبل. إذا أنت ما عندكش أحلام سيهرب للمخاوف متاعك، طيب من غدوة مستقبل ضبابي مش عارفش عندي، فتصاب بالرعب وتعود هنا والآن، تصاب برعب على مستقبلك وعلى حياتك وعلى أولادك، ولا تهرب للإخفاقات متاع الماضي وتصاب بإحباطات كبيرة. دونك أنت كي تركز على إنجازاتك وتقراها ديما وتشوفها ديما وترجع لها ديما وأحلامك متاع المستقبل، مخك حدك يفلت، إما يفلت إنجازاتك وهذا يعود هنا والآن برسورس أكثر وبقوة أكثر، ولا يهرب للمستقبل يلقى الأحلام في انتظاره فيلقى يشعر بسعادة هنا والآن، لأني يعني عندي ما نعمل وعندي معنى لحياتي وعندي رغبة في أني نتحمس ونتحفز باش نحقق هذه الأهداف وهذه الأحلام. طب هيك علاش نحاول نحمي ماضية من الأحزان والإحباطات والمستقبل نتاعي من المخاوف من المجهول ومن المخاوف من الغد عن طريق هذا التطبيق، ودقة ديما نحين فيه ديما نجدد في أي معلومة. شوف فيديو على اليوتيوب يحفزني على الأحلام، ناخذ حلمة من عند حد نستلهم منها، نحب نسافر المكان الفلاني أو إلى آخره، ولا نكتب كتاب ولا أي كتاب، وكيف كيف نرجع نشوف ناس حققت إنجازات ونتذكر إنجازاتي يعني في طفولتي ومراهقتي وشبابي وإلى آخره، وتخليني ديما كل مرة نكتب شطر نتذكر وكل مرة نكتب حاجة، وهاتي قاعد ننمو نحو الأفضل وقاعد نقوي في روحي على المستقبل بإذن الله.
1: وديما تفكير بإيجابية وعدم التركيز بالضبط. على مراقبة الآخرين
3: بالضبط.
1: هذا الكل مهم. يعطيك صحة حسين تاج، شكرا لك المدرب والمحاضر في التنمية البشرية، ديما منورنا. في هذه البشائر. إن شاء الله نهارك سعيد وإن شاء الله عيدك مبارك. شكرا. مجددا احنا مازلنا معكم في هذه البشائر حتى التاسعة بتبيع رقمنا 73460 800 للمشاركة معنا وتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: الكرون مع ريم الهين.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاعهم ما همش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، جلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، إلى جانب حمية غذائية غنية بالألياف كيما الخضر والغلال، ونأكد خاصة على تنقيص الملح في الطعام إلى جانب حركات رياضية كيما المشي. مع تحيات الدكتورة إكرام شنطوري.
1: دقيقة صحة
3: من إذاعة منسير. مجددا صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، في ثاني أيام العيد حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة حجاجنا الميامين إلى تونس. إثر رصد عمليات احتيال وتضليل رقمي، الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف مستخدميها. حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من مدينة المكنين يتحصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعة التقليدية. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. نؤمن إذن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
4: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
5: 99.

للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي تجي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير. وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم.

أجواء الفرح في ثاني أيام العيد مع إذاعة المنستير. جانا العيد وفرح العيد ومحلى العيد في ديارنا. أفراح ومسرة وأجواء مستمرة دائما في إذاعة المنستير. عيد سعيد وعمر مدين.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. في البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي كمل يواصل استعداداته ضمن تحضيرات المشاركة في المونديال. البارح اكتمل نصاب المنتخب من خلال تربص المقام بمدينة طبرقة بعد التحاق الثلاثي حنبع المجبري، ريان اللومي وحازم المستوري، إضافة إلى علي العابدي اللي التحق قلت البارح بمقر تربص ليصبح كامل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. اليوم في البرنامج حصة تدريبية باش تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. في سياق متصل، رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي أعلن عن قائمة الملاعبية المدعوين لمواجهة المنتخب الوطني التونسي والكرواتي وديا استعدادا للمونديال نذكر ضد بلجيكا يوم 6 جوان، مباراة ودية بالنسبة للمنتخب التونسي. قائمة غارسيا سجلت حضور لوكاكو مهاجم نابولي السابق ودوكو نجم مانشستر سيتي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد. الإدارة الوطنية للتحكيم تابعة الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن تعيين الحكم حسين بن سيسي حكما للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي بيشتجمع غدوة بمرعى مصطفى بن جنيت انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر، تقدم ساقية الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. يساعد بن سيسي في إدارة اللقاء كل من محمد دمين منسي كمساعد أول ومحمد علي درويش كمساعد ثاني وأنور العكروتي كحكم رابع. نذكر أنه تقدم ساقية الدير وأمل حمام سوسة ضمنوا صعودهم إلى الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم، في حين انحصر المقعد الثالث بين نادي حمام ننف والملعب الجيبسي اللي بيشتواجه يوم السبت بالملعب الأولمبي بسوسة في نهائي ملحق الصعود. في كرة اليد، لجنة الانتخابات تقرر قبول ترشح قائمتي السيد كريم الهليلي وكذلك السيد كامل أسنوسي زوز قائمات في السباق الانتخابي اللي بيكون يوم 6 جوان. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، كل عام وانتم حيين بألف خير. بشائر الصباح تتواصل مع سليم ومحمد متابع طيب.

تهانينا تسبق أمانينا لكل مستمعينا بمناسبة العيد السعيد.

0: نستقبل تهانيكم وأمانيكم بهذا العيد السعيد في مساحاتنا المفتوحة لكم طيلة يوم العيد.
1: هل علينا عيد سعيد وعمر مديد.
2: عيدنا عيدين.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: 57 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ومعنا بلال اليحياوي. صباح النور بلال وكل عام وانت بخير.
4: صباح النور خويا سيم، كل عام وانت حي بخير وان شاء الله عيد مبارك ليك وكيف مسمي إذاعة المونستير.
3: إن شاء الله شكرا لك. الحرارة يظل في ارتفاع هذه الأيام.
4: في ارتفاع صحيح، هي ارتفاع معناتها مقارنة معناتها بالمعادلات العادية، معناتها ارتفاع صغير مش كبير. واليوم زادت في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بيوم أمس، نجم نقولوا باش تتراوح القصوى بين 27 و31 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات. في المسير وجهة الساحل تقريبا من عموم بين 30 و31 درجة، وبين 31 إلى حدود 35 درجة بالنسبة لبقية الجهات. سماء صافية قليل السحب اليوم مش تكون بأغلب مناطق البلاد مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، والبحر أيضا قليل الاضطراب. يوم غد إن شاء الله جمعة باش يكون طقس مع تقليل السحب إلى مغيم جزئيا، ثم آخر المساء باش يكون مع تتكاتف محليا السحب خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وأيضا بأقصى الجنوب مع بوادر لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح متواصلة من القطاع الشرقي وكذلك البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة غدوة معناتها تشهد ارتفاع طفيف أيضا تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، و 33 إلى حدود 37 درجة خاصة في مناطق الجنوب خلال يوم الغد. نهاية الأسبوع إن شاء الله باش تتميز معناتها أكثر معناتها خاصة بالخلايا الرعدية اللي باش تكون موجودة في الفترة المسائية بالمناطق الغربية خلال يوم السبت، وتتمركز أكثر خلال يوم الأحد بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة أيضا بالأمطار. الريح يوم السبت تتغير في الصباح على القطاع الشمالي على الشمال الوسط والقطاع الشرقي على مناطق الجنوب، تتواصل سرعتها ضعيفة إلى معتدلة وبالتالي البحر قليل الاضطراب، لكن تم انخفاض طفيف في درجة الحرارة خلال يوم السبت، وتبقى درجة الحرارة في نفس المعدلات إن شاء الله خلال يوم الأحد 31 مايو إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك بنان اللي حيوي على كل هذه المعطيات وإن شاء الله نهارك طيب. احنا في الساعة الثانية إن شاء الله، الساعة الثالثة من البشاء إن شاء الله بعد الأخبار والنغم إن شاء الله باش نستقبلوا الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي من البقاع المقدسة للإطمئنان على الحجاج التونسيين، ومنشوفوا شنو تبقى من أعمال الحج في هذه الأيام أيام التشريق.

0: نستقبل تهانيكم وأمانيكم بهذا العيد السعيد في مساحاتنا المفتوحة لكم طيلة يوم العيد.
1: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في ثاني أيام العيد، حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة حجاجنا الميامين إلى تونس. حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من مدينة مكنين يتحصل على الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعة التقليدية. واشنطن تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف قاعدة أمريكية. مجددا صباح الخير مستمعينا، عيدكم مبروك وكل عام وأنتم بخير. في ثاني أيام العيد إذن

0: تقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وسيبقى الحجاج بمشعر ميناء أيام التشريق على أن يختتم الحجاج فريضتهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم لمكة المكرمة. وفي غضون ذلك، أكد رئيس البعثة الصحية التونسية أن الحجاج التونسيين يواصلون أداء مناسكهم في ظروف صحية طيبة، ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودتهم إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغور تجوان على الساعة 7 صباحا، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان القادم، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. في سياق متصل دائما بعيد الإضحى المبارك، جرت مكالمة هاتفية أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادل خلالها التهاني. ووفق بلاغ صادر عن رئيس الجمهورية الجزائرية، اتفق الرئيسان على عقد لقاء قريب يجمعهما. كما جرت مكالمة هاتفية أيضا مساء أمس بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وبمناسبة عطلة العيد وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد.
1: نداء لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية، لتجنبوا المجاور الممنوعة والسياقة المتهورة. نتحلوا بالصبر، خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج. زيدا اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة. زيتا مركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الكل.
0: في موضوع متصل بالصحة، خلال أيام العيد وما ترافقها من عادات في الأكل، دعت الدكتورة زهيرة بن عيشوية طبيبة رئيسة للصحة العمومية إلى عدم الإفراط في تناول لحم الضأن خلال العيد وتجنب المشروبات الغازية.
2: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش الحم كيف نشويوه، ما ناكلوش الحم نايم، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذي كل يكون موجود. نستاهل كل ماء نشربو، دونك الماء ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا الحم يكون مفيد خير. الحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض الاقطاطس او توكسوبلاسموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا الحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه، ما مش عاملين تلقيح ضد زيد الرذوبنا. اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية. وقد استعرضت الوكالة في بلاغ لها أبرز هذه التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنيات الهندسة الاجتماعية متقدمة وسرقة رموز التحقق. وقد قدمت الوكالة في هذا الصدد سبل الحماية التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل. أكدت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها على تحديد يوم الغد الموافق للتاسع والعشرين من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، ويمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة دون دفع خطايا مالية. إلى أخبار الجهات، أين أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين بالجهة وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان القادم. وقد اتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 26 مايو الجاري بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعة التقليدية بعنوان سنة 2025 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. فراس هو باعث شاب أصيل منطقة القلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستير، وقد حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشاركا في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد التي انتظمت بمناسبة الصالون الوطني للابتكار في الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال شهر أفريل الماضي، وهي أول مشاركة له في معرض وطني في مجال الصناعة التقليدية. المتوج هو من خريجي المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، وكان قد انطلق في نشاطه في اختصاص الفخار والنحت على الطين سنة 2025. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي قرب مطار بندر عباس، متوعدا بأن أي هجمات أمريكية إضافية ستؤدي إلى رد أكثر حسما. هذا قد نفذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة في إيران مستهدفا موقعا عسكريا في مدينة بندر عباس الساحلية الاستراتيجية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوتها أسقطت أيضا 4 طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إيرانية شكلت تهديدا في محيط مضيق هورمز. وقالت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم إن القوات الإيرانية أطلقت النار على 4 سفن كانت تحاول عبور مضيق هورمز دون تنسيق مع القوات الأمنية في أحدث تصعيد يشهده الممر المائي الحيوي وسط التوترات المتزايدة في المنطقة. ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول عسكري قوله إن السفن الأربعة تجاهلت التحذير فتم إطلاق النار تجاهها ما أجبرها على العودة. من جانبه أعلن الجيش الكويتي في وقت لاحق أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وبدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه بدأ بضرب بنية تحتية لحزب الله حول مدينة سور، وذلك عقب إصداره أمر لسكان مبان بالإخلاء في المدينة الواقعة في جنوب لبنان. هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: في ثاني أيام العيد حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق، والاثنين القادم وصول أولى رحلات عودة حجاجنا الميامين إلى تونس. لكم أجمل تحيات محمد صيدي وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: هذه سلامية النجاح بقيادة حاتم الفرشيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في بشائر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد مبارك عليكم جميعا. الآن فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: نتحول مباشرة إلى البقاع المقدسة. معنا الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. صباح النور شيخ وعيدكم مبارك.
2: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا أخو يا سليم. مرحبا بك وكل متابعين الكرام. تقبل الله منا ومنكم يا رب عيد مبارك علينا أجمعين. يا رب إن شاء الله يعيد علينا باليمن والإيمان والخير والبركة والإحسان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين.
0: نحب نطمئن على الحجاج التونسيين في البداية خضر. فسمعنا فما بعض الوفيات بصفة عامة. الطقس سخون برشا خاطر تقريبا أكثر من 45 درجة في يوم عرفة.
2: نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أكيد يعني كما تعرف درجة الحرارة يعني مرتفعة جدا. الأكيد أنه أيضا عامل الصحي عند الكثير من الحجاج. وديما أول حاجة أقول ساعة وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت. ولكل أجل كتاب. الله يرحم إن شاء الله كل يعني من توفي إن شاء الله يرحمه. وربي إن شاء الله يرزق أهله جميل الصبر والسلوان إن شاء الله رب العالمين. ربي يرحمهم وربي إن شاء الله يتغمدهم برحمته. اليوم هو لكيد احنا في أولى أيام التشريق والحمد لله. وهو يوم القر كما نعلم اللي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه هو أفضل أيام السنة. يوم النحر ويوم القر وهو اليوم الذي يستقر فيه الحجاج. ويبقى كذلك المعطى الصحي أيضا أخويا سليم. يعني البعثة الصحية تقوم بالمجهود متاحة. فما حاجة أخرى يعني نحاول نركز عليها مش النقص من الأعباء والجهد بالنسبة للحاج اللي هو في أيامنا كما نعرفه وهي رمي الجمرات. فقاعدين بالنسبة للمرشدين الدينيين يعني يقوموا بالإنابة عن الحجيج باش الحاج يوضع انه هو يتنقل يعني الى ميناء الى الجمرات يعني بالضبط. فانه يبقى حتى في المخيم ولكن نوب عليه ايضا. فما اجراء وهو انه بعض الحجيج الحاله نتاعهم تكون يعني غير مستقره. وقت اللي عندما كنا في عرفه يخرجوا معنا من عرفه ثم باتجاه مزدلفه ثم مباشره يتم التوجه الى مكة ودون المبيت بميناء ونقوم بالإنابة عنهم في رمي الجمرات باعتبار أنهم من أصحاب الأعذار. هذا الكل يعني مسائل هي فقهية اجتهادات يعني فقهية حتى أن نحاول ونحافظ على صحة الحاج وكما نعرفه من مقاصد الشريعة حفظ النفس. وأكيد أن الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنفس والمهجي. هذا بصفة عامة. إن شاء الله ربي يحفظ حجيجنا ويرحمهم. أمين رب العالمين. إن شاء الله أمين رب العالمين.
0: شنو تبقى من أعمال الحاج في أيام التشريق هذه؟
2: هو طبعا أخويا سليم بارك الله فيك البارح كما تعرف يوم النحر. اليوم الذي تبقى وهو رمي الجمرات في أولى أيام التشريق. اليوم هو أولى أيام التشريق. رمي الجمرات يكون برمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى هذا اليوم. والمبيت بميناء. ثم يوم غد كذلك نفس الشيء وهو رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى والمبيت بميناء. فبالنسبة إلى المتعجل يعني يكمل يوم غد ويرمي جمرات يوم غد ويرجع إلى مكة. وغير المتعجل يزيد يوم 13 ويرمي الجمرات ويرجع إلى مكة. فاللي هما متعجلين والغالبية الحقيقة الحجاج متاعنا جرت العادة أنه تقريبا أكثر من 90% من الحجيج يكونوا متعجلين فيغادروا يعني ميناء باتجاه مكة. النزل في مكة يكون ذلك ثاني أيام التشريق. والبقية اللي يقعدوا طبعا يخرجوا ثالث أيام التشريق ويتوجهوا يعني إلى النزول بمكة.
0: وهذا قمت تقريبا يعني طواف الإفاضة قمت به وتحللت من الإحرام.
2: لا الحقيقة التحلل من الإحرام يعني حصل ذلك بسبب التحلل الأسرع. التحلل الأصغر كان برمي جمرة العقبة البارح. فتحلل التحلل الأصغر. التحلل الأكبر يكون بتوفي الإفاضة. توفي الإفاضة صحيحة أخويا سليم، فما بعض الحجيج اللي هما يعني روحوا وحدهم المكة يعملوا توفي الإفاضة ويتحلوا التحلل الأكبر، لكن احنا بالنسبة لنا فنلازموا كامل بعثتنا، نلازموا كامل حجيجنا، بما أن الحجيج يغادروا ثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق، فنحن نكون معاهم في الطواف طواف الإفاضة. وذلك علاش يعني بما أنه أغلب الحجيج يعني ما زالوا مستقرين في ميناء، فما زالوا ما قاموش بطواف الإفاضة، فلما نروحوا مثلا يوم غد، مثلا يوم غد ليلا مثلا، يكون طواف الإفاضة بمعية سادة المرشدين الدينيين وهذا الكل، طبعا أكيد مع تأطير أيضا وتعاون مع خيانة المرافقين، وطبعا هذا الكل لأجل تحقيق التحلل الأكبر من خلال طواف الإفاضة. طبعا تقول طواف الإفاضة أيضا مع السعي بالنسبة لشكون؟ بالنسبة للمتمتعين، لأنه مثلا إذا دخل بالإفراد فإنه يكفيه طواف الإفاضة، أما المتمتع مثلا فلنأخذ مثال المتمتع، فإنه مع طواف الإفاضة يزيد معه ركعتين أكيد متاع الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، باعتبار أن المتمتع لم يقم بسعي الحج وإنما كان في البداية قام بسعي العمرة.
0: نعم المتمتع باش يفهمون المستمعين هو اللي قام بعمرة ثم قام بالحج.
2: نعم تمتع بالعمرة إلى الحج، ادخل بعمرة ثم يعني تحلل منها ثم أحرم بالحج يوم التروية، فهذا بالنسبة إلى المتمتع. واللي هو خليني أقول لك يعني ممكن فم 90% من حجيجنا حسب ما نشوف تقريبا يعني يكونوا هما متمتعين. نعم.
0: وقمت بزيارة المدينة قبل القيام بمناسك الحج.
2: المدينة فما زوز يعني فما رد اللي يمشي يمشوا الأولانيين هم يمشوا المدينة قبل المدينة ثم يتوجهوا إلى مكة، أو فما رد ثاني هم يمشوا المكة وبعد يمشوا المدينة
0: يكملوا يعني مناسك الحج ويمشوا يزوروا الرسول صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم. أكيد يعني اللي مشى المكة قبل ما يروح أكيد يمشوا للمدينة، وفما اللي يمشوا المدينة قبل ومن مكة مباشرة يرجعوا إلى أرض الوطن. يعني الرحلات الأولى أكيد أخويا سليم يعني هي الرحلات اللي مشات المدينة وبعد توجهوا إلى مكة.
0: أول الرحلات باش يرجعوا إن شاء الله يوم الاثنين.
2: نعم يوم 31 إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله، هما على كل حال عندهم الأولوية باش يقوموا خاصة بطواف الإفاضة ويكملوا مناسك متاعهم على أكمل وجه، ويتم التثبت خاصة من كل مسائل الفقهية، لأنه يعني حاجة بالنسبة لنا فما حاجتين مهمة، هو صحة الحاج يروح بصحة إن شاء الله طيبة، ثم المنسك متاعه نحافظ على المنسك متاعه يكون يعني تحلل، يكون قام بالطواف، يكون قام بالسعي. هذه التفاصيل وجزئيات فقهية أكيد أنه نسألوها الحاج حتى نكون أمننا بإذن الله إن شاء الله يا ربي المناسك متاعه على أكمل وأتم وجه يا رب العالمين.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يتقبل منكم وكل الحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله، حج مبرور وذنب مغفور لكم جميعا. شكرا لك دكتور شيخ عبد الكريم الترابلسي، كنت معنا مباشرة من البقاع المقدسة. إلى اللقاء.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: السلام عليكم.
0: إلى اللقاء.
2: سلام.
3: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7 104.7

0: هذه وصلة من السلامية لفرقة حسين سلامة 8:42 دقيقة هنا بإذاعة المونستير. باش ننطلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم تهاني العيد. المكالمة الأولى. ألو خلود.
1: ألو يا عسلامة يا سليم
0: وسلك
1: العام يا حيب الخير.
0: عايشك عيدك مبروك سنين دائما إن شاء الله.
1: عيدك مبروك وإن شاء الله ربي يعينك خويا سليم في ثاني أيام العيد.
0: عايشك ربي فضلك. أي خلود شكون باش تهني؟
1: ديديكاس الإيمان أختي, ديديكاس لصديقتي إيمان, وديديكاس للدكتور لدكتور نتاعي الدكتور الرياحي ودكتور إيلي, وديديكاس للناس الكل, وديديكاس للطاقم اللي معاكم, وتحية الأخت كاوتر وربي يعينكم الناس الكل.
0: أخت عالية اليوم في التنسيق.
1: أخت عالية سامحوني غلط بيناتهم عفوا. وحبيت نطلب نغم السيدة عليا قالوا زيني كان موجودة.
0: قالوا زيني عامل حالة.
1: أي
0: ان شاء الله نبرمجوه في مناسبه اخرى ان شاء الله. هاي مرحبا بك يا خلود, ان شاء الله كل عام وانت بخير, الى اللقاء. ناخذ فضيله. الو
2: الو صباح الخير ونهارك زين.
0: شنو حوالك؟
2: عيدك مبروك.
0: لاباس عليك؟
2: كل عام وانت حي بخير. خلي لي ولدي يطلع حالي.
0: من جمال تكلم فينا؟
2: انا من بحجر.
0: من بحجر. مرحبا بك.
2: خلي قديم عايش ولدي يا رب.
0: لاباس تعدى العيد؟ لاباس الامور مليح
2: الحمد لله. والله امس ما كلمتكمش خاطر من شراكها.
0: ايوه.
2: واليوم كيفاني لا ابرك شويه قلت خلينا نكلمكم ونهنيكم بالعيد. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير لذا الكل. نشكركم ونفرح بكم برشا علاش خاطر اني كل يوم نبدا نسمع فيكم خاطر اني وحدي عايشه وليد اختي يجي وحدايا. ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير وربي يخلي لي وليداتي. انا ما عنديش اولاد هذوك وليداتي وربي يصلح حالهم ويسترهم. وإن شاء الله ديما فرحانين وليداتي ويرحم أمهم الغالية. وأنا إليه بهم خير حالك وسيب نسيدك ونهدي كل أغاني متاع الحج لسامي أبو زيد نسبة الحج متاعها وإن شاء الله في عودة وربي يجيبها على خير هي ورجلها اسمه محمد. ونهدي الخوي عبد الستار أبو زيد وكافة عائلته وكل كاو وجيراني وحبيبة جارتي العزيزة اللي تطل علي ديما وتحل علي الباب وربي خلاها ويطول عمرها. ونهدي سهام بنت عمي بوزيد, سهام بوزيد وليدات عمي الكل كان هديهم إن شاء الله كل عام هم حيين بخير. ونطلبهم في الزيارة يزوروني ويطلوا علي وذكر شو طالبة من ربي وطالبة الفرج من عند ربي. وسعاد شوالي نهنها زاد بالعيد وكل كافة عائلتها وجيراني الكل وحبابي وحسنة ما جارتي الغالية نحبها برشا ونهزها برشا. إن شاء الله كل عام يحي بخير وبيخلي لوليداتها وإن شاء الله عيدهم مبروك الكل. واني راني نعزكم برشا ونحبكم برشا يا ميزات المستي. وراني كي نسمعكم نتفكر عمي فرج بوزيد وكل نتفكر برشا ونرحم عليه.
0: اي الشيخ
2: فرج بوزيد يا عمي ذاك.
0: اي نتشرف
2: ان شاء الله يرحمه وربي يخليكم توما.
0: جاري جاري حتى هو سي فرج الله يرحمه. اي
2: الله يرحمه عمي فرج ذاك الله يرحمه والصريخ في التربه الالي. ونهني بنات اخويا ونرحم على بنت خويا فردوس بزيد وكل كاي نرحم عليها والله يرحمها وربي يخلي لها وليداتها وخلي رجلها الباهي الغالي. ونهنيهم بالعيد صابر وأيوب وآدم واسكندر وإن شاء الله كل عام هم حيين بخير ويرحم أمهم الغالية
0: إن شاء الله ربي يرحمها
2: وربي يخليك أنت وطول عمرك في الخير إن شاء الله. خليلي ولدي
0: عايشك يا فضيلة يعطيك الصحة ربي يعني فضلك
2: ما في بالك يعطيك ما تتمنى
0: عايشك
2: في الجنة
0: خليلي
2: ولدي ما تربي إن شاء الله. كل عام أنتم حين بخير إذا على الكل.
0: عايشك يا فضيلة
2: ما تربي عايش ولدي يا رب.
0: شكرا تحية مقدمة. أنا كذلك مدامونيا حبيب بن فرج من القيروان بعثت لي يوم أمس دعاء من البقاع المقدسة ربي فضلها وإن شاء الله تكمل الحج مبرور وإن شاء الله ذنب مغفور تكمل مناسك الحج وترجع سالمة. وتحية لكل الحجاج بيت الله الحرام. تحية لكل قاعدين يتواصل معنا عبر الفيسبوك روف مانع كذلك منير الحسني العويتي على الاسكندراني كذلك سمية مكادة دكتور شمس الدين حمودة تحية له كذلك شهر حلارة حرم شعبان منيا بالرحال كذلك تحية لها كل عام وهي بخير هي والدتها رمزي البديوي أسيا الهرابي هدى ضمية تحية لك كذلك أسمعطية أحمد سلام الله يرحمه وينعمه ان شاء الله سامي ضيم كذلك زميلتنا تحيه لها سادة اختريمش. شكرا لهم الكل قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. تحيه لهم الكل. مكالمه اخرى نستقبلوها معنا مدام نادر قحبيش من السوسة. الو صباح النور.
3: الو صباح الخير.
0: كل عام تحيه بخير.
3: عايشك.
0: شنو احوالكم؟ لاباس
3: الحمد لله.
0: الحمد لله سنين دايمه. شكون تهني مدام نادر؟
3: علينا ان يقول عيد مبروك على امه محمد الكل
0: ان شاء الله. ان شاء الله
3: حاج مبرور وذنب مغفور حجاجنا. ان شاء الله يرجع سالمين في صحه جيده.
0: امين.
3: خاصه باخلاق احسن من اللي مشاو بها.
0: ايوه خاطر يرجع صفحه بيضاء يوم ولدته امه.
3: أيه. انا برشا راهو كيما يمشي وكيما يرجع الطبيعة الفاسده هي هي.
0: نقول واحدة حاج وزمزم ورجع للبلاد متحزمة.
3: وي يانا بكورة.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا صفحة بيضاء
3: في بعضها
0: ان شاء الله.
3: ربي يعطينا الوقت الطيب لبلادنا
0: ان شاء الله. شنو تحب تسمع مدام نادر؟ قلت لي تحب نعم؟ صليحة. انت من عشاق صليحة.
3: انا نهار كل ولي نحب على اغاني المناسبات هذوم. لكن يا مرحبا بالعيد عيد الاضحى الباغي تعديت اماني تزبلحت
0: ما فقتش بها. عادت لك نهار ثلاثة لما حال
3: تعوديني ولا تريت
0: لها. نسمع منها مقطع مثال شيء ناخذ بالخاطر.
3: عايش وشدك بتاعت بدنك.
0: عايشك. الى اللقاء.
3: عايشك.

0: هذه صلايحة بطلب من نادر القحبيش. نواصل في استقبال مكالمات السادة المستمعين والمستمعات. مكالمة أخرى. ألو صباح النور. ألو
1: ألو نسمع فيك. نهارك زين.
0: مرحبا، كل عام وانت بخير.
1: عيشك يفضلك وإن شاء الله نهارك مبروك وعيدك مبروك عليك وعلى
0: عايشك. شكون معنا؟
1: كل
0: الزملاء.
1: الناس الكل، حتى اللي في ديارهم والناس الكل وعلى الأمة الإسلامية الكل.
0: شكون معنا؟ ما عرفناكش.
1: يفضلك يعيشك. مدام شاوش.
0: مدام شاوش مرحبا بيك.
1: يفضلك يا سيدي. باهي نتقدم تحية لعائلة شاوش وعائلة بوزقار الكل في المستير. ونهني ولدي بالتخرج.
0: ألف مبروك.
1: يعيشك يا سيدي. ذلك فيك. وإن شاء الله ربي يبقى علينا الستر على تونس وربي إن شاء الله يجريها على صلاح.
0: امين امين ان شاء الله يا رب العالمين.
1: يعيشك.
0: شكرا لك. عايشك كل عام وانت بخير ان شاء الله. عايشك
1: يعيشك صحه. نهارك زين.
0: سلامه. مكالمه اخرى. الو مرحبا.
2: حبيت ربي ورسول رضيت الوالدين ان شاء الله عيدك مبروك يا ستلين.
0: مرحبا بك.
2: عليك وعلى عيشك عليك وعلى كل المستمعين وعلى الاحباب واصحاب الناس الكل ان شاء الله.
0: هذا صوت محبوب. هذا
2: هذا صوت محبوب. عايشك يا ستلين. يرحم والديك. عايش خويا يبارك لك ان شاء الله.
0: لاباس عليكم العائله الكل؟ لاباس
2: والله ان شاء الله. باش الحمد لله ربي يفضلك ويطول عمرك يرحم بيك يعطيك بالقبول محبه ربي ورسوله انت وجميع المؤمنين ان شاء الله يا رب.
0: شكون مش تعيد يا محبوبه؟
2: والله نعيد على اولادي اكرم وكريم محمد عزيز زوجي رضا شوشان، ونعيد على مخياتي سامي خويا الكبير ربي يفضله. نقول له سامي ربي يفضلك انت في بلاصه بابا. واختي سلوى ربي يفضلها وقدو محياتها. ونهني بنت اختي سيرين بالعيد وبوليداتها زاد محمد صنديد وجوليا صنديد وزوجها منتصر الصنديد. ونهني كل احبابي واصحابي واخوالي كل من يحمل لقب دار الجعيد، كل من ماماتي مريم البارح نسيتها كل ماماتي انت وعماتي جميله وفاطمه ربي يفضلكم. وربي يفضل لي اخوالي سي الحبيب وسي محمود. ونعيد على بنات خالاتي وبنات خوالي وبنات عمومتي كل كي وعلى سلايف في دار شوشان كل من يحمل لقب دار شوشان. ونهني ونعيد على اصحابي المقربين وهيبه توميه. ونهني صاحبتي السيده جعفر محبوبه العجيمي حياه حرز الله احبابي واصحابي خاصه الديكاسه هذه لاصحابي اللي كنت نخدم معاه في المؤسسه. نعيد عليهم الكل كايه ونحبهم الكل كايه. وان شاء الله كل من يعرف محبوبه نعيد عليه نرمي له قبله على جبينه ونقول له ان شاء الله عيدك مبروك وربي يفضلكم الامثال. وان شاء الله كل عام يجي العيد ويلقانا في صحه وصلاح
0: ان شاء الله.
2: وربي يفضلكم جماعه اذاعه المنسير.
0: يعطيك الصحه يا محبوبه.
2: القوه والصحه. الحمد لله كل عام انتم مزينين.
0: عايشك يا محبوبه. عايش. ربي فضلك الى اللقاء ان شاء الله كل عام وانت بخير. وبطبيعه كذلك انا بدور نهني كل الزملاء في اذاعه المنسيه ان شاء الله عيدهم مبروك. نهني امي وزوجتي واولادي وكل العائله ان شاء الله عيد مبارك على الجميع. باش نختموا بهذه التهنه تقول النفيسه معروف صباح النسمه الكافيه وان شاء الله عيدك مبروك. نحب نسمع اغنيه نهايه تربيه بدنا نتزوج على نتزوج على العيد ونهديها لابنه اختي شيماء عوني. باش نختموا بنهايه تربيه إذن بهذا الإهداء. هذه تحيات محمد سيدية علي المنصوري نجل عطية بن محمد سليم الحيزم في تعويض للزميل هذيل الفتني. إن شاء الله عيدكم مبارك جميعا. إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنستير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت الذي وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 9 للأخبار. بدأ حجاج بيت الله الحرام مع ساعات الصباح الأولى اليوم برمي الجمرات الثلاث في مشعر ميناء في أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن أقاموا أمس برمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغور التجوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 وحتى 14 من جوان 2026، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة. أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين بالجهة وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة يوم غرة جوان القادم.

0: القادم بالنسبة للشعير وتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان القادم. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه لقاعدة أمريكية في رده على ضربات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على جنوبي البلاد وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية. وقال الحرس الثوري الإيراني إن رده يعد إنذارا جادا ليعلم العدو أن العدوان لن يمر من دون رد، وفي حال تكراره فإن رد إيران سيكون أشد حسما. ولم ترد تفاصيل عن موقع القاعدة، لكن الكويت أعلنت صباح اليوم أنها تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة في طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب. خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المونستير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: شنو هتبسم الكل؟ ياخي ربحت في اللوتو.
3: ربحت، راحت بالنا وعزنا ودلالنا.
2: صحة لينا.
3: ايه مليون الصحة لينا، على خاطر عملت فياليس متاع جاتا جيرونس، تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه.
2: هايل، خلينا نعيشوا مدلين محميين.
4: باش حتى انتوما تعيشوا مدلين ومحميين، يكفي باش تتصلوا بأول أجنس جات أشيرونس وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس.
5: جات أشيرونس، aujourd'hui pour demain.
6: في التأمين.
7: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. نقول إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله عيد سعيد، نتلقى في ثاني أيام العيد من خلال برنامج في التأمين. صباح الخير أستاذ محسن قبوج، مستشارنا القومي للبرنامج، منورنا برشا، إن شاء الله عيدكم مبروك وسين دايما.
8: أهلا وسهلا رفقة، تحية ليك وتحية للفريق العام هذا الصباح، تحية لكل أو في إذاعة المنسير. عيد مبارك، عيد أضحى مبارك، نتمنوا للناس كلكايا، لأهالينا، لعائلاتنا، لأصحابنا، لأصدقائنا، المستمعين إذاعة منسير، للعاملين فيها، إن شاء الله للأمة الإسلامية جمعاء، لحاجيجنا الميامين، إن شاء الله ربي يتقبل منهم، وإن شاء الله عودة سالمين لأرض الوطن، وكل عام وإحنا حي بخير، كل عام وتونس حي بخير، ومناسبة فضيلة برشا الحقيقة، عيد الأضحى المبارك والعبرة والحكمة الإلهية ومن هذه المناسبة. إن شاء الله كل عام وإحنا حين وخير، تحياتنا للجميع، وإن شاء الله ديما أعياد مستمرة في تونس الحبيبة يا رب.
7: يعطيك الصحة بارك الله فيك، إن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله ديما متضامنين، إن شاء الله ديما واصلين صلة الرحمة بالأساس. اليوم باش نحكي وزادة كيف كيف في موضوع من المواضيع وما أكثر المواضيع في مجال التأمين أستاذ. إحنا كان نحكي بركة في الفترة هذه زمنية تنقوا عدة مواضيع تتطرح وبكلها مناسبة. اليوم باش نحكيو خاصة بعد وفترة هذه ما زالوا صغيرات يكملوا امتحانات، ما فما اللي أكبر منهم تلامذة الإعدادي والثانوي يكملوا الامتحانات، الطلبة برشا منهم كملوا امتحاناتهم. كيف كيف مناسبة العيد، برشا ناس تخمم باش تخرج للفضاءات الترفيهية بمناسبة العيد، ولا حتى بمناسبة اختتام السنة الدراسية، أيضا بمناسبة العطلة،
8: حتى في راحة آخر الأسبوع،
7: بالضبط حتى في نهاية الأسبوع برشا ناس بالضبط تخمم تمشي للفضاءات هذه،
8: ولا العباد تحب تخرج وتحب تعمل شوية البرة مع العائلة، مع الأصدقاء، مع الصحاب، هذا كل كي ولا بدارج عنا في تونس. في مناسبات كما العيد معناها ما نحكيوش، معناها أكثر وأكثرين، معناها صغار وكبار يحبوا يتفردوا، واللباس الجديد وأهلا بالعيد وغيره، ويحبوا يخرجوا البرة، ووليداتنا يحبوا يمشوا المناجر، العائلات يحبوا يجتمعوا، الفاميليا الكبيرة خليني أقول يتلاقاوا في العيد، صحيح هو المنزل الجامعة ومنزل الجد والأب ونتلاقاوا فيه، لكن ولو يحبوا يخرجوا البرة، ولو يحبوا يتناولوا بعض المشروبات والمأكولات البرة، ويتلاقاوا في فضاءات عامة ومفتوحة للعموم. وهذا ولا دارج عنا في كل المناسبات، ولا حتى في معنا بعض الناس السكري معنا حاجة ولات ملزمة لهم، وكل نهاية أسبوع يجتمعوا أصدقائي، احنا بينا كأصحاب ومع بعضنا وأصدقاء حتى في المهنة، نهار السبت بعد ما نكمل معك البرنامج لابد أنا تعودنا أنا في فضاء مفتوح نلتقي ونجد بطرف الحديث
7: مع الأصدقاء
8: ويكون هذا في الفضاء. بالتالي اليوم علاقة التونسي وعلاقة العائلة التونسية بالفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم ولات حاجة عادية وطبيعية.
7: فضاءات ترفيهية عموما معناتها اللي فيها الألعاب واللي حتى ما فيهاش الألعاب، وزادة نحكيو على فضاء ترفيهية مراقبة، خاطر احنا نعرفوا اللي فما فضاء ترفيهية تتحل بصفة استثنائية وكازيونيل مو بمناسبة الأعياد مثلا، تلقى فما بلايس في بطاحي معينة، بلاصة ترفيهية فيها بعض
8: البعيد الواحد بلاصة معينة، خلينا نسميه أشياء
7: بيسميه يقول مثالش
8: يا الرملة، ما يعرف
7: بالرملة في الرملة في مدينة المنستير
8: اللي هي معناها بجانب محكمة الاستئناف في المنستير، هذيك معناها تقع معناها فتح النشاط فيها بالمناسبات نتاع الأعياد الدينية بالأساس، العيد الصغير والعيد الكبير.
7: أيوة.
8: والناس تقصدها ومأكولات على قارعة التاريخ وألعاب كما قلت نتاع ترفيه سواديسون. لهنا فما لهنا وقت نحكي على التجمعات هذه محناش كونتر، بالعكس محناش ضد، مع حاجة خبية، حاجة خرق العادة. الفضاء الترفيهي تنقص السترس، نقص الضغط، نقص غيره. لكن احنا محناش في مأمن من المخاطر العرضية، من الحوادث العرضية في دائر وانت تخرج الفضاء عمومي، وحتى في دارك الحوادث العرضية والحوادث المتوقعة، معنى حاجة، معنى أمر متوقع وأمر وارد. خلينا مش نخرج في الفضاء الترفيهي كما هيك، فما حوادث عرضية الإنسان ينجم يتعرض لها، سواء في فضاءات هذية ولا في غيرها، وسواء كانت فضاءات عشوائية ولا قانونية، ديما فما حاجة. لكن احنا شو نقول؟ نقول راهو لابد أن نأخذ بالأسباب، ولابد أن الإنسان يكون يمشي على الأقل فضاء مرخص فيه، فضاء مهيئ، ما يكونش فضاء عشوائي. معناها البادرة تبدأ منا احنا، مش نجي باش نقف ونجي باش نقعد، نثبت ونمشي، نمشي لمكان عمومي مفتوح للعموم، معناها مكان مفتوح للعموم ويقصدوه العموم، يكون مهيئ لذلك ويكون مرخص فيه، ويكون لأنه الفضاءات العمومية هذه كل كيه راي فيها كراسات شروط ونظمها وتنظم معناها النشاط هذا وتنظم طبيعة النشاط هذا. قال واش تحكيوا انتم في الموضوع؟ نحكيوا احنا خاطر الحوادث العرضية اللي تصير وقت لهنا او وقت نرجع لكلمتي اللي منقولها، هي كلمتي ارجع لي قال
7: اي بالضبط،
8: معناها لهنا وقت اللي نجي نلقى روحي في وضعية انت حادث ولا انت وضعية صعيبة ولا انت معناها وقتها نحكي نلتفت ونقول عندي شي تأمين.
7: هنا
8: توا باش نرجع لبيت القصيد، وقت اللي تصيرنا أي حادث عرضي في إحدى الفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم عندي شي تأمين. فما تأمين ولا ما فماش، معناها شكون التأمين هذايا الزامي اختياري؟ هذوما الحاجات اللي لازمنا نطرحوهم اليوم، وهذوما الحاجات اللي لازمنا نحكيوهم اليوم، وهذوما الناس الحاجات اللي الناس لازم تكون في عندها ثقافة كاملة بهذا الخصوص باش تمشي بأكثر أمان وأكثر ضمان وأكثر سلامة في الفضاءات الترفيهية هذه، حتى لا يتحول لا قدر الله الفرح إلى معناها
7: مأساة اللي قدرها
8: ولا غيرها، صغيرة ولا كبيرة ولا صغيرة. راهو نمشي نحكي ولا نمشي للمناج ولا نمشي للفضاء مفتوح للعموم، وحتى بالتدافع بالتزاحم خليني من الحوادث اللي تصير بالماكينات ولا بالمعدات هذيك ولا بالالعاب الترفيهيه، خليني من حالات التسمم اللي تنجم تصير من المأكولات ومن المشروبات، خلينا من ما نعرفش التصادم تاع العرب نتاعنا عندهم فما معناها بعض الترفيهيه ما شاء الله
7: السيارات الباركينج،
8: معناها الباركينج معناها عندهم مأوى للسيارات. انت مجرد التدافع برك ينجم يخلق، مجرد ان تزلق ولا صغيرك يضرب راسه ولا تصير له حاجه فما ضرر. لهنا الاضرار ما احناش في منأى منها، معناها فما احتمال تزايد المخاطر في الفضاءات هذه امر وارد جدا. واذا كان فما حكينا على خطر محتمل راهو بالتبعيه قانونيا بالشلقة تأمين يأمن الحوادث ما يترتب عن الحوادث العرضية وما يترتب عنها من مضار. لهناك نقول بالشلقة بطبيعتها باش نقول لك يا رفقة والناس تسمع فينا، راهو الفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم من شروط ممارسة النشاط هذا أن يكون صاحب الفضاء مبرم لياقة تأمين يغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص القاصدين لذلك الفضاء والمتعاملين مع ذلك الفضاء.
7: إذن احنا في حصتنا اليوم باش نشوفوا النوعيه هذه نتاع عقود التامين. مبدئيا كانه عقود الزاميه، اذا كان فما عقود الزاميه فماشي ايضا عقود اختياريه، باش نشوفوا شنو تغطي هالعقود هذه، واذا كان الله لا قدر
8: شنو ما تغطيش
7: بالضبط، اذا كان شنو الاستثناءات وحاجه ما نحكيوا على استثناءات من الضمان، اذا كانت تغطي، اذا كان فما اشكاليه وقعت من اجلها تم التامين هذه، صار المشكل، صار الحادث، شنو الإجراءات القانونية واجبة الاتباع؟ أكثر تفاصيل نعرفوها إن شاء الله بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد دائما من برنامج في التأمين. بدينا أستاذ محسن قبوج مستشار قوي للبرنامج نحكيه على تأمين الفضاءات الترفيهية. قلنا ديما المناسبات ما شاء الله موجودة، ومنها مناسبة العيد، الانتهاء سنة دراسية، الترفيه آخر الأسبوع، اللقاءات، اللمات. على كل حال نرتاد ديما الفضاءات الترفيهية هذه ونتساءل هل ثمة عقود تأمين؟ نوعية العقود التأمين هذه هل هي إلزامية مبدئيا؟ شنو تغطي العقود الإلزامية؟ على خاطر نعرف اللي تقريبا مختلف الفضاءات الترفيهية بشي حل صاحبها معتها مشروع، فما كراس شروط، وكراس الشروط يظهر لي من بين الوثائق المطلوبة عقود التأمين.
1: أنت على صواب رفقة، مش يظهر لك معناها الكراسات الشروط المتعلقة بتنظيم النشاط الفضاءات الترفيهية والفضاءات المفتوحة للعموم، يجب على كل صاحب فضاء وقبل مباشرة نشاطه وممارسة النشاط هذا أنه يبرم عقد تأمين مع أحد مؤسسات التأمين المتصلة بالبلاد التونسية، يغطي تأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالغير من الأشخاص المتعاملين مع هذا الفضاء والقاصدين لهذا الفضاء. يعني لهنا عندنا تأمين إلزامي، ما تنجمش تقول لي فما فضاء مفتوح للعموم وما يكونش عنده تأمين، لازم يكون عنده تأمين إلزامي. التأمين يتم بشروط خاصة، باتفاقات خاصة، ما هوش تأمين معناها محدد بأسقف من عدم ذلك. شو هذو السؤالات اللي طرحوا لنا؟ لأنه نرجع لك، علاش قول المشرع ديما لوج على مقصد المشرع، ديما لوجوا على مقصد المشرع، راوك لوج على مقصد المشرع تولينا القانون سهل، والتعامل مع النصوص القانونية يولي مفهوم ومستحب ومبارك فيه، الناس كل تولي تحب تعرف. لأنه هنا المشرع وقت قال الوجبات التأمين الإلزامي، لأنه ما تنساش أنه ترجع للقانون العام وترجع لمجلة الالتزامات والعقود وترجع للفصل 82 من المجلة ذيك، كل من تسبب في مضرة غيره سواء كانت تلك المضرة حسية أو مادية أو معنوية فهو مطالب بجبر ذلك الضرر الناتج عن تصرفه. يعني الإنسان وقت يحل يفتح محل العموم ويقصده الزوار ويقصده الناس فهو ضامن لسلامتهم. تقريبا قل لك أنا أصحاب المحلات الترفيهية المفتوحة للعموم وكأن أصحابها ولاو مطالبين بتحقيق نتيجة مش ببذل عناء. معناها يلزمك تدخل للفضاء وانت سالم معافى وتخرج منه وانت سليم معافى.
0: بالضبط،
1: هذا تقريبا معناها يكاد يرتقي إلى درجة تحقيق النتيجة بالنسبة للفضاء.
0: السلامة وما أدرك ما السلامة،
1: من لعب المشرع
0: من لعبوش
1: يلعبش مع البشر ومع رأس المال البشري، لأنك حتى في عائلتك أنت ترضاش في ولدك ولا في بنتك ولا غيرنا يرضى في ولده ولا في بنته ولا أي واحد يسمع فينا ولا في شخصه ولا في عائلته معناه يصيبه لا قدر الله معناه أضرار جسدية ولا مادية معناه من جراء يقصد الفضاء هذا. بالتالي لهنا المشرع معناه تجاوب وحقق ما يطرحه المتفائل المتعامل مع الفضاءات هذه وقال راه فما تأمين إلزامي. وذا الإنسان علاش قلت لك هو يبقى ديما مسؤول؟ لأنه صاحب الفضاء حتى كي يعمل التأمين ولا حتى كي ما يعملش التأمين سمحني يبقى مسؤول عن التعويض.
0: أيوة.
1: مسؤول عن نتيجة الأفعال نتاعو، وهذا كما قلت لك بالفصل 82 وبالأحكام العامة القانونية تاع الالتزامات والمجلة الأم كما يعبر عليه معناها الدوريسي القانون، يقول لك المجلة الأم ومجلة الالتزامات والعقود اللي تلقى فيها كل شيء. وبالتالي لهنا اليوم من مصلحة صاحب الفضاء، خاطر لانه شوف ديما الحيلة
0: مسؤول
1: في ترك الحيل. نجي انا كما نعمل دوسي نعمل ملف نعمله كامل، نمشي ناخذ كراس شروط واستجيب لكل شروط كراس شروط بما في ذلك تأمين الزامي، ونجي بعد عام وعامين واللي ما عادش نعمل في التأمين نقعد تحت الرقابة برامنها. وكان اذا كان ما جاتش
0: كان جاوك راقبوك
1: حصلنا
0: صحيت
1: كان جاوك. راهو الحيلة في ترك الحيل، ما تخليش روحك بدون تأمين. ثم حاجة أخرى في
0: التأمين، أما سمحني راهو نوعية العقود هذه تتجدد ضمنيا أستاذ،
1: تنجم تكون ضمنية كما تنجم تكون محدد المدة لأنه تأخذ على شروط التعاقد، ماشي كما التأمين لازم العربات البريدة محرك. إذا كان تعمل عقد فارم بمدة معينة يبتدأ في تاريخ معين وأنت في تاريخ معين راهو لك ذلك. لكن حاجة أخرى زاد مهمة جدا. يسمى العقود هذه تكون تتجدد بطريقة آلية، ويزم نعمله على أنه طالما أنه النشاط هذا موجود رغم العقد موجود. ثم حاجة أخرى أنه العقود هذه راهي محددة بأسقف. وهنا مشكل
0: بالحق،
1: هنا مشكل كبير.
0: لا تنوضحوش محددة بأسقف.
1: إيش معنى محددة بأسقف؟ معناه نجي تعمل شركة تعمل تأمين، تقول كان يا صاحب هذا مفتوح العموم، تحب نعمل تأمين، هوت نعمل تأمين، نعمله في رأس مال جملة 5,000 دينار، نقول لك نعوض حتى الخمسة ملايين شركة تأمين. إيه وكيان المضرة اللي أخذت بيها تفوت الخمسة ملايين، ولا نحط حتى مليون برك، نجم تحط حتى مليون
0: أي.
1: 1,000 دينار فقط. إيه كل ما المضرة تفوت يمشي يأكلها في عظامه كما يقولون المضرة.
0: وينجم يكون سامحني متضرر برك يأكلها.
1: يستغل
0: إذا كان سابق الحادث مثلا زوز حوادث ولا 3 حوادث
1: في العام كم شام. وبالتالي بقدر ما وديما تحية لروح نجي زبيدي
0: الله يرحمه وينعم،
1: بقدر ما تكبر في السحابة نتاع التأمين، بقدر ما تبدأ مطمئن
0: متغطي مستور
1: مستور كما يلزم. وبالتالي ما علاش الإنسان اللي تطرح زاد السؤال هنا، علاش الإنسان خاصة الباعثين نتاع المشاريع يعمل كل شيء، يشري احسن المعدات واحسن الالات وياخذ معنى المواقع الاستراتيجيه والفضلات البيئة ويدفع المال الطائف ويجي في عقد التامين واللي يحسب
0: راهو المشكله هي وعي.
1: لا وعي
0: وعي هو يراها كانه شارج دو فلوس معناتها مصاريف زياده معناه.
1: والحال انه التامين هكا هو الحاجه الوحيده، خليني نقول التامين اللي انت ما يا صاحب المشروع ما تعملش حساب هو الحاجه الوحيده اللي يضمن لك ديمومه النشاط نتاعك. لانه كما قلت سيادتك في حادث برك نجم تكون انت عامل اسقف تاع تامين عندك شيء عندي وتلقى روحك باش تعوض بمئات الاف الدنانير المتضرر لا قدر الله، تخلك الفضاء ذاك واستعمل احد الالعاب الترفيهيه ولا تعرض الى حادث عرضي غادي كان مهما كان نوعه وطلبت مصاريف معالجه وادويه ويمكن حتى وفاه، تلقى روحك باش تدفع معناها ما كل ما لانه انت وقت تعمل عقد تامين في سقف معين راه مش معناها انه المتضرر ما ياخذش بقيه التعويضات، ياخذك النسبه المئويه هذيك من عند شركه تامين في حدود العقد، فيما زاد على ذلك صاحب الفضاء يقعد يتحمل هو مسؤوليه مباشره لانه هو مسؤول مدني. وبالتالي كما قلت لك التأمين يجب يكون هذاك هو الضامن الوحيد اللي ديما يموت مشروعك. هذا بما يتعلق بالأضرار، ما انت باقي ما نخلين الناس تقول تسمع فيها تقدرش باش تكلف الأضرار. هذا بالمليارات كما نقولوا فضاء ترفيه نجم يتكلف زوز وثلاثة مليارات وأكثر وأقل شن. لكن ما تنساش راهو تأمين المسؤولية المدنية، والتأمين فقط ما يعنيش أنه الأضرار تلحق بالغير فقط، يعني الفضاء ككل.
0: أي.
1: أنت عندك تأمين الاستغلال الماكينات نتاعك تتأمن زادة، وعندك تأمين اليد العاملة اللي تستعمل تخدم معك، وتأمين الفضاء بكامل مكوناته
0: ومعداته حتى مش تتكلف
1: رحيم. مش تأمين مسؤولية المدنية لتجاه الغير فعن الأضرار تلحق بالغير فقط، حتى تأمين المشروع في حد ذاته. ولهنا زاد كيف كيف المشرع أوجب أن يكون التأمين شامل لشامل المعدات، شامل للأشخاص العاملين في الفضاء ذاك، حتى نضمن التعويض حال وقوع الخطر. لأنه كما قلت لك راهو ما نفيقوا بالأهمية نتاع التأمين في هذا الموضوع أو في غيره، وإلا وقت اللي يصير لا قدر الله الحادث اللي يصير الأضرار، ووقتها معناها تلقى خسارتك كبيرة إذا كان ما أمنتش، وإذا كان أمنت فيسع فيسع ترجع تقف على ساقيك، وفيسع فيسع ترجع تستنى في النشاط نتاعك لأنك لقيت المؤسسة التأمين اللي
0: وقفت معاك
1: وقت اللازم. وقتها ترجع تقول القاعدة الشعبية التأمين ما يغلاش، والتأمين ضروري وأساسي وإلزامي حتى كان ما ألزموش المشرع، أنا نلزموه على أنفسنا
0: بالضبط. هو لهنا ما بين التأمين الإلزامي المسؤولية المدنية للغير
1: تجاه الغير
0: وما بين بقية معناتها باش تأمن أنت المحل نتاعك، سي هذاك اختيارية
1: الاختيار.
0: شفت أنت فكرتني
1: هو تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير بالنسبة للغير هذاك الإلزامي
0: الإلزامي، والآخر اختياري
1: اختيار.
0: معناتها باش تأمن أنت مثلا
1: ضد الحريق ضد السرقة
0: ساعاتك الكوارث الطبيعية كما مثلا الفيضانات وشفنا الفيضانات قدش أضرت معناتها بمحلات. فكرتني وإحنا بطبيعتنا معناها داخلين على صيف وقالوا إنه الصيف يكون معناتها سخون وقائض وكذا، في بعض الأحيان كتصير الحرائق وتعرف أنت دجا في الكراس الشروط إنه تكون فما شهادة صلاحية المحل. وتفكرت اللي في بعض الأحيان إنسان يصرف مليارات كما تقول، وساعات بشيخ ذاك القارورة المطافي ساعات يدبروا عليه ما بين قوسين ولاد الحلال، يقول له اسمع برا تسلف دبوزة وهكا تجيك اللجنة هكا ترى
1: اللي هي موجودة
0: أو الوقت اللي يصير اللي قدر الحادث كيبدأ الإنسان عنده هكا القوارير متاع المطافي
1: أطفاء
0: حرائق معناها ينجم يسيطر على الحريق في ظرف زمني وجيز. في حين كان هو متسلف بيانكو هما فاقت بها الحماية المدنية ولا تطلب هالفاتورات وغيرها. أما كمان معناها تصور إذا كان ما عندوش القرورة هذه وبدأت الحريق ومع خيوط ومع ضوء ومع كذا وارتفاع درجة الحرارة نجم إنسان يأتي له على الأخضر واليابس. فبالتالي اليوم نخسروا برشا فلوس على المعدات ومن بعد نخليه زوز حويجات هيك القوارير متاع الإطفاء هذيك متاع الحرائق. وعندك الحاجة الثانية هي أساسا مسألة التأمين، تأمين مسؤولية مدنية تجاه الغير، وأيضا تأمين مختلف المعدات في علاقة بالمشروع.
1: هو شوف ديما قل لك العقود هذه تقوم على مبدأ سوء حسن النية. إذا كان ما عندكش حسن النية في التعاقد وتلتجأ إلى سوء النية والخزعبة، خاطر دي نسميها خزعبة، لا إيش معناها تجيب قرار أنت عسفل
0: تي قلتي من عاش هتوى هتوى
1: نخذها معناها في الحاجات اللي هي مهيش مكلفة واللي هي أساسية وضرورية واللي هي تمنعك من برشة كوارث لا قدر الله. كيفك يا عقد التأمين؟ معناها تعمل كل شيء وتخسر خسائرك وتجيب معدات من الداخل ومن الخارج وبالعملة الصعبة وغيرها وتعمل مشروع تجاري ويكون ناجح ويقزه العموم وتستخسر باش تعمل عقد تأمين اللي يغطي لك مسؤولية.
0: إيه أما سمح لي لهنا فضائية الكبرى تحكي عليها ربا، فما ناس عندهم فضائية ترفيهية معناتها متوسطة معناتها حسب ميزانية مش تلمون كبيرة.
1: كيف حتى المتوسطة والصغيرة راهو جاوا عقود التأمين هذوما، راهو جاوا حتى المدة محدودة. علاش قلت لك أنا تنجم تعمل فما ديماناج معناها فما فضائيات مناسباتية، فضائيات الترفيهية موت النقلة يجيك في بقعة معينة تقول لك بمناسبة 3 أشهر نتاع الصيف هاني بجنب كذا كذا مؤسسة معروفة ولا يعطيك انديس باش تعمل ومنها يتنقلوا. راهو حتى هذوك أجاز المشرع باش تعمل عقد تأمين محدد المدة معناها مدة النشاط. لكن أنت النشاط نتاعك علاش توقف أنت تخمم كان على النشاط؟ حتى اللي في البريود اللي ماكش تنشط فيها أنت تجي في الشتاء تقول أنا عندي مناجر صغير وظريف في الشتاء ولا في العطلة الصيفية ولا في أيامات الدراسة معناها في الشتاء ما عنديش نشاط وبالتالي علاش نعمل عقد على عام كامل؟
0: بالضبط.
1: لهنا أنت حتى الماتريال نتاعك حتى معناها المعدات نتاعك حتى كي تبدا في المستودع نتاعك يلزمك تأمنها. يا أخي أنت ضامن ما يصيرش الحريق، ضامن ما تصيرش السرقة،
0: فيضانات،
1: ما تصيرش الفيضانات والكوارث الطبيعية. وبالتالي راهو الديمومة نعاود نقول الديمومة تاع المشروع الكل راهي في هيك العقد التأمين هذاك، وبالتالي ما عناش محيد وما عناش
0: مفر،
1: ما عناش حتى مبرر باش ما نتعاملوش معاه. خليني نقول أهم حاجة هو في عقد التأمين هذاك، حتى اللي يسمعني تو يقولك بينه وبين روحه حب يخسر مشروعه ما هوش واعي يلا غالب. أما خليني نقول في تأمين المسؤولية المدنية اللي أوجبها المشرع وهذيك بها لا مناص منها، لأن لهنا تعلقت بحقوق الغير، بحقوقنا أنا وأنت وقت نمشيو للفعاليات الترفيهية هذه وعائلاتنا وأصحابنا وليداتنا والناس اللي تسمع الناس كليكا وشكون التونسة ولا ما تخرج فعاليات ترفيهية بالصف ما شاء الله. وبالتالي أنا نحب روحي نبدأ في ذهني وفي معتقد نتاعي ومتأكد اللي الفضاء هذاك هو فضاء مفتوح للعموم مراقب، وبالتالي فهو فيه تأمين مسؤولية مدنية. وهنا يجي دورنا احنا كمستهلكين وقت يصير لك الحادث، لا مش نكتفي بعبارة قضاء وقدر، هو قضاء وقدر في نهاية المطاف، لكن وما ناخذش الغرامة، لكن فما حالات مش ما تاخذش الغرامة، راهو فما حالات ما تنجمش تجيبها وحدك المصاريف معناها والتأمين توجد الحالة هذه الحادث الصغير ولا كبير يلزمك تكون معناها عندك حق في التعويض عن الضرر الناتج عن ذلك الحادث. لهنا وقت لهنا سد المشرع ألزمك أنت كمتضرر باش تعلم إدارة الفضاء، وإذا باش تثبت العلاقة السببية حتى كان ما تعلمش فما ناس غازين معاك يشهدوا لك، باش فما إذا كان جات حماية مدنية فما شهادة نجدة وإنقاذ، وبالتالي عبر الإثبات مش صعيب. ولهنا وقتها أنت حتى كما تعرفش لقيت حتى نقولوا صاحب الفضاء كان ما كانش متعامل من بلطف معايا وقال لي عندي سيجور طب اللي حب يعطيني اسم السيجور طب اللي حب يعطيني حتى معطيات، نجم تقوم في مواجهته مباشرة كمسؤول مدني وهو أمام القضاء المدني عندما تقع دعوته للتعويض، ولهنا التعويض المادي وعلى الأضرار المادية والمعنوية وقتها توجيه وتمد التأمين نتاعه، وإذا كان لم يستظهر به التأمين نتاعه فإنه يبقى مسؤول مسؤولية مباشرة، وهذا على الفصل 82، والمسؤولية نتاعه تعويض الخسارة الكاملة على مقتضى الفصل 107 من جلسة العقود ما يلزم لجبر الضرر وما تكبده المتضرر من مصاريف لجبر ذلك الضرر والخسارة الفعلية إن وجدت، وكل كل ما يترتب عن الفعل الظاهر ولا عن الأمر هذا هو معناها محمي، وأنه المسؤول المدني مطالب بالتعويض الكامل. وذاك علاش اليوم نحب نقول كي نمشيو للفضاءات الترفيهية دي لازم نمشيو مطمئنين ومتأكدين اللي هذاك فضاء معناها مفتوح العموم مرخص فيه وفيه تأمين المسؤولية المدنية، فما كان كونترا داسيرونس اللي هو يغطيني ويأمني وإن شاء الله ما تصيرش الحوادث.
0: كيفاش نعرفوا احنا استاذ احنا تو باش ندخلوا
1: باش غير ما نعرفوا
0: باش ندخل ديريكت باش نقول له بالله انت تعرف ما فضاءات عشوائية
1: فما
0: تعرف ما فضاءات محلولة قدام الناس الكل معناتها على عينك يا كامل الناس الكل
1: يا ودي فما تعرف. ما تجيبهاش فيه ما تقولش
0: ما عندوش ساعات انت تقول انت الرقابة تمشي للناس المنظمة وتسيب الناس اللي هي ماشي منظمة
1: صحيح.
0: فأنا كيفاش باش نعرف اللي هذاك ما دام محلل وما دام قدام الناس الكل؟ بالنسبة لي المبدأ كما قلت حسن النية، دوك أعتقد أنه أموره قانونية ونظامية. مين يجي البالي باش نقول له يا عسلامة عاش خويا بالله أنتم ما عندكم رخصة ولا وعندك وعندك كاسيرونس ولا هذا تمام؟
1: هو أنا نمشي بمبدأ حسن النية ومبدأ الأصل في الأمور الصحة والسلامة والمطابقة للقانون. الصحة والسلامة والمطابقة للقانون معناها فضاء مفتوح العموم على عينك يا كامل قدام الناس كل هذاك معناها مطابق للقانون. كي نقول مطابق للقانون هذاك عنده عقد تأمين مسؤولية مدنية. إذا ما تبين وأنه ما عندوش عقد تأمين مسؤولية مدنية فإنه نقاضيه مباشرة. لا نمشي له نقول له عندك شي سيجورتا ندخل اللي رابط ما بيناتنا هي هيك التذكرة هكا العقد.
0: في ساعات ما تاخذهاش التذكرة
1: لازم تاخذها
0: اي جوستومون
1: اي كيما لازم تكون واعي عاد باش تاخذها التذكرة
0: اي هاتو باش تورينا احنا شو الوعي كيفاش كيفاش نعرف اللي انا
1: حتى كيما تاخذهاش ما يضيعش حقك. لا مو حنا احنا وسائل اثبات بالتدرج اما من الاحسن باش تكون عندك التذكرة. راه التذكرة هذيك في الفضاء الترفيهية في المطاعم في المقاهي تمشي القهوة وتمشي للرستوران ولا المطعم وتصير حالته سما معارض إلى قدر الله باش تثبت أنت أول حاجة هاك الفاتورة اللي عندك ولا هاك التذكر اللي عندك هذيك في فوا تثبت العلاقة. إذا كان ما أنا ماذا بيا نستحفظ بيها أنا توا برشا ناس حتى في خلينا نحلوا حتى قوس صغير حتى باش تمشي تتزود بالبنزين في السيارة نتاعك ماذا بيك تاخذ فاتورة تاخذ توصيل اللي أنت تزود بالبنزين. لكن حتى إذا كان ما خذيناش وما عندناش شكل الوثيقة ذيك أو التذكرة ذيك راه وسائل الإثبات القانونية المنصوص عليها في المجلة الأم مجلة تسمية العقود راه سارية المفعول في الحالة ذي نجم تثبتها بشهادة الشهود وبغيرها من وسائل الإثبات المتاحة قانونا حتى نوصل لليمين الحاسمة واليمين الاستيفائية وغيرها. معناها ما عنده ونهارب الشخص اللي سبب في مضار غيره.
2: هاي للكرهبالي رد بالك عليها عاد مش كيما المره الاخرى فلوسك مشات وانت من جراج لجراج
3: تهنى يا بابا المره هذي عملت لو باك دو ماج كوليزيون دو جات اسيورانس وهكا عندي بريز ان شارج ظالم ولا مظلوم نصلح كرهبتي في لي جراج كونفونسيوني ونجم نصرف حتى من الليل وزيد معاه لاسيستونس جولد نلقاها في كل غسره
2: بل راهو باك الحسبه
3: لا سومو ياسر معقول وما يبعدش على سوم لاسيورانس العاديه
4: لو باك دو ماج كوليزيون دو جات اسيورانس ديما مضمن تخلص اقل صوت ظالم ولا مظلوم.
0: سمحني أستاذ طوى مثلا صارت حالة تسمم ولا يقدر تقول لي أنت مثلا الرابط ما بيناتنا مبدئيا هو
1: هيك كعبة جاتو
0: جاتو مثلا هذيك جامي باش شفت أن كعبة جاتو باش يعطيك عليها ورقة ولا يعطيك عليها فاتورة ولا يعطيك التوصيل باهي مشيت باش تتعشى في إذا تار مثلا فضاء ترفيه وفير الميزور عندهم مثلا عشاء عندهم كل لوحدة المينو وعندهم وين يلعبوا الصغار باهي صارت انهارتها حالة تسمم ولا يقدر ديجا انت كي تاخذ معناتها قداش مثلا انك الوريقه هكا التوصيل هذاك يقول لك شكون قال لك اللي الماكله هيك هي اللي عملت لك حاله التسمم بالك شي وانت مروحه خذيت حاجه اخرى بالك شي وانت في دارك كليت حاجه هي اللي عملت لك حاله التسمم معناتها يانكور سي با ايفيدون معناتها موش اللي مسلم معناتها مطلقا اللي انت بالورقه نتاعك بالتوصيل نتاعك بالفاتوره نتاعك باش تنجم تثبت العلاقه السببيه اللي خليت فما فعل ونتج عنه مثلا كضرر هذاك.
1: هو شوف ما هو كما يقولوها باللغه العاميه تاعنا البحث يجيب هذه حاجه ثم انه اذا كان حاله الاستثناء الحالات نتاع التسمم هذه تنجم تصير عندك كما تنجم تصير في محل اخر لهنا اذا كان انت تعمل معناها ميني واحد معناها تقدم في نفس الاكله للناس كل كيف ما ينجمش يكون عندك التسمم اللي انت برك وانا قاعد معاك في نفس الطاوله واكل معاك نفس الاكل وما يصير معناه
0: ينجم بتفاوت السير كل واحد ومعته كل واحد وصحته واحد مناعته واحد صحته واحد معته
1: لكن شوف راهو هنا وقت اللي نختلفوا وقت بتصير اعمال استقرائيه وباش يصير التحليل نتاع الاطباء والطب الشرعي عنده دور في المساله هذه ويقول لك ينجم يوصل لك حتى من شنو متكون الاسباب نتاع التسم والامور العلميه هذه ثبت يكون صحيح اصعب شويه وديليكاتو اكثر. لكن خليني نقول في نهايه المطاف علاش هو علاش صاحب الفضاء وقت اللي هو باش يكون عنده مؤمن ويكون في وضعيه قانونيه دي حتى هذا النزاع ذا ينقص. اخويا جيت بحذايا وجيت عندي وكليت عندي وصار لك التسم يا اخويا سامحنا وهو مين يغطي لي مسؤولية المدنية نتاعي؟ خلي على الاقل خطر ما تكونش متشدد ياسر لانه في نهايه المطاف انت عملت عقد التامين باش يامنك باش يغطيك تجاه الغير وباش يقعد عندك السمعه التجاريه برشا معناها برشا حاجات
0: برشا ناس
1: يفهموا لكن هو مو لازم يكون عندنا التفكير
0: شو ديجا ساعات حوادث حتى كي تقول له اعطيني هات نعملوا كونستا وكذا ماذا بيه لا تقول شي باش يعطيها من جيبه
1: حسابات مغلوطه هذيك
0: حسابات
1: مغلوطه وهي عقليه لانه لازمنا نؤمنوا بالتامين كفكره ونؤمنوا بالتامين كغايه ونؤمنوا بالتامين كوسيله كفكره هو لازم الغايه هو باش نحقق التعويض الشامل وكوسيله هو هو اللي يحميني باش نكون انا كمسؤول على فضاء لانك غدوه اذا كان ما تعملش التامين هذايا ويصير الحاله وتستوجب التعويض راه مش باش يحشم منك المضره باش يطالبك مباشره وباش يرجع عليك وعلى ممتلكاتك وهذا كان هنا جاء المشرع وقال اوجب التامين الالزامي للمسؤوليه المدنيه تقول لي في المعدات وما نحبش نأمن ضد السرقة الحر أمورك هذا كيما التأمين تاع السيارات
0: حمل مسؤوليتك وحدك
1: وما تحبش أمن على سيارتك ضد السرقة ولا ضد الحريق كي تسرق لك ما تلقاش تلقى يدك والسحق على راجل ما تحبش أمن ضد الحريق إيه تنسال نتاع معناها نتاع كورون ينجم يكون سب معناها هذوما حوادث عارضية وراهو ديما نقول لكم راهو التأمين توجد باش يغطي الحوادث العارضية احنا في عيد وفي فرحه ماذا بينا ما نسير حاجه تنكد داك الفرحه هذيك باش نخرج ونهز صغيراتي ونمشي بهم المناج ونهز عائلتي ومش نجمعوا ونتلاقاو وصله رحم وكما تحب انت سميها واللي ولوجوا على المناسبات الباهيه راهو بالفتاشه قال الراجل
0: بذبت.
1: معناها وقتاش تبدا مناسبه سعيده تمشيو ونتلاقاو نجي حذاك ونجي بحذايا ونخرجوا مع بعضنا ونعملوا قهوه مع بعضنا ونعملوا عشويه مع بعضنا ونعملوا عشاء مع بعضنا وهذاك هو التواصل ما بين الافراد وما بين العائلات بالاساس ثم ما بين الافراد وبين الاصدقاء وما بين المواطنين كما بصفه عامه خاطر انت تمشي فضاء باش تلقى حتى صاحبك وصديقك وجارك وباش تبيع له وباش يبيع له وهذاك معنى حتى نفسانيا
0: نخرجوا من الاربع حيوت اللي محصولين
1: يخلق فيها توازن.
0: ونخرجوا من الروتين اليومي
1: الدار من كذا. خلينا ما يكون شكل خرج هذيك وكل عيد هذايا والمناسبة هذية خليها تبقى ديما مناسبة سعيدة باش انت كصاحب الفضاء يبارك فيك تدعى عن للقانون وتأمن مسؤوليتك المدنية وبخلاف تأمن مسؤوليتك المدنية شوف قلت لك أنا هو مسؤوليته تكاد ترتقي إلى أنه مطالب تحقيق نتيجة زاد وفر الوقاية
0: جستمو باش نجيو للنقطة هذية وخاصة فيما يخص الألعاب أستاذ
1: في كل شيء مثلا خاصة الألعاب لأنه الألعاب ما تنجمش السيطرة عليها
0: صحيح
1: معناها مضرتها إذا كان ما فماش وقاية وما فماش مراقبة دورية وما يجب القيام به فك المراقبة الدورية من التفقد المعدات نتاعك وش يلزمها وش ما يلزمهاش كما السيارة اللي تعملها الفيدونج في وقت معين وكذا تقريبا أنك حتى في المعدات هذه أكيد أنك لأنه هذا هنا كما قلت لك ما تنجمش السيطرة عليها لا قدر الله واخترها كبير ياسر يتجاوز بكثير المخاطر الأخرى يتجاوز بكثير المخاطر تاع مجرد أنك تنزلق ولا مجرد تسمم خفيف ولا مجرد سيارتك خبشت في حيط ولا والأضرار المادية مخلوفة لكن الأضرار البشرية هي اللي يلزمنا فيها برشا توقي وخلي الناس معناها تكون محترفة لأن هم الناس هذو محترفين هم علاش قلت لك هو برسك مطالب تحقيق نتيجة لأنه كيف وكيف البايع المحترف وكيف وكيف التاجر المحترف يعرف شنو عنده ويعرف شنو باش يقدم وشنو باش يعرض للعموم وبالتالي راه يكون أكثر حذر في التوقي ثم في سلامته هو وفي سلامة معدته وفي ديمومة الفضاء نتاعو كما كنت نقول
0: هو ربما ملاحظة لا غالب باش نحل القوسين وما نجمش معناتها في حالة من الحالات هذه إني ما نحلش القوسين هذوما من الناحية القانونية خاطر من بعد يجي جانب التأمين هو نورمال ما الفضاءات الترفيهية هذه الناس اللي تخدم فيها يجب أن يكون ناس أمورهم قانونية وبروفيسيونيل واضحة من المفروض أنهم يكونوا هما أبار الكفاءة المهنية السلامة الجسدية على خاطر راهو نورمال ما فما شهادة طبية تكون موجودة أستاذ في الملف تاع السيد ولا السيدة اللي باش تخدم إيه سورتو في مجال الماكلة فاليوم كي راهو ناس تخدم في مهاجرين غير نظاميين لا نعرفوا أصلهم ولا فصلهم ولا عندنا رقابة على صحتهم ولا نعرفهم فاش يعملوا لا عاداتهم وتقاليدهم ولا أعرافهم الجارية. بالتالي اليوم نقولوا هل هذا يدخل في إطار استثناء من الضمان إذا كان صارت إشكالية بالنسبة للمواطن في حكاية التسمم ولا لا قدر في حكاية خطر قتلي اليوم هو وكأنه مطالب بتحقيق نتيجة معناها اليوم اللي بلا اللي تحطهم لي واللي تقدمهم في المينو بالمفروض انهم فيهم كل معايير السلامة في الهيجين معناتها في حفظ الصحة في النظافة في السلامة في طريقة الطبخ في طريقة الاعداد في طريقة التقديم هذا اللي يدخل المعدة معناها من المفروض انه تكون كلها منتجات سليمة ومن المفروض انه الشخص اللي نتعاملوا معاه هو انسان لبس عليه ما عندوش امراض ومنها الامراض المعدية ولكنها لا تظهر معناها ما نجموش نشوفوها بالعين المجردة
1: واكيد وحتى في انتداب العمل في المجال هذا مجال تقديم الأطعمة والغذاء وغيره والمشروبات والمرطبات والناس كل ما يتعلق بالأمعاء ما يوصل للمعدة نتاعنا أكيد أنه لازم فما شروط في الانتداب يلزم الكفاءة يلزم الملف الطبي ويلزم تكون عندك على كل عامل معناه كل عامل عندك ملف كامل عنده من حيث الكفاءة ومن حيث الوضعية الصحية نتاعه أنه غير مصاب
0: أوراق هويته باش تعرفوا هو شكون
1: ومن حيث هويته ومن حيث الانتداب نتاعه المدة والاختصاص والأجر معناها ذم هذا الانتداب الصحيح لكن مع الأسف أنا باش نقول كما قلت أنت كنلقاو كل من هب ودب في الفضاء هذا واللي مد بيديه واللي مد بس معناها حاجات
0: معناها معايير السلامه والنظافه والسيف
1: وما خافيه كان اعظم
0: معناها اللي كان قدام عينيك انت هما يتصرفوا بالطريقه
1: هذيك ما خافيه كان اعظم يعطيك الصحه فهمتني مباشره هذاك هو معناها هو ديما نقول لك الاصل الصحيح الاصل ديما الصحه وسلامه المقصد لكن هالتجاوزات هذه تصير هنا شكون ما نلزمش نساو دور مهم جدا دور الرقابة الدورية
0: وينهم الرقابة؟
1: الرقابة الدورية يلزم تصير
0: وكأنها بدأت تغيب
1: قبل راهو معناها إدارة حفظ الصحة حتى الإدارات المحلية كانت تمشي المقاهي وتمشي
0: كان المرشي هاي معناها تشوف أنت
1: نهارين وما غادي
0: الحوت معناها الحوت
1: الأزرق
0: بالضبط الحوت الأزرق في وقت زمني معين يختفي على الأنظار صحيح. اليوم نروه في الشارع ولا قارعة الطريق من غير حتى معايير سلامة
1: معناها شوف المشرع قد ما يبذل مجهود وقد ما يعمل نصوص قانونية مزيانة معناها وفعلة كنقول مزيانة معناها ذات فاعلية ومنتجة والمشرع التونسي كان ومازال وسيبقى مثال راهو السابقين العصرنا كما يقولوها في نصوصنا التشريعية
0: بالضبط ومتقدمين
1: في بالضبط. هذا المجال بالله خليونا في مجال التطبيق نكونوا زادة عمليين
0: كالحملات والمناسباتية
1: وتعاوزنا الإمكانيات ومعناش الكراهب ومعنا راهو كيبي معناها من يريد يستطيع
0: quand on veut on peut
1: voilà معناها الانسان وقت لا يحب راهو ينجم يوصل راهو التسيب حتى كان يصير
0: التسيب ساعتك التليفون اللي يوصل صاحب المحل
1: الحملة
0: قبل ما تجي الحملة ينظف ويخبي ويعمل
1: ندخلش معناها ديما في باب فرحة وكله ونحكي على فضاء ترفيهي راهي ندخل باش نتفرهد هو اسمها فيها فضاء ترفيهي وبالتالي فكر فضاء ترفيهي اهم حاجة أني مؤمن ضد جميع المخاطر برسك معنا تقريبا تأمين شامل ضد جميع المخاطر اللي ملي نحط ساقي غادي حتى اللي نخرج
0: معناها لا زلق لا كما قال سينيجي الله يرحمه حكاية الجافيل وقتها حكينا معناتها على كيفاش قعد على حافة البيسين وتمسخت معناتها بالجافيل بقعت التينو متاعه هو ولا مقطع متاع سيحة نعرفش هو ولا سيحة
1: سيحة سيحة معناها لباس بحري معناها
0: بحري هاي بالضبط
1: معناها بالمايو المايو متاعها كان سيني
0: اي وخذت التعويض خاطر شو أخذر كيفاش
1: معناها وين وصلت
0: احنا ساعات انسى في الخدمة بين قوسين
1: الجاورية هذه بين قوسين معناها الأجنبية معناها شو العقلية راهي عقلية
0: احنا توسي
1: عندها معناها مايو معناها سيني مشى لحقت به معناها تاش نتاع جافيل
0: تبقى لها بالجافيل
1: تبعت وصلت
0: وخذت حقها
1: شفت احنا كيما نتبعوش تبقى يخلف الله داكوردو متفهمين لكن خليه التأمين ياخذ مجراه خليه الإجراءات تاخذ مجراه الطبيعي والعادي لا عيب لا فينا ولا في الناس اللي نتعاملوا معهم كون في وضعية قانونية وكفى المؤمنين شر القتال. اعمل كونترات نتاع السيرونس نتاعك يغطيك ويغطي المخاطر اللي تلحق بالغير. وانت كغير وقت التعرض للضرر الطالب بالتعويض نتاعك اللي اناته بعملها ليك المشرع وعطاه لك القانون، خذ شعتاك القانون وقوم بما اوجبه عليك القانون. والحيله في ترك الحيل، هذا ديما نحب نقوله، وراه وخاصه عقود التامين راهي عقود تقوم على مبدا حسن النيه. راه كان خدموا خاخنا بالله، ما خدموهاش في الحاجات
0: في الخايب، نجموا نخدموا خاخنا باش ناخذوا حقوقنا. خاطر ساعات سمحني يا استاذ يقول لك ما انت تي شيء باش تبعتي ما يعطيوش اكل الاحكام المسبقه هكيه، ولوش كومش يتدخل لي باش يرجع لي حق الحاجه. شوف بالقانون اليوم ساعات حتى في بعض الادارات يمشي مواطن ولا حتى موظف ساعات يلقى هالاشكاليات هذه نتاع انه مثلا السروال ولا مريول ولا مازال لابس حاجه جديده تبقعت له بالجافي مشيت فيه، معناها هو يقول لك كهو كان اداره كتغزره تقول له ما عندي حتى علاقه، ما عندي ما نعملك، وش بك انت محل عينيك وليه، وانت تطالب بالحق بحقك. او هو كل محل مهما كان عمومي ولا خاص لازم يكون مؤمن، والانسان وقت تصير الاشكاليه يلقى حقه.
1: هذاك هو كل من يتسبب في مضرة غيره بتهاونه بقيامه بما يجب تركه، بفعله ما وجب تركه ولا بترك ما وجب فعله،
0: والتقصير
1: مسؤول بخطئه ومسؤول بفعله بعد التعويض عن الأضرار اللي تلحق بالغير من جراء ذلك التصرف في هذا ولا في غيره. احنا اليوم اخترنا الفترات الترفيهية المفتوحة للعموم، معناها لانها مناسباتها توا بدينا بها وقادمة ما شاء الله، وقايمين على عطلة صيفية وعلى وعلى موسم صيف، والناس باش تصيف، والناس باش تاخذ الراحة السنوية نتاعها، والناس باش تمشي للإقامات خاصة تصيف فيها، والناس باش تمشي للنزل باش ولات في عاداتنا في التقاليد،
0: الناس تبرمج لها،
1: فما ناس قاعدة تبرمج وبالتالي يلزمنا البرمجة هذه تم في أمان. وما تم في أمان إلا إذا كان احترمنا القانون، ومن الشروط نتاع ومن آليات احترام القانون وجود عقد تأمين المسؤولية المدنية في كل الفضاءات المفتوحة.
0: أما سامحني لهنا المسؤولية المدنية فهمناه، مسؤولية معناها عقود تأمين اختيارية أخرى، نقوله مثلا إنسان كرهبته حتى في الباركينج جاي لقاها ضربت، هذه مش داخلة في المسؤولية المدنية.
1: مسؤولية مدنية لأنك سيارتي في الفضاء هذاك دخلت الباركينج اللي تابع الفضاء الترفيهي، فهي تحت مسؤوليه صاحب ذلك الفضاء.
0: ساعات يحطوا لك بلاك قد شنو، يقول لك احنا مش مسؤولين على اللي يصير في المأوى
1: في الفضاء الداخلي.
0: الداخلي
1: ما عندها حتى قيمه،
0: ويقول لك كانت سرقت لك حاجه ماناش مسؤولين، كانت ضربت لك الكهربه ماناش مسؤولين، وفضاءات مختلفه ومتنوعه ترفيهيه. هو قريبه برك
1: من قبيله التزيد، ولا تفعل في عقود التأمين ولا يعارض
0: تدفع حق الباركينج راكا
1: العارض وقتاش المضار وقتاش يعارض بالاستثناءات القانونية. استثناءات تعاقدية ما تهمنيش،
0: استثناءات حتى كان قبلت بها مبدئيا كاني موجود معناتها الغاشية،
1: ما نجمش نقبل بها يعني
0: أنا غير
1: كيفاش تطلع عليها؟ الاستثناءات القانونية لا يعذر جاهل بجاهل القانون.
0: إيه أنا تو مثلا باش نعمل كونترات وأنا كصاحب مشروع تجيني شركة التأمين يعيشك باش نعمل هالعقد التأمين يقولوا لي مثلا راهو في الباركينج راهو ما يلزم ما تتحملش المسؤولية، راهو هذا استثناء من الضمان. معناتها النجم اني نقبل مبدئيا،
1: تقبل تحمل انت المسؤوليه مباشره، معناها اذا كان انت صاحب الفضاء وتعمل بارتي فيها باركينج وتجي معنا باش معنا انت قبلت مع الشركه
0: مش قبلت على خاطر ذاك المطلب موجود
1: ما باش تدفع لا باش تدفع اقل معلومه نتاع تمش اذعان باش تدفع اقل معلومه التامين.
0: معناها الاستثناء
1: كبر اصحابه سناجي الله يرحمه، كبر اصحابه تلقى روحكم قلت قولوا لا نحب حتى الباركينغ غطي، يقول لك ما لا يا سيد فعاد باش تدفع لي مليون باش تدفع لي زوز. هاي ما انا باش تدفع لك زوز مش لازم الباركينغ، وتو نعلق على الورقيات اللي تحكي عليها وما غير مسؤول الشرط هذاك لا به يعمل ولا عليه يعول، وتبقى مسؤول مسؤوليه مباشره بالتعويض مباشره. علاش ديما نقول لك الحيله في ترك الحيله؟
0: معناتها ما يجينيش غدوه يقول لي مثلا انت شنو اللي خليك تخلي مثلا فليجه في وسط الكرهبه،
1: ولا يقول لك هاك قبلت انت ريت الاشاره وريت معناها التنبيه وكذا وقبلت ضمنيا باش تحط كرهبتك هذه لكن ما هذاك انا
0: محتوياتها معناتها يلزمني نفرخهم محتوياتها.
1: ما حطيتش كرهبتي غادي وخرج نحوس لبرا
0: في بلاصه امنه
1: بمناسبه تواجدي داخل الفضاء باش نكونسومي وباش
0: وخاصه فما برشا مآوي لو تدفع فلوس مقابل معناتها للمقابل لهنا
1: حتى الداخل
0: مقابل شنو فما برشا مآوي مقابل
1: اي إيه هذاك الكل
0: شكينا
1: وبكلهم تجاوزات
0: عماول على المسألة هذه على المقاوي هذه اللي تلقاها في وسط الفضاء وتخلص.
1: سمحني أختي نقول لك كلهم تجاوزات وهذوما تجاوزات ما يقبلش بها لا المشرع ولا القانون ولا القضاء ولا غيره. وشو معناه المشرع في تونس كجعل من الفقه القضاء مصدر من مصادر التشريع معناها حتى اللي ما يفطنش به المشرع في النص التشريعي يكملوا القضاء وهنا دور القضاء ودور السلطة القضائية بمختلف مكوناتها ومفهومها الشامل أنها تساهم في فقه قضاء يساهم في من تطور التشريعي حاجة مهمة جدا. وعلاش قلنا احنا قبيلة قلنا احنا عنا من أهم التشريعات راهو مش شوية كنقول لك راهو فقه القضاء مصدر من مصادر التشريع معناه شوف المشرع وين حط المكانة نتاع السلطة القضائية ونتاع المرفق القضائي في, في, في, في عمومه مرفق القضاء وما ينتجه مرفق القضاء نجم يكون مصدر من مصادر التشريع والفهم وبالتالي لهنا كل هذا التأمين والفقه القضاء والكونتراتوات وكل اللوجو على المصلحة الفضلة للأشخاص اللي تعاملوا مع هالفضاءات هذه. وقت نخرج ونمشي فضاء يلزمني نكون أنا في منأى وفي مأمن من كل مخاطر مغطي معناها مأمن في فضاء مفروض أنه موفر كل معناها وسائل السلامة وعنده حصول لحدث الله لا قدر الله الحادث نلقى روحي مؤمن وتعويضاتي موجودة وهذا شنو مقصد المشرع وهذاك هو شنو يزمو يصير وهذاك هو الأصل ما هو الأصل الصحة هذيك الصحة هذاك الأمر الصحيح الصحة ما يقصد بها الأمر الصحيح الأمر المطابق للقانون. وبالتالي اليوم من غير منزل أكده راهو تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الفضاءات المفتوحة للعموم راهو تأمين إلزامي بقوة القانون.
0: به بالنسبة للإستثناءات استثناءات الضمان إذا كان استثناءات قانونية وما نلقاش الشخص مأمن أو ما يغطي ليش الكل أسكو نرجع لهنا كمتضرر على الصندوق
1: أول
0: سؤال هربط
1: فيس عجبتني للصندوق الصندوق اسمه الصندوق هذا
0: ضحايا حوادث المرور هذاك
1: صندوق
0: ضمان ما عنده حتى علاقة
1: ضحايا حوادث المرور صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أنشئ لضحايا
0: حوادث المرور
1: هو اسمه أنشئ كالي حوادث المرور
0: معناش صندوق آخر احنا عندنا برشا صندوق في تونس
1: شوي عليك حوادث المرور ومتعويضات حوادث المرور ما فماش هنا علاش لأنه هنا صاحب الفضاء المفتوح العموم بإرادته أراد أم لم يرد إذا أراد أن يكون في فضائية قانونية فهو مطالب بشامل عقد تأمين وماذا بينا يأمن لجرومكس معنى أقصى ما يمكن من التأمينات الموجودة وراءه التأمين ميغلاش وإذا اختار أنه ما يأمنش ولا يأمن عندك شيء عندي ذرة مدى العيون فهو باش يبقى مسؤول مسؤولية مباشرة. في الاستثناءات ما فماش استثناءات تقريبا اللي يعارض بها الغير معناه في كل الحالات حتى الاستثناءات التعاقدية يعارض بها المتعاقد مع شركة التأمين معناه صاحب الفضاء وقت لم معناها شو معناها الاستثناءات مثلا كي يجي يعمل الكونترات داسيرونس هو عقد التأمين ما بين مؤسسة التأمين اللي باش تعمل معاه وما بين صاحب الفضاء فما جملة من التصريحات
0: النوعية كيما لونتروتيان مثلا نتاع الالعاب بار اكزومبل وتبين من خلال الحادث انه مثلا ما صارش لونتروتيان
1: جملة من الشروط إذا أخل بشرط من الشروط ينجمهم يحطوا في العقد يؤدي إلى الحرمان الجزئي أو الكلي يجب تحرم من الضمان بالكامل وينجموا إذا كان أنت عملت معناه تقصير من نوع معين ينقصوا لك في قيمة الضمان واللي حمل معاك جزء مسؤولية يقول لك أنت الماكينة هذه إذا كان يصير منها حادث ويضروا ناس أنت تدفع مثلا أنا نعوض بنسبة 80% وأنت تعوض 20% هكا 20% اللي يخليه على ذمته 30% باش يحثوا أنه ما يخليش ثغرات ما يخليش نقائص لأنك تحمل معايا المسؤولية تولي تبذل أكثر مجهود واحنا قلنا في البداية تقريب هو ولا مطالب بتحقيق نتيجة وبالتالي باش ما يخليش روحه في المحظور حتى شركة التأمين وكأنها تحمله
0: مسؤولية. أما إذا كان ذمته المالية تلقاها فارغة شو نعمل يقعد دين مدني وكيفاش نخلص روحي من بعد
1: ما تجمش تكون ذمته مالية فارغة لأنه صح فضاء ما
0: أغلبية أصحاب المشاريع هذوما راهو ما تلقاش إذا كان عملها في شكل شركة ولا حاجة معناها
1: لكن أنت في عقد التأمين باش يكون في شكل شركة كيف أنا مش أنت باش تعمل فضاء باسم رفقة ويجي سعادة اللي يقول نعمل كونترات سيرونس بكش المسؤول المدني المسؤول المدني هو صاحب المشروع اللي الوثائق الإدارية الكل باسمه هو
0: وإذا كان المشروع بيده بكله ما يخلصش
1: إيه كما خلتش عاد شو شاملوا نرجع لممتلكاته الخاصة. أنت أنت ونوعية النشاط درا
5: نشاط فردي ولا شخصي
1: صحيح بيرسون فيزيك من بيرسون مورال وغيره. وإذا كان ما فماش بعض المال ولا بكله كما يقولوا معناتها
5: على قليلة
1: هذو ما حاجات هي. اللي
5: شفت احنا ما نحبوش ندخلوا فيهم هذو ما أما راهو باهي انه الانسان يكون مامن ويكون معناتها
1: يعني خلينا نطمنك احنا راهو شوف المشرع اوجد لكل اشكاليه حلو فما اشكاليات دارجه وفما اشكاليات معناها كيما الاشكاليه هذه على سبيل الاستثناء ولا نادره ولا على سبيل
5: الندره
1: اما مش تنجم تصير
5: في دقيقتين نقولوا صار الحادث الإجراءات القانونية واجبة الاتباع.
1: لا صار الحادث واجبة الاتباع هو شوف في الحالة هذه في الغالب أنك تحاول محاولة صلحية ينجم يكون في إطار مسعى صلحي وأنه اليوم المشرع

0: بوسط محاميه كذلك والاستظهار بما يفيد انه ابرم معاق التامين وانه يطالب باحلال شركه التامين. وقتها المحكمه انها تاذن بادخال شركه التامين وسماع شوابها وسائر الاعمال الاستقرائيه من ضروره استظهار بعقد التامين، من انه حتى المحكمه تبسط رقابتها وتلقاها عقد تأمين معناها صالح المفعول وسائر المفعول وتلقاها ينطبق على الوقائع هذه، وباش زاد كذلك باش تحكم في حدود التعويضات المضمنة في العقد وما زاد عن ذلك العقد. إذا كان فما تعويضات أخرى تفوق ما هو مضمن بالعقد فإنها تحملها كذلك على المسؤول المدني مباشرة.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. لنا نقول للسادة المستمعين يختاروا الفضاءات اللي يمشيولها، ما يمشوش بطريقة عشوائية، دونك يمشوا للبلاصة اللي فيها أكثر احترام لروادها وأيضا أكثر احترام للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في فتح مثل هذه المشاريع.
0: بالضبط، لنا هذا هو شو المطلوب منهم. وخلينا نقول لهم راهو ثقافة قانونية، راهو فكر يترسخ عند الناس كل، رانا نجم نطالب بالتعويض، وراه عقود التأمين راه تغطي مثل الأنشطة هذه والفضاءات هذه، وراه عقود التأمين وجدت لتعوض الناس المضرين وإذا كان الضرر ناتج عن حدث عرضي حصل بأحد هذه الفضاءات فقط. خلي تكرس عنها الثقافة هذه، وخلي المعني بالأمر يكون عنده عقد تأمين، وخلي المتضرر وعند حصول الخطر معناه وحصول الضرر يلقى ما يعوض به. رانا نحكم معناها تعويضات تنجم تكون بسيطة وحال حكاية فارغة، وتنجم لا قدر الله راي تعويضات طلب مصاريف علاج وتدخل طبي
1: وساعات
0: فما
1: لا قدر الله للبتر اللي قدر الأعضاء ولا الوفاة.
0: أنا بشوف حتى أعضاء صناعية
1: ساعات التشوه، ساعات فما صغار أستاذ بك الكراهة بك اللي تضرب ببعضها سنين صفت سنين تطيح معناتها شوف أنت كيفاش بعدين
0: ولا قدر الله يد تقص والرجل ما نحبوش نحكيو في لكن ما حناش في منع بقدر ما ناخذ بوسائل التوقي. خلينا نقول وقت اللي يصير الحادث راك عندك تأمين، تأمين إلزامي وإجباري، وانتم يا أصحاب المؤسسات هذه مسؤوليتكم المدنية تبقى قائمة في كل حالات تقريبا، ما عندكم استثناء تعارضوا بين المضرين، وبالتالي من الأحسن باش توجه لكم زاد الدعوة باش تكونوا في وضعية قانونية سليمة مأمنين للمسؤولية المدنية بما يكفي لضمان كل الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن من هذه الفضاءات. وإن شاء الله كما نقولوها سلامات، وإن شاء الله أعياد ديما مستمرة، إن شاء الله عطلنا ديما مستمرة، وإن شاء الله ديما أفراحنا تمشي في أحسن معناها الحالات نتاعها وتختم بأحسن الحالات نتاعها، وإن شاء الله أعياد مستمرة، وإن شاء الله ديما بحيين بخير، وإن شاء الله ديما ما عناش المشاكل هذه، وإن شاء الله ما نتعرضوش مشاكل هذه. لكن في كل هذا بكله ما ننساوش التأمين راهو موجود، وراهو التأمين لا غنى عنه. من عادش اليوم التونسي يستنى، يجب نوصل عنا ثقافة، ما عادش التونسي يستنى حتى المشرع يقول له عمل تأمين لازم، يجب تكون في عقليتك
1: بمبادرة.
0: بمبادرة منك أوتوماتيك ما بيصير في آلية تمشي للتأمين وتنيقوسي مع شركة التأمين وتاخذ عقد التأمين اللي تراه واجب وفعل، باش ما تقوليش لا حتى التأمين حكاية فارغة. انت باش تخلي حكاية فارغة ولا حكاية مليانة راهو بيدك انت، وقت لا تكون عارف شو مالك وما عليك وعلى شنو تعاقد وشنو غطاتك شركة التأمين وشنو عطاتك وشنو عطيتها. وذاك هو كيما المعاملات، كيما باش تشري دار، كيما باش تشري حتى باش تشري دار ماك باش تشري في الحي معين وتختار شروط الكل لازم تكون متوفرة. هذاك عقد مدني من عقود المدنية اللي عندك فيه دور كبير، ما هوش فقط عقد إذعان. راه
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ محسن قبوجة مستشارنا القانوني للبرنامج على مختلف هذه المعطيات. تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، إلى اللقاء مع أجمل تحيات خالد الشرفي في الجانب التقني.
2: هذا برنامج برعاية
3: شنو هتبسم الكل ياخي ربحت في اللوتو؟
4: ربحت راحت بالنا وعزنا ودلالنا
3: صحة لينا.
4: ايه مليوم الصحة لينا على خاطر عملت فياليس متاع جاتا جيرانس تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه.
3: هايل خلينا نعيشوا مدلين محميين.
5: باش حتى انتم تعيشوا مدلين ومحميين يكفي باش تتصلوا بأول أجنس جات أسيرانس وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس.
6: جات أسيرانس aujourd'hui pour demain.
7: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغية أن جميع الحجيج التونسيين بخير وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. وبيّن أن الحجيج التونسيين حاليا في المخيم بميناء وقد انطلقوا في رمي الجمرات في أول أيام التشريق. أكد رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ضيب أن سنة 26 و

2000 شهدت عودة حملة تثمين جلود الأضاحي بعد توقفها خلال السنة الماضية، ذلك ببادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تولى الإشراف على إعادة إطلاقها، مع توفير حوالي 15 طنا من الأملاح المستعملة في حفظ الجلود والعمل على إعادة تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة حتى تستأنف المسالخ مشاركتها وتستعيد الحملة نسقها العادي. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمركز التجميع بلجها المصادق عليها لموسم 25 و2026 سيكون يوم غرة جوان مقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 6 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا جراء غارة إسرائيلية فجرا على سيارة جنوبية البلاد. الوزارة أضافت أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 37 آخرون جراء غارة شنتها إسرائيل أمس على منطقة جنوبي البلاد. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالانتهاكات الأمريكية المتكررة لوقف إطلاق النار وتهديداتها بحق إيران ودول المنطقة، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عيدكم مبروك الناس الكل، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير وبالصحة وبالعافية، إن شاء الله الناس الكل تعدي العيد في أجواء عائلية، أجواء فيها القربة والمحبة والتسامح وفيها كل المعاني والقيم الجميلة. مرحبا بكم من الآن حتى نص نهار مع بعضنا في تهاني وأماني كما سمعتوا في الجينيريك. مازلنا في الحصص الخاصة بالتهاني، مرحبا بالناس الكل، تصلوا بينا على 73 460 800، تقبلوا مكالماتكم باش نعديو التهاني متاعكم من تونس من خارج تونس كما تحبوا نتوما. بالطبيعة التهاني والأماني بمناسبة العيد، نعرف ولينا برشا نعيشوا بعض على بعضنا حتى في تونس نفسها، ما نحكيش على الناس اللي تعيش برا خارج تراب الوطن، نحكي عن الناس اللي يعيشوا في تونس، ولينا نعيشوا شوية بعض على بعضنا. والحقيقة العطلة بنهارين مع العيد الكبير سورتو اللي فيه شوية قضية شوية حوسة شوية برشا قضيات مش شوية، يولي الوقت ضيق باش الإنسان يتمكن من أنه يتنقل ويزور العائلة الكل ويعيد على الناس الكل. ساعات نستقربوا بالوسائل التواصل الجديدة وبيه وسهل تقربت، أما ماذا بينا يكونوا على الأقل مساج يكون حي شوي، ماذا بينا نكلموا بعضنا إذا بعاد بكام، إذا كان هكا ما عناش وقت نجم حتى المساج باش تبعثوا أبعث فوكال، وبربي بربي راه في عيد ما يجيش كل مساج اللي تبعثوا ريبرتوار نتاع البورتابل نتاعك الكل، لا في عيد اعمل حويجه بيرسوناليزي، كل واحد حسب عائلته، ميسالش تبعث الواحد في العائله وكل يكمل يسلم لك على البقيه، اما بعثه له خاص بيه معناها اللي عروس جديد في ظرف كذا تفرح له وتقول له ان شاء الله عيدك كذا كذا، مراه كبيره وراجل كبير قول له ربي يفضلك وليداتك وبنياتك وربي يفضلكم لبعضكم، ما نعرفش عائله فيها صغيرات قول لهم ربي يفرحكم بنجاح صغيراتكم اذا كانوا يقراوا مراهقين، اللي عنده بيبيات تقولوا إن شاء الله تكبرهم في الخير وتفرح بيهم في كل عيد وكذا وكذا، مع تبدأ حويجة يا محلاها تمشي على قياس العائلة هذيك. خاطر زي دراء ومش بحكم أنه بعدنا شوية وبحكم ضيق الوقت وبحكم أنه متعرف كل واحد ما عندوش كون يعاون، وحتى في العيد تقا يدور وحده بكله، ساعات المسؤول على العائلة ولا الزوز المرأة وراجل مسؤولين على العائلة ما عندوش الوقت الكافي باش يتنقل كما قلت ويعيد. ميسالش يكون الميساج بيرسوناليزي معناها خاص بالناس هذوكم ويحسوا جايو ليه، خاطر الحقيقه كالميساجات اللي تحسها مبعوثه للناس الكل لا تفي بالغرض الحقيقه، ما معيش حتى طرف احساس، معناها ما فيهاش حتى طرف احساس، انا ماذا بيا يكون فيديو صوت وصوره، اقل شويه ماذا بيا فوكال، اقل شويه حتى ميساج مكتوب يكون على الاقل ميساج مبعوث بمحبه للشخص هذاك، هو يحل وقت اللي يحب ويجاوب وقت اللي يحب. إذن اليوم يرافقوني زميلة نجلة عطية في الإخراج الرقمي، معايا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر وحسام قدرية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة. يعيدوا عليكم هما زادة كيف كيف والناس الكل يعيدوا عليكم، وأنا نعيد على كل زملائي اللي يسمعوا فيا واللي مش يسمعوا فيا واللي يخدموا معايا، قول لهم كل عام انتم بألف خير وكل عام انتم عيدكم مبروك وكل عام، وإحنا إن شاء الله يا ربي في العمل مع بعضنا في سبيل إنجاح هذه المنارة الإعلامية إذاعة المناستير وكامل المؤسسة اللي تعز علينا مؤسسة الإذاعة التونسية، إن شاء الله بكل الناس اللي فيها إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله كل عيد وإحنا مع بعضنا على اختلاف الإذاعات الجهوية والإذاعة الوطنية. الناس لكم إن شاء الله عيدهم مبروك، إن شاء الله ربي قدرنا أن نقوم بالمهام متاعنا في مؤسستنا على أكمل وجه. تحية لكل الزملاء، تحية لكل اللي يرأسوا المؤسسة هذه، وتحية الناس اللي قايمين على إنجاح هذه المؤسسة حتى على أعلى مستوى، وهنا نحكي على مستوى الناس اللي تخطط على مستوى الحكومة. مؤسستنا ونحبوها ونضيفوا عليها وإن شاء الله نتمنوا لها كل النجاح في كل المناسبات. العشرة وعشرة دقائق نستنى في تليفوناتكم، نعم تخلينيش نغني وحدي، نحب نحكي معاكم ونعيد عليكم وتعيدوا على أقاربكم وتحكيوا معاهم، وإحنا نكون إن شاء الله همزة الوصل الطيبة اللي بينكم توما وبينهم هما. عيدكم مبروك مرة أخرى، مرحبا بالناس الكل.

0: هو إذا كان نحكيه على صباح عيد للتهاني هو نجم يكون اليوم من يوم نهار كامل لما حالي إذاعة المنستير ما زلت مخصصة فضاءات للتهاني. علاش اليوم؟ خاطر النهار الأول نعرفوا أغلب العباد لما حالة نسبة كبيرة منا يضبحوا نهار العيد الأول، دونك تبدأ الحوسة وزيد معها يتلموا العائلات الكبيرة وحتى اللي يبدأ في الدار ويتلموا معاه الناس بقية العائلة يولي لازم باش تدخل عليه شوية جوج مجديدة ونقضي وناس كل مع بعضنا ونفرحوا ونضحكوا ونكسروا شوية معون ساعة ساعة في غلطة ويتيح صغير ساعة ساعة في غلطة ولا تقرص ونحلة سمل عليهم الكل ولا كعبة وشويشة ويحلنا كل هك الجو ذاك. أما أمم طان بدو عاملين جو نشوفوا بعضنا نعرفوا الدنيا معاتش نتنجم تشوف أحبابك وعائلتك وأقاربك الكل في الأوقات العادية، على الأقل في العيد قاعدين نتلقى وقاعدين نشوفوا في بعضنا قاعدين نفرحوا ببعضنا. أما مع هذا العبد ما يلقاش الوقت باش يهز تليفون لإذاعة ولا حتى لميساج اللي كنت نحكي عليهم، عادة ما يكونوا في اليوم الثاني للعيد بعد ما نخفوا شوية كالحوسة نتاعنا ونخفوا شوية كالأجواء العائلية اللي نعيشوها وإحنا مخسورين بالعلوش وحتى الناس اللي ما تذبحش حتى اللي ياخوا شوية لحم وكذا فما تاتي بفطور ومدين معون وحتى نتواولوا خاصة معون بعض وكستي وما تابعوا مش بشرته كان يكون العلوش اللي ياخوا الوقت راه حتى إذا كان تاخذ الحم حاضر وكل شيء حاضر أو فما شوية حركة إذا كان مش نقول مش برشا في لمن العائلات بالطبيعة. يلا نبدأ نستقبل التليفونات ونقولوا عيدك مبروك الأول من يتصل بنا من المستمعين. صباح النور، صباح الخير، عيدك مبروك.
1: عيدك مبروك، صباح خير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: عقيلة مسجي عامر.
0: عقيلة، مرحبا يا عقيلة. عقيلة نجمت عيدت شوية على العائلة أمس ولا مازال اليوم؟
1: أخوي ليلى مسجي عامر.
0: مرحبا بك.
1: عايشك. مرحبا بكم إذاعة مسير إذاعة الأم
0: يعيش
1: طبيت عليها
0: يعيش يعيشك كل عام أنت بخير. قولي لله البارح نجم تتعيد على العائلة ولا
1: والله يا بالتليفون وخارج من بعد نجمش عليك عييت أمس وخارج من بعد علوش وعمل طابونة
0: حليتها بالكبير معناها أنت الحوسة.
1: أنا قاعدة في ثانية وعربي نخدم كل شيء كنت أقبل.
0: أيوة هو هذاك به ما حتى كي تعمل طابونة ولا تشوش تراس ولا حاجة ما تقلق حتى حد داكو في الصورة بتاعك بعيدة. أما المشكلة في المدن كونه وإحنا في المناطق البلدية أنه هذاك الكل يقع في وسط المدينة واليوم ما عادش نتنفسه
1: يقلق وزاد ما عادش النكرة العيد تتنحى مش كيف النكرة العارف الكوريكي
0: صحيح
1: على صحيح. كل شيء سوء أيوة وبناتي يعني دي بساعات أو صغار شباب أي. كلهم هالحاجة النكرة اللي كده قاعدة تعملها بيجيكم خمسة خمسة حاضر
0: إيه إيه أكاو كل واحد يعيش على قياس وين الحقيقة مع الناس من الناس اللي تعيش في برطمانات وكذا علاش لا ياخذ حاضر ومرتاح نقص تعب ليه وهرج ليه والجيران وخاطر مطعم السيد راهي
1: خاطر هي خاطر المنظومة تبدلت معش
0: ولا يعطيك الصحة مدام ما فهمت منظومة كاملة تبدلت طريقة العيش المساكن تبدلت
1: سمحني حتى المعاملات تبدلت ما حتى بين بعض حتى
0: ساعات اي كانوا الجيران يبداو السبع جار والاكثر من سبع جار يبداو من المؤمنين مع بعضهم كانوا مع عائله واحده ما عادش تو ما عادش
1: بتلك نقول هم أم صغيرة صغيرة في سيدي عامك في وسط البلاد في وسط الحومة أنت في سيدي عامك اللي فيك
0: أي أي أي
1: المنبع والحومة كل تتقلق على كل حاجة
0: صحيح
1: واحد صحيح فرح يفرح نفرح حتى كعبة قفرات وكالكزوز
0: أي صحيح صحيح صحيح أي كانت الإمكانيات بسيطة مع المحبة كبيرة تو الإمكانيات بتاتر تحسن تو المحبة تفقدت
1: المحبة ما عادش كقبل
0: ما عادش تبدلت على الأقل احنا شوف مدام احنا نقولوا برش عنا في المحبة على الأقل الاحترام بحكم القرب في السكنة والأحياء ولا هاك تعرف عمارة القافية تبارك الله بالعشرين عائلة ساكنين احترام
1: وقت اللي تحب راحتك انت راح غير راحت غير
0: يعطيك الصحة وراحتك في العيد هي مسألة النظافة خاطر نعرف وصحية انت تعرف مدام مش سهل باش تتخلص من كل اللي تتسبب فيه صحية مش سهل
1: سمحنا اني ساكنة في ثانية ولو ولم كل شيء وفي ثانية وحدي ما عنديش قلق وحتى الروح يعني حتى
0: نصف روحك مؤكد اي مؤكد اي اي
1: توصل ربي يهدينا بعضنا ربي
0: امين يا ربي امين يا ربي امين يا ربي
1: ان شاء الله تولد حياة بخير اني اقول ان شاء الله تولد حياة بخير.
0: علاش كنت عايد مدام انت اليوم؟
1: والله عايد على وليدي على بناتي ثلاثة وراسلي وعلى عايد راسلي في جندوبة وعلى أصحاب كل من يعرف لي في سيدي عامر
0: ايه
1: ولا عايز بالعامر توبيا توسطهم معاهم وكل كيف سيدي عامر.
0: انت في الاساس بنت الشمال معناها؟
1: والله اني لا اني من سيدي عامر اني من الاساس بابا اصلا مشيت لكم.
0: ايوه امال العائله اللي تحياها في جندوب عائله زوجك؟
1: عائله زوج في عندنا في فرنانه بن عنزان
0: فرنانه في ولايه جندوبه. اي
1: جندوبه عايش في كل غادي اني راجل شي يخدم هنا في سيدي عامر وخذيته وخليتوني.
0: اي والتقاليد مختلفه بين عائله في العيده شويه.
1: والله في جندوبه مش كيف مش اول مره كي مشيت غادي كاين مش كيف نحنا كيفهم برشا حاجات تتبدل.
0: لا برشا حاجات مش كيف وهي ذاك الحاجه الباهيه انك تلقى حاجه مختلفه تلقى حاجه جديده تنمي لك شويه ثقافتك وتقاليدك ومن جهه اخرى انت تتفرد تلقى جديد دي فرح
1: دورتك.
0: لا مش كيف كيف. اي والعاصمه مش كيف كيف والكابون مش كيف كيف كله والساحل حاجه والجنوب حاجه.
1: الحمد لله تونس بخير.
0: اي تمشي الفرنانه تعيد عليهم جماعه ولا لا؟ عاد
1: والله يا صعيبة والله تو راجلي مشي ديما من حكم اللي بلاتي ولا تقرا في الجامعه وكنت
0: اي تربطت بالقرايه.
1: اي كنت السيد نمشي لطريق نمشي لحمي ولحمو كي كانوا حيين ناخذ زيت الوالدين.
0: اي
1: وتوالي كبارت سلافي كبروا وعائلاتهم كبرت يجوني هما
0: يجوك هما. اي مرحبا بيهم على شلي. اي
1: مرحبا بيهم ونحللهم داري وخيان ودولي او بالتليفون وراشي يمشي ديما وبلادي
0: يمشي تبعيهم بعد قديش. انتي يمشي بحذاهم في الشتاء عندهم شتاء مزيان هما وبداية ربيع مزيانة في الصيف يولي الساحل خي
1: راح ديما معنا لبعضنا وحلولك.
0: اي ربي يفضلكم لبعضكم يا لله وربي ان شاء الله يديم الود بيناتكم.
1: بلاها هنا يسريد هلت ليالي حلالي
0: هلت ليالي فريد.
1: ايه
0: حلوة والله ما نعرفش انا برمجت فريد اليوم ولا لا يظهر لي برمجت فريد اما مش هلت ليالي
1: شنو هو.
0: اي ميسيل شلون نحاولوا ناخذوها مع حسام ونو هلت ليالي حلوة فريدة يعطيك الصحة.
1: كلمتي في الصندة.
0: ايه
1: كلكم الطاقم
0: يعيشك مدام عليا المنسقة البث المباشر هذيك معك اليوم معي دينا هنا
1: القدم
0: يعيشك يا ليلي يعيشك. وانا نسلم على الناس اللي في سيدي عامر الكل وبرشا برشا محبه وبرشا نقول لهم عيدكم مبروك الناس الكل. يعطيك الصحه يا ليلى نهارك طيب انت والعائله. شكرا ليلي يعطيك الصحه عايشك. يلا حسين بزل تليفونات. الو على السلامه.
2: الو صباح الخير.
0: صباح النور اهلا وسهلا عيدك مبروك
2: الدقله صباح القشطه والحليب يا ليلى
0: يعيشك
2: كل عام وانت حية بخير يا بنتي يا عزيزة.
0: يعيشك يفضلك ربي يعزك ويعلي قدرك. يعيشك
2: مع جميع اللي في الإذاعة الكل من كبيرهم لصغيرهم.
0: يعيشك يا غالي يعيشك
2: يوفقهم في أعمالهم.
0: يعيشك أجمعين ربي يوفق الناس الكل يا ربي في أعمالهم.
2: الله ويرحم اللي ماتوا عزيزتي.
0: الله يرحمهم الله يرحمهم وينعمهم
2: باقي للخير للموجودين ويعطيهم بالصحة والعافية.
0: أعطينا شكون يكلم فينا عاد الساعة ما عرفناكش توا شكون معنا؟
2: معك حياة الورفلي من جمال.
0: مرحبا يا حياة اهلا وسهلا. مرحبا
2: عايش بنتي لا
0: حياة العيد تعدى به
2: ان شاء الله بقدرة الله سبحانه
0: نهار الاول على الاقل
2: معناها حتى فقدنا فيه كنتي معناها عمناه واللي كانت تدور معانا سنة ما هيش موجودة
0: الله يرحمها وينعم هذيك الدنيا الله غالب كلنا هكاك الله غالب لازم فمن كل عام تحس الحمد لله
2: وليداتي جاوا بحذايا وعيدوا الحمد لله لك الحمد يا ربي
0: فرهيدة العيدة
2: زادة وليك الحمد وربي يعيشهم ويبقى عليهم الستر
0: امين يا ربي
2: المؤمنين يا ربي
0: امين على الناس الكل والمؤمنين الكل ان شاء الله يا ربي وذا كان مهم
2: الستر اليوم امس مشغوبه معناها ما عيطتش على حتى واليوم من الصباح بديت نعيد عليهم
0: اي كيك والله الناس الكل نفس تقريبا ساق النهار الثاني عيد نبداو فيه المعايدات ناخذوا تليفون اللي بالمساج اللي بالفوكال اللي بالتليفون واللي بالوسائل الجديده توا عاد الصوت وصوره اي
2: أني هكاك اللي البرا في الخارج بالميسنجر واللي في تونس هنا زاد كيف وبالتليفونات وليك الحمد يا ربي
0: الحمد لله
2: ربي يحياهم
0: وربي
2: بقي تتر على تونس العزيزه الغاليه بجانبيه وان شاء الله ديما ايامتنا اعياد
0: ان شاء الله يا ربي
2: ونسلم على مدام حياه الورفلي طبيبه التغذيه ونسلم على مدام نجاة رئيسه جمعيه المسنين
0: جمعتك ذوما
2: ونحن مشينا عديد هزيت بنتي وعملنا تصور في العرس الجماعي اللي في مساكن
0: اي يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه مدام حياه، يعطيك الصحه وربي يحييك الكل عام، ومرحبا بيك ديما معنا في ذات المنستير، انت من الاوفياء.
2: الناس الكل وفرحنا الناس الكل، وان شاء الله يوم 2 جوان باش نمشي وزاد نعملوا لهم تصاور في دار المسنين.
0: ايوه،
2: وان شاء الله ان شاء الله ديما في الخير.
0: ان شاء الله ديما في الخير مدام حياه، يعطيك الصحه وشكرا ليك، وعيدك مبروك مره اخرى.
2: يعيشك
0: مدام حياه، يخليك.
2: وسلامي مدام نادره يعقوب، ربي وان شاء الله
0: نسلموا عليها برشا برشا برشا. مدام نادره يعقوب صداقه والود قاعد متواصل مع مدام نادره كلنا. اي بتبيع ان شاء الله تكون تسمعنا ان شاء الله.
2: طلبتها ما تحصلتش عليها
0: ميسيلش.
2: على طريق البث المباشر ان شاء الله تسمعني. ان شاء الله عيدها مبروك
0: ان شاء الله،
2: وان شاء الله ربي يفضل لها بنيتها وليداتها بجانبيه.
0: امين امين، يعيشك يا مدام، يعيشك. ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون نادره سمعتك تقعد تكلمك اكيد. اي
2: يعيشك الستر بنيتي،
0: يعيشك حياتي، فضلك مدام حياتي خليك، يعيشك. ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى،
2: يعيشك. ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى.
0: فما تليفون اخر حسين، يلا ناخذ الانغام بعد نرجع. مرحبا بالناس الكل معنا، وان شاء الله ديما عيدكم مبروك.

0: لكم في تهاني العيد حتى النص النهار مع بعضنا. مرحبا بالجميع مرة أخرى، إن شاء الله عيدكم مبروك. اللي يسمعوا فينا من بعيد من قريب، مرحبا بالناس الكل، عيدكم مبروك الناس الكل. ونبدأ في تهانيكم العائلية إن شاء الله. يلا عادة تلميتوا الناس الكل، وبربي العائلات اللي البارح ما صحت لهمش الفرصة باش يتلموا، اليوم فرصتكم. مازال صباح نجموا نكلموا بعضنا، نبرمجوا فطور مع بعضكم. يسالش احنا في تونس فطورنا يقعد حتى المطلثة ماضي ساعتين، اللي يكتب اللي يذبح واللي ما ذبحش، واللي عنده علوش واللي عنده بقري واللي عنده معز واللي نسمع تبارك الله، فما حتى اللي يذبحوا القعود وكذا. ميسيليش اللي فما تلموا عليه، المهم تكونوا ملمومين وشوية اللي تززي الاثنين تززي للاربعة. راو كي نكونوا نتقاسموا كل شيء، مش بشرطه برشا فلوس باش نتلموا ونفرحوا ونحبوا بعضنا، مش بشرطه برشا الحم. بالعكس، واللي عنده برشا الحم برشا شوفوا تتقاس بح اليوم ما ينجمش يقوم وما تقوم وحالة حليلة. دونك ذاك علاش راني نعاون في طب التغذية تاو، معناها اللي نتعاونوا معاهم في الإذاعة نحييهم وكلهم إن شاء الله عيدهم مبروك. مدام نادر يعقوب، مدام نجيت بوزكرو، كلهم على بعضهم الكلهم إن شاء الله عيدهم مبروك. أما به شوية شوية ماذا بينا، وكي يكون شوية الحم العبد وقتها باش معناه بتبيعته بشكل شوي وتكون أحسن صحيا، ويبدأ ناشط وفرحان وكل كويس تاي ولا كل قهوة بعد الفطور ونفوتوا سويعة هكاكة ونعملوا جو عائلة الكل مع بعضنا. كعيبة غلة المشمش موجودة ويجيت انت على الفصل زادة مش أكثر من هكا. المهم نحكيه، فما حوايج قديمة نجبوا نجبدوها نحكيوها نحلوها بنية أنه نحلو ونتسامحوا على القديم. فما حوايج جديدة وفرح قاعدين برمجولة، علاش لا مع بعضنا نبدأ نبرمجو من توا باش تعرف قتاش تاخد الكونجي متاعك، مش يبدأ جاي عندك عرس بنت خوك ولا بنت خو ولا بنت سلفك ولا بنت لوسك وبعد تعملك أنا الكونجي خديته في أوتو باش تعرف في سبتمبر. دونك نبرمجو مناسباتنا مع بعضنا إن شاء الله الناس الكل باش نتعاونوا زادة في حاجات، باش هكا بنت أختك وبنت خوك وبنت سلفك وكذا اللي هديت لك باش ترجع على الكادو تقرا حسابك ماديا من توا ما تنساش جيك فروحات وكذا. نحكيو في الأمور هذه الكل اللي تخص العائلات ونبرمجو على صيفة كاملة وما بعد حتى الصيفة، وعنا امتحانات وعنا نجاحات وربي ينجح الناس الكل وربي يوفق الناس الكل، ما نساوش البكالوريا على الأبواب إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل وليداتنا ولكل المجتهدين، وربي يفرح العائلات خاصة العائلات راهو التعب ديما عند الوالدين كبير برشا. يلا نبداو التليفونات. الو صباح النور وعيدك مبروك.
1: الو
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
1: هاي معز الشيباني من جمال.
0: مرحبا يا معز، اهلا وسهلا معز.
1: هاي
0: معز كملت النهار الاول بتعدى به؟
1: لا لا باس الحمد لله، لا باس تعدى احسن ما يولد
0: الحمد لله يا ربي. ان شاء الله كل عام كيك وخير،
1: كل عام واحنا حيين بخير.
0: امين يا ربي، امين امين
1: محمد اجمعين
0: امين. اي معز العائله شفتهم الكل ولا فما شكون تحب تعيد عليه عبر الاذاعه؟
1: نحب نزيد نعيد عليه في الاذاعه.
0: مرحبا،
1: عندي نحب نعيد عيطت عليها امس الوالده وربي يفضلها ربي يطول في عمرها، ونحب نعيد على اخوالي وعمومتي ونسى اخواتي
0: اي ربي يفضلهم الكل كل اي بعد عليك يسكنوا معز.
1: لا بحذاي بحذاي دايرين ببعضنا، احنا كنا ببعضنا
0: ساكنين. اي بي هذيك حاجه بيه لما حال العائله القريبه نبداو قراب في كل شيء يسمحوا نتعاونوا
1: قراب بحذا بعضنا نسكنوا بعض نسكنوا بعضنا كل.
0: عندك شكون غايب البرة تحب تعيد عليه معز؟
1: والله عندي اختي في البر بس ما في الجربة، وعندي اولادها في فرنسا
0: ربي يفضلهم
1: يعاونهم
0: اي وربي يعاونهم اي
1: الحمد لله ولا بس نحب نعيد على سيد الرئيس سيد سعيد نقول له ان شاء الله عيدك مبروك. وسيد المدير نعيد عليه مره نقول له ان شاء الله عيدك مبروك. ونعيد على اصحابي وتوان في كل
0: ان شاء الله عيد مبروك الناس الكل الناس الكل من كبير للصغير في البلاد هذه.
1: سيد المعتمد جمال الله يرحم والديه،
0: علاقتك طيبة بالمسؤولين بتاع البلاد سي معز.
1: لا نعرف معروف يعني في البلاد يا مدام.
0: اي ان شاء الله ربي يعرف بيك الناس الطيبة والناس الباهية.
1: جمال ونقول له بارك الله وفيك على الأداء اللي قاعد يقوم به في جمال، وقاعد يعاون برشا في البلاد وسهر على البلاد، وفي كل مدام المناسبات والمظاهرات يلبدوا له الدعوة ويكون حاضر. سيد معتمد
0: التظاهرات تقصد مش المظاهرات، خاطر احنا في بين جميع الركحة معناش
1: مظاهرات
0: المظاهرات التظاهرات التظاهرات
1: يكون حاضر. وسيد العمدة سي رمزي
0: كل مسؤول يقوم بواجبه ربي ان شاء الله يوفقه ربي يعينه ربي معاه
1: قايمين بالواجب تاعهم فوق الواحد وقايمين بالواجب محسن ما يرى.
0: بيه بيه.
1: وإن شاء الله كل عام وحنا حيين بخير.
0: يعيشك يا سي معز وانت قلبك عايش. كبير ظاهر وإن شاء الله ربي يحيك بخير وكل عام وعيدك مبروك.
1: كنت ندلع في الكورة قبل معروف البلاد ورب يسكن الناس كل تعرفني.
0: روح رياضية كبيرة ميلا.
1: سي عادل موسى زميلكم يعرفني إذا بس.
0: سي عادل أي زميلنا ميلا بيش. بيه وجلين سيد.
1: وإن شاء الله كل عام وتوانس حيين بخير.
0: ان شاء الله يا رب يعيشك سي معز وانت بالامثل زياده يعيشك خليك كل عام بخير يعيشك والدينا والديك عايش خويا سيدي عندنا تليفون اخر يلا الو صباح النور
2: الو صباح النور
0: اهلا وسهلا مرحبا
2: اشرح لك يا مدام سوريا
0: الحمد لله نسال عليك شكون معنا يا لله
2: معك سهام
0: والله عرفت صوتك يا سهام قلت هذه صوتك يا صوت سهام يا ولدي ما شاء الله عليك يا سهام عيدك مبروك كل عام بخير يا سهام
2: صح وينك انت
0: الحمد لله اكو غايبه غايبه اليوم عاد علينا
2: تاو عيادي عاد
0: عيادي كاو شنو هو سهام وفات الحوسه تاع النهار الاولى صباح اليوم
2: اي البارح الحوسه ان شاء الله كملناها مع العائله الكل واليوم نرتاحوا باش نعيد على دارنا
0: اي به اي كها واليوم تعيد على العائله ديما المتزوجات معروف النهار الثاني هو دارهم
2: نهار دار
0: كل عيد مثالش المهم نتواصلوا ونقربوا سهين فماشي تقاليد وعادات غريبه عند الشعوب الاسلاميه في العيد الكبير
2: عامله واش ولا راني حضرت خدمتي
0: يا خساره تكلم فينا بغير ما حضرت لنا حتى شيء سهام الدرعي توا
2: عليكم عاد عيد عيد ما نخدمش
0: والله يا المستمعين توا يسمع ما احناش منسقين مع سهام الدرعي اتصلت كاي مواطنه جوست تعيد علينا يعطيك صحة سهام علاش كنت تحب تعيد سهام عندك شكون بعيد تحب توصل صوتك بالاذاعه اليوم
2: نعيد بس على اللي يخدموا الكل في اذاعه المسير وتحيه كبيره لك انت
0: والدكتور يعيشك سهام وصلت
2: مدام وئام هذوما الكيب نتاعنا ومدام عليا ومدام نجله مدام سي حسام اللي معاكم في الاخراج تبعت ملو شفت شكون يخدم معاك
0: مدام عليا اليوم مدام نجله
2: اي مدام عليا ونجله وحسام هكا سمعتك هكا ولا
0: وبما انك ذكرت مدام ليليا تكمل سي سي الثنائي اللي يخدموا معنا في البرودكسيون
2: الكل فردا
0: وسي فوزي في الكوتي تكنيك زيد رئيس مصلحتنا الفنية هكا ولا
2: يعطيهم الصحة
0: يعطيهم الصحة نسكل اي
2: عايشك كهو ان شاء الله ربي يحيينا الامثال وان شاء الله نعديه العيد في صحة وعافية
0: ان شاء الله
2: ربي يشفي كل مريض ان شاء الله يا ربي ربي يخلي الصحة خاطر من غير صحة الواحد ما يستطع
0: ولا
2: غيره والله ونحب نعيد على دار حموية وحميتي سعلو لانيين نعيد على
0: جيران الساسة عددكم تكونوا بحضة بعضكم
2: اي هم الاولانيين ونهارجوا معاهم ونحييهم الاولانيين
0: اي ميلا ميلا ميلا ميلا هذوك ما اللي تعيش معاهم هذوك ما بمقامة الوالد والوالدة ما في حياتك تو معناها
2: اي بتبي عليه فردار الحمد لله ما بغلنا نعيد على دارنا ماما سعد فنتمنى لها الشفاء ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله ربي يشفيها اي الحمد لله اللي عيدت في ديرتها زاده بعد الوعكه الصحيه اللي خليتها تلتزم المستشفى الحمد لله لاني بيناتكم وفي الدار يا ربي الحمد لله ربي يزيدها من الفرش
2: في ديرتها حتى خيالها يدور في الدار يزيد
0: ماله ماله يفرق الحقيقه يفرق
2: اي والله نعيد على الفاميليا الموسعه نتاعي على اللي يعرفوني الكل على اصحابي على احبابي على تلامذتي ابطالي في الحساب الذهني على كل نعيد عليهم كل حد يعرف سهام نعيد عليه ونعيد عليه تحيه كبيره كبيره كبيره برشا
0: يعيشك يا سهام يعطيك الصحه وان شاء الله كل عام انت بالخير انت والعائله الكل ونلتقي ان شاء الله الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله مش بعيد الايام تجري عايشك سهام نهارك طيب وعيدك مبروك مره اخرى
2: يعيشك يا ربي يخليك عايشك يا سلامه عايشك

0: عيدكم مبروك، مرحبا الناس الكل. يلا نرجعوا للتهاني قبل ما نخرجوا للأخبار لحداش كيما العادة. نقول ولو صباح الخير، عيدك مبروك. أهلا وسهلا،
1: صلاة عيدك مبروك
0: بنيتي علينا وعليك.
1: كل عام
0: يا عايشك. مرحبا، شكون معنا لله؟
1: معك منيرة المكني من منزل كامل.
0: مرحبا يا منيرة، أهلا وسهلا.
1: خليك نعيد عليكم كل كي
0: يفضلك يا عايش
1: الفني والموجودين كل كي. يا شاء
0: بارك
1: الله
0: عليكم
1: مبروك
0: فيك.
1: بنيتي إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية.
0: يعيشك علينا وعليك منيرة.
1: خلي لي بنيتي
0: عايش.
1: ونعيد على أمه وأخواتي في جماعة حميد وفتيحة.
0: ايه
1: وبناتي الزوج في فرنسا.
0: لا لا عاد هكا منيره ميشيل شيخي، شنو هي فرنسا بعيده؟ فرنسا عند برشا ناس تنقيزه راهي فرنسا.
1: والله عندي ولادي تو 7 سنين ما ريتوش.
0: اي في فرنسا ولدك؟
1: اي في فرنسا.
0: اي ما يكلمك راهو عبر وسائل التواصل الجديده، على التواصل وصوره وفيديوهات وتشوف قهوته وفطور وفرشه.
1: والله مشكي والله
0: استشفت بنيتي
1: ما
0: نكذبش عليك. اي بابا عاد تعملش كيفي انا كي نبداو نتبادلوا في الفيديوهات الماسنجر انا والاولاد. بعد شويه المحاله مش في الخارجه ما في تونس، بعد في القرايه. يوريني اش طيب ولا حاجه نقول له خساره، عملوا كل شيء لنساو ولا الريحه والذوق.
1: الله غالب
0: هكا ولا هذاك اللي ناقصه مو يبدا كانه بحذاك راهو يا منير.
1: ان شاء الله ربي يسهل وليداتك بنيتي.
0: والله هو نحمد ربي احنا اللي وليداتنا يخرجوا ويخدموا برا والكل. تعرف راهو قبل منيره كي كانوا يخرجوا الصغار كي ما يبعثش جواب مكتوب كتيبه، يقعدوا الوالدين يستناو حتى يجيك الجواب، حتى التليفون ما كانش متاح للناس الكل راهو.
1: الحمد لله.
0: اي شو الناس شعانات قبلنا احنا نسميه وين ولدك كانوا بحثا كي يروح من الخدمه يصور لك هو وين وداره ولا فين يسكن واصحابه اللي معاه وحومته وش شرا وش كلا، ويسالك باش يطيب حاجه يسالك عليها وكذا، يتسمى كانوا بحذاك راهو.
1: خلي لي بنيتي.
0: أي ليه كانوا شوية صبر مو وإحنا علاش من أجل مستقبلهم راهو نستحمل.
1: الله علش مش نعملوها ولا غالب ربي عينهم وربي يحل بذنب وجوههم وربي يطرق عليهم
0: وإن شاء الله ربي يحيك بخير وتتلاقى بهم إن شاء الله وتفرح بهم بحذيك.
1: خلي لبنيتي يسترك عايش بنيتي. ربي يحيك لوليداتك وربي يخليك.
0: نهار عيد نحبوك تكون قوية وكي تكلمهم ديما كون مبتسمة بشو ما يرتاحوا راهو خاطر زيدا. أي ميل حتى هما مش مرتاحين راهو في الغربة معكي على والديهم أكاو على البعد على البلاد وعلى الوالدين وعلى حبيبات، ما غير كيك عندهم كل شيء كيفنا وخير منا في بعض الأحيان الحقيقة في عيشتهم. بقاتك شوية الحنين للبلاد وللناس اللي يحبوهم.
1: ايش مش نعمل ربي يحيهم.
0: كي تكلمهم ديما كالابتسامة وديما سافا وديما كي الناس الكل وديما كينكم بحذايا والحقيقة وين كنا وين صبحنا وهنا نتواصلوا وإن شاء الله تروحوا وكاو ديما تفاؤوا.
1: إن شاء الله خليلي بنيتي
0: يعيشك يعيشك يا منيرة ربي يفرحك بهم.
1: عايش بنتي
0: لا عايش ان شاء الله عيدك مبروك انت وياهم. عايش منيره شكرا يا منيره.
1: جميع الاسلاميين الكل كي
0: امين يا ربي امين.
1: عايش ربي معاك ربي يعين بنيتك ربي
0: الى اللقاء ونهارك طيب وعيدك مبروك. عايش
1: عايش
0: برشا عائلات راهو ولادهم بعاد نعرف شنو الظروف اللي يبداو فيها، ما ماذا بيا ولادهم يسمعوا منهم كان الضحكه والتبسيمه باش يهونوا عليهم شويه، خاطر هما اللي بعاد مش احنا اللي بعاد راهو من اجل مستقبلهم من اجل هذيك هي منول الدنيا السفر موجود والهجره موجوده للعمل وللعلم وهذا هو هذا هو. والوالدين مجبولين على أنهم يضحيوا ويتحملوا من أجل أولادهم هذا هو. يلا نقولوا ألو صباح النور.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: عيدك مبروك.
0: عيدك مبروك والعام أنت بخير سيدي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: معك فريد الجملي من منزل ميري القيروان.
0: مرحبا بيك سي فريد، تحية ليك وللناس الكل في القروان سيدي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: عايشك في البداية نهنيك وصلت إذاعة المسير كل بالعيد وفي المشاعر عيدك مبروك الناس كل.
0: يعيشك سي فريد يفضلك.
2: ونعيد على عائلتي زوجتي وبناتي وولادي وأخواتي الثلاثة. وعندي بلا اقتراح، عندي خاطر بنتي تخرجت الاربع الفات في التعليم.
0: اي مبروك عليك.
2: مبارك فيك.
0: يعيشك الف مبروك الف مبروك. شنو عامله هي الاختصاص في التعليم؟ ام عاملك المدرسة المعلمين؟
2: المدرسة المعلمين في الريس في المدينه.
0: اي
2: تخرجت بعد الاربع الفات، حبيت نهديها الاغنيه نتاع عبد القادر العسلي اللي كان موجود هذيك. الله الله على النجاح، كان في مبروك اللي كان موجود. تعدي
0: عبد القادر العسلي. الله الله عبد القادر العسلي بي. هو ذي من الفنانين التوانسه اللي غنيه ما نسمعوهاش الحقيقه. الله الله على نجاحك هكا كالقنان عديوه.
2: إذا كان كان موجود إذا كان أيه. موجود
0: لأن ما نبخلوش عليك بإذن الله معنا حسام أيه. إذا كان نلقاوها عنا زاد عنا مواطنة أخرى طلبت مدام ليلي يظهري طلبت هل تليالي فريد وعنا توا عبد القادر العسلي الله الله على نجاح مناسبة العيد نجمو نشتهدو شوية نخرجو لغاني سيدي عايشك سي فريد وربي يفضلك ليها يا عايش
2: عايش ناكد على الغنية بربي باش نديها لها خاطر هذيك علاش
0: اي ان شاء الله اني قلت لك نعملوا مجهود خاطر باش نخرجوها راه وحنا خاطر الاغاني يخرجوهم بالمسبق توا نشتهدو يولي حسام يخدم دوبل باش يخرج الغنية للمستمع
2: لا معناها اذا كان موجودة كان مش موجودة انا نقترح لك غنية اخرى ما عرفتش
0: تراه شنو عندك اخرى تراه شنو
2: غنية اخرى في نفس الاقتراح زهيرة سالم يا ناجح جيت نهنيك
0: زهيرة في نعرفها موجودة زهيرة سالم اي موجودة يا ناجح نعرفها جيت هنيك موجود بي
2: واحدة من الموجودة مثل
0: شيء داكوردو أوكي سيدي يعيش سي فريد ونهارك طيب وعيدك مبروك وسلمنا عليها برشا وقولها ألف مبروك سيدتي جديدة هذه توانيستي عادة ربي يوفقها في مسيرتها التربوية ما تعرف احنا في تونس عنا تقدير خاص للناس اللي تخدم في مجال التربية اللي يحب يحب ولا يكره يكره سيدي وسيدتي ذوكما فوق الراس من مدير المدرسة للي يخدم حارس المدرسة عندهم مكانة خاصة عند التوانس هذوك ما اللي قراه واللي وراه واللي نوره واللي اليوم وغدوة بعد غدوة
2: أي. ربي يوفقهم جميعا إن شاء الله
0: يعيشك ويذولي حسام اللي قالك الأغنية يعطيك صحة ربي وحسام
2: يعيش شكرا
0: ربي فرحك بها سي فريد يعيشك نهارك طيب إلى اللقاء ليكم الكل نرجع بعد الأخبار يعيش.

تمام 11 صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحاجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغرة جوان 26 و2000 على الساعة 6 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تنطلق من غرة جوان وتتواصل إلى غاية 14 من الشهر ذاته، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول تجميع الحبوب بمراكز التجميع بزغوان المصادق عليه للموسم الحالي يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 من جوان المقبل، وفق ما أكدته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. يوم غد 29 من ماي 26 و2000 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح وفق ودفع الأداء عن بعد بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها. تعقل دور لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثل كونكت لتدارس مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. صدر بالرائد الرسمي للجمهور

جمهورية تونسية قرار مؤرخ في 26 من هذا الشهر بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 إلى فراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدي. وفراس العابد هو باعث شاب أصيل منطقة الجلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستير، حصل على الجائزة الأولى على المستوى الوطني من بين أكثر من 70 مشارك في مسابقة أحسن مشروع للباعثين الجدد. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: العيد وياك ويحلى يا الناس الطيبين.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.

0: لمتنا. واهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ونعرف برشا قاعدين يطلبوا ما مش يتمكنوا من الاتصال، ما زالت لي بلاج نتاع التهاني والاماني والتليفون مفتوح، ما يسالش اللي يتصل مره على غالب راهو نجموش نجمو نستقبلو كان هاتف واحد، واصلا حتى اللي باش يوصل للبث المباشر دي معدد محدود يلزمنا عنا نسقني لازم شو بيزم نعديو الاغاني. فما ناس تسمع نهار عيد تحب تسمع موسيقى يحبوا يسمعوا اغاني يحبوا اغاني الفرحه واللي فيها بهجه ولا فيها تفاؤل، الاغاني اللي عندها زاد الجانب الروحي وكذا، مجبورين هذا الكل. يلا شويه عنا وشويه عندكم، ومرحبا بالناس الكل على 73 460 800. نحب نهنيكم راو ناس اللي ما تتعداش في البلاج هذه تنجموا يقعدوا حتى الاسامي اذا كانوا مقيدين نعديوهم نعملوا باساسيون للي بلاج اللي مازالوا معناه مازالت فما فترات اخرى وحصص اخرى تهاني وامانيه للعيد وتتعداو ان شاء الله من بعد. اما راهو ما تتصوروش الكم الهائل نتاع الاتصالات اللي قاعد يجي على تليفون الاذاعه. مرحبا بالجميع وان شاء الله الناس الكل عيدها مبروك. اللي جاتوا الفرصة مرحبا، اللي ما جاتوش فرصة ربما بعد شوية، والمهم أنه احنا متواصلين مع بعضنا والناس الكل نتمنى لهم عيد مبروك. بهي برشا أنه نتفكروا حاجات مهمة في العيد، مسألة النظافة نعرفوا أنه العيد الكبير وقبيل حكاوا المستمعين والمستمعات أنه حتى المنظومة بكلها في السكنة وكذا تبدلت، ولينا نسكنوا في ديار قريبة لبعضها، جردة تقع جردة صغيرة ما عادش كسوة متاع قبالة القدار وفي 1000 متر ومربع وساعات حتى أكثر في سوة، وحتى كي تعمل طابونة دخانك ما يصل الحد وكذا. ليه راي تبدلت ولينا نعيشوا في عمارات وكذا، راهو اللي يعيش في عمارة باش يذبح علوش فما أنا ما نقولش لا ما يذبحش، هو حر وهذه حاجة تتعلق به هو وبينه وبين ربي وشنو يحب يعمل، ولكن فما مقاييس معينة يلزمو يحسبها من الأول الساعة ويلتزم بكل قواعد النظافة، وخاصة خاصة في ما يخص الحوايج البقايا بعد الذبيح هذاك الجلود جلود وكل حاجات هذيك الكل يحاول حتى يحاولوا حتى الروائح القولة حل الروائح باش هي حل حل بنظافة نظافة نظافة الماء الماء والمطهرات وكذا من جبال وغيره وغيره. وحاجة أخرى راهو بربي الروس متاع الصحية ما نعرفش تو فما ظاهرة عشوائية أنهم قاعدين في الشوارع المدينة الكل في الأحياء السكنية الكل فما الفرناقة العشوائيين اللي عاملين حالة لهواء يخنق الناس ما عادش نجم ترقد في الليل والمنظر الحقيقة والبقايا اللي يخليوها وكذا. المواطن ينجم يكون عنده الحل أحيانا ما نعرفش، نحب نعمل ساعات على المواطن ما تتعاملش مع الناس هذو، شوفوا شكون ربما في مكان منظم ولا كذا كيف كيف سلطة الإشراف. يعني سألت حتى بلديات مش كان في مستير كيف كيف، فما في برشا بلايس أخرين نفس الظاهرة البلديات بربي بربي قلكم بربي وانتم ما تعرفوا شنو يلزم بعد كلمة بربي باش تعملوها واجبكم. راو كي جينا البلاغات من عندكم نبداو نقراو فيها في الإذاعة نبداو فرحانين نقولوا تيان بوغ اون فوا هاي البلدية سنابش تفيق لهم. يا أخي للأسف الشديد من بعد نلقاو العيد الأول نهار وثاني نهار وساعات حتى ساعات حتى للثالث نهار ونفس الحالة نعيشوا فيها. أنا ما نحكيش بمنطق مدينة ولا ريف وما نحكيش بمنطق مدينة سياحية ولا مش سياحية، أنا كمواطن من حقي أن نتنفس هواء نظيف في المدينة وين ما نعيش، وخاصة نعيش في منطقة بلدية وأداءتي خالصة والحمد لله، وين نطالب باش الناس الكل تكون أمورها خالصة مع ربي ومع العباد ومع الهيكل المسؤولة في البلاد الكل. دونك ظاهر الواجب شنو باش يكون وبربي بربي فما كلمتك يسترزق خليه بربي راهي ذي يسترزق باش دخلنا الاستعمار أصلا للبلاد ردوا بالنا منها. تسترزق وي أما في إطار قانوني منظم وما يمسش بحرية الآخر وما يمسش بحرية المواطن وبراحته وعيشته، هذا هو به. يلا قوس وسكرناه ونرجع للمعايدات. ألو صباح الخير ومرحبا.
1: صباح النور.
0: أهلا سهلا مدام، مرحبا بك.
1: الله يعيدكم مبروك.
0: علينا وعليك يا لله. أهلا وسهلا مرحبا. يعيشك
1: أهلا وسهلا يعيشك ربي فضلك.
0: معنا يا لله
1: منيا من سيدي عامر.
0: ربي فضلك يا منيا ومرحبا بك. اهلا وسهلا منيا.
1: يعيشك
0: ايوه منيا عندك شكون غايب.
1: انا نحب نهنيكم انتوما.
0: يعيشك
1: يعيشك كل عام وانتوما حيين بالف خير ان شاء الله.
0: يعطيك الامثل منيا
1: والله يعطيكم الف صحه كل عيد وانتوما معناها محضرين في كل شيء صح.
0: اي وصدقني نبداو فرحانين انه نبداو معكم راهو مش احنا نعملوا في واجبنا بريتو اما في نفس الوقت فما فرحه
1: عايشك ربي يصبركم.
0: يعيشك مونيا.
1: به نحب نقدم عيدي الأم نقول لها إن شاء الله ربي يطول عمرك في الخير.
0: ربي يفضلها لك
1: ويرحم بابا.
0: يلا يرحم ويرحم والدينا وجميع المؤمنين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: أيوة.
1: وأخواتي وذكرى وسعاد وكريم وعادل ورؤوف وصغارهم ورجالهم وانتاهم وراجلي بوراوي وبنتي رودينا ولدي جاسر ولوتي شيما ونصيرة وسلفي عبد الحميد
0: أي
1: ومرت عمي فاطمة قولها ربي عايشك وربي طول عمرك إن شاء الله يا ربي
0: وربي فضلكم الكل بعثكم إن شاء الله كل عيد متهنين. عندك شكون البرة تذكروا لي في الخارج؟
1: والله يا زملاء أصحابي عندي أصحابي وبرا ما عنديش
0: أصحابك خارج ويخدموا البرة
1: خدمة يخدموا يعيشوا البرة فهمت؟
0: أي بيان سوري اللي بشيخ من برا بشيخ
1: من برا كل عام هما بخير زيدا
0: أكاهو أي ربي
1: فما اللي جاي وفما اللي ميجيش
0: أكاهو كل واحد ظروف ويميل
1: الحق
0: أي.
1: وخواتي الكل معتز وعبد السلام رانيا سارة هارون زيد هذوما الكل ولاد أختي ولاد خواتي هذوما الكل
0: ربي يفضلكم لبعضكم
1: عايشك إن شاء الله ما ننسى حتى حد لمحل
0: وإن شاء الله الغايب يرجع ويتلم شمله مع عائلته ومع حبيبته
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب
0: واللي ما جاش السنة يجي العام الجاي إن شاء الله تكتب له وإذا هو نعيشوها الحياة كما هي وإن شاء الله المهم القلوب باهية وصافية كاورة
1: الحمد لله يا رب وعايلة بو عزة الكل كاية وكل من يعرف من يا بو عزة
0: ربي فضلك يا مونيا ويعطيك الصحة
1: ربي فضلك
0: يعيشك يا مونيا يعيشك يخليك عيدك مبروك مرة أخرى شكرا مونيا إلى اللقاء
1: عايشك عايشك
0: ألو صباح النور عيدك مبروك أهلا وسهلا شكون معنا
2: معك سيدة
0: سيدة أهلا وسهلا سيدة مرحبا مرحبا يا سيدة
2: إن شاء الله إذاعة المسير إن شاء الله كل عام حيين بخير الكل
0: يعيشك سيدة
2: ونشكر برشا برشا إذاعة المنستير اللي ديما أني نسمعها كان هي
0: عيبي
2: وإن شاء الله ديما لام إذاعة المسير
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك يا سيدة
2: هي والمذيعين متاحة والمسؤولين متاحة الكل
0: يعيشك سيدة بارك الله فيك
2: على قد معناها باهية وتقدم لنا في برامج باهية أختي
0: يعيشك سيدة إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى اللي تنتظروا فيه منا وإن شاء الله ديما تروق لكم برامجنا وإن شاء الله الفايدة حاصلة هذه المهم زيدة يلا سيدة العائلة شكون عندك عندك شكون بعيد ولا تحب تعايد للناس اللي بحديك
2: عندي عندي بعيد وعندي قريب
0: أيوة يلا
2: نحب نسلم على أختي جميلة خضير بالحمامات
0: أيوة
2: هي وأولادها لسعد وإيمان وكافت عائلتي كل اللي في الحمامات نسلم عليهم ونسلم على حسين ولد خالتي في إيطاليا
0: أي.
2: ونسلم على أختي أم الزين خضير في بومرداس وكل عائلة من يحمل لقب خضير في بومرداس نسلم عليهم ونسلم على كافة عائلة وأحبابنا في الوطن القبلي في قربة نسلم على عائلة محمد المعموري وعائلة حمادي باني وعلى عائلة سقلي وكل ذو ما نسلم عليهم كلهم السيدة المرداسي نسلم عليكم
0: كل ما بعد عليك انت الفرد العائله ولا حبيبات ولا قارب
2: اي والله ياسر احنا وعيشتنا يعني
0: اي عائله كبيره ما متفرقين نحسكم كل واحد في منطقه
2: اي يعطيك الصحه اختي
0: متفرقين
2: وماذا بيا بربي ديما نحب نسمع اغاني مثلا يوسف التميمي اغانيه يعني تعجبني برشا في بعض الاحيان ديما تفكرونا بالاغاني دوما وعلي الرياحي والكل وفيروز زادة
0: فيروز موجودة عاد فيروز ديما فيروز من الفنانين اللي عندهم نصيب الأسد في ذات المنستير والإذاعة الوطنية الكل
2: والله أني
0: تسمع برشا
2: أسمعني أني تو برشا مني ألفت أغنية وحبيت نقدمها ملك المسعفنيش الحظ اللي غالب
0: هذا عليك بالبرامج نتاع الأغناء والفن والشعراء اللي يكتبوا شعر الغنائي وكذا
2: تعالى وقت اللي نتصل بهم يا ربي
0: أي علاش لي عنا برامج وقائمين عليها مذيعين زاد عندهم الخبرة والأقدمية في المجال هذا شوف مدام نجوى مهيري شوف مدام إنيس غرياني يعطيك الصحة سيدة إن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى
2: يعيشك وماذا بيها تقدم نهدي أغنية لكافة المستمعين الكل وكافة الأهل متاعي الكل أغنية يوسف التميمي سافر مجانات
0: سافر ما جانيش عليه ان شاء الله يجي عاد سافر ما جانيش هكا تو نهار عيد سافر ما جانيش
2: موني ان شاء الله نهار جزيل الحصيد
0: تورتني راك راه الناس تحب حويجه هكا تفرح القلب يا موني ما عادش صعيب السفر ويمشي ويجي وتو ماما ولا
2: يا موني فيروز زاده سمره يا معيون وساع مثلا
0: اي حلو اي حلو به ان شاء الله اذا كانت مكنوا عنا برشا طلبات على الاغاني وعنا الاغاني جاهزه وعنا برشا طلبات على الهدايات زاده يا منيا اذا مش اليوم مره اخرى ان شاء الله تنشوفوا يوسف تميمي
2: ان شاء الله نهارك زين
0: عايشك يعيشك منيا وكل معاه وانت بخير
2: عايش بارك الله فيك
0: تفضلي
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7 مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم ديما عيد نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب

0: أهلا وسهلا ومرحبا وعيدكم مبروك الناس الكل ومرحبا بكم ومرحبا بتليفوناتكم وبطبيعة نعاود نقول لكم راو برشا التليفونات والعدد اللي نجموا نعديوهم على غاني وحتى طلبات لغاني راو فما ديما برشا طلبات إن شاء الله إن شاء الله نجموا نوفيو باللي نقدروا عليه. الفضاءات ما زالت متواصلة في البث المباشر اليوم مش كاملوا حتى لآخر نهارنا معناها حتى لليل. ممكن الاتصال والإهداء باش يكون ممكن ليكم أنتم فضاءات خاصة بتهني العيد. مرحبا وصباح الخير وعيدك مبروك. وشكون معانا؟
1: فتحية من المستي.
0: مرحبا فتحية أهلا وسهلا. مرحبا بك يا فتحية.
1: عايشك. نحب نهدي الغنات الحصة التهاني لحفادي ياسمين وأحمد وغزل حاج عمار
0: أيه
1: وبيان وحامد ويحيى.
0: أيوة وين موجودين هما بحذاك؟
1: نعم
0: بحذاك أحفادك مدام فتحية؟
1: لا واحدة في المرسى والأخرين هنا وصفاء وصفاء ومروة وأمير.
0: ربي فضلهم لك مدام فتحية. عايشك
1: وزينب ومحمد والولاد الأخر اسمه ساتو.
0: أيبه ميساج ربي فضله.
1: وشكون آخر يا ربي اشهدوا لا إله إلا الله وجهاد وحمزة.
0: وجهان وحمزة ربي فضلهم الكل.
1: جهاد
0: به ربي فضلهم الكل. فمش حتى مشكلة حتى اللي نسيت اسمه راو تراك متاع الراديو كهورا وما سيتكش مامي للولاي ده اللي نسيت اسمه.
1: والله اسمه مدرك فلوك متاعك المسلسل من العشرة اللي نسيت.
0: اوكي كي اذا كانوا متاع المسلسل حتى انا بيدي مش منجم نطلعوا معاك. يا ودي سميونا محمد وعلي يهديكم ربي واخطاونا خليه سهل هكا ولا فتحية
1: مسمي الناصر ومنصور توانا زوما
0: ما شاء الله
1: مسمي رفقة وبحرية واميرة.
0: ايوه مخلتين
1: هذوما الكل نهدي لهم التهاني نتاعي.
0: اي ربي يفضلهم.
1: عايشك ونسابي من اساس نسابي يقول لك يحكوني ولا حاجه. منصور الحاج عمار وش اسمه صابر زروق
0: به ربي
1: ومنير مسكيني. هذوما نسابي
0: نسابك.
1: عايش
0: ربي يفضلهم لك ربي يفضلك ليهم مدام فتحية.
1: خليك
0: جاوب حداك عيدوا ولا بعيد بعيد؟
1: لا كل بعد أنا وحدي قاعدة في الدار أنا وعندي ولد منصور تومي وأنا وياه وبر.
0: أكها وربي يفضل هولك والبعاد إن شاء الله يجي وإن شاء الله تتلقاو في ساعة سعيدة مدام فتحية.
1: كناين يا عاد أقول لك
0: كناين. أيوة تو كيف هاي زمي
1: وكريمة.
0: أيوة ربي يفضلهم زيادة
1: ومحمد الهادي
0: به. عايش كي مدام فتحية إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله يتلم الشمل متاع العائلة الكل
1: وانتي حي بخير
0: وانتي بالأمثل يخليك يعيشك يعيشك. المستمعين اليوم برشا حب
1: وجيراني ما ننساهمش.
0: جيرانك الكل به جيران مدام فتحية الكل به إن شاء الله عيدهم مبروك.
1: ولوزاتي ما ننساهم الزاد
0: بيش وكمل سلفاتك عاد تو تسمي لوزاتك وسلفاتك ليه باش تروح لك ورطة
1: سلفاتي عندي سلفة متوفية الله يرحمها توفات
0: الله يرحمها
1: وشلايتي زاد يصلحها لهم ويهديهم
0: امين وربي يفضلكم العائله الكل بعاصكم وان شاء الله ان شاء الله يتلم الشمل مع وليداتك اللي موجودين بعاد. عايشك مدام فتحيه شكرا وعيدك مبروك يعطيك الصحه. يلا مساحتنا هذه توصل نص النهار موعدكم مع الاخبار وبعده نرجع ان شاء الله وباش نكملوا مع المساحات الخاصه بالعيد اليوم. برمجتنا العاديه ترجع غدوه ان شاء الله باذن الله انطلاقا مصباح. يلا الو على السلامه.
2: الو على السلامه.
0: مرحبا شكون معنا سيدي؟
2: عيدك مبروك.
0: عيدك مبروك كل عام وانت بخير
2: وكل الزملاء والزميلات.
0: يعيشك.
2: ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون المسلسل إذاعة التونسية وإذاعة مسير بالذات.
0: يعيشك.
2: معك الهادي سليمان.
0: سيلهادي أهلا وسهلا عيدك مبروك يا سيلهادي كل عام وانت بخير. يعيشك.
2: يعيش بنتي أنا نسمع فيكم يوميا فهمت يوميا.
0: يعيشك يا سيلهادي ربي فضلك أنت تطل علينا وجينا معك اليوم ما جيتناش هاك بالتليفون يا سيلهادي.
2: نحب نحييكم جميعا ونسمع فيكم ويعطيكم الصحة.
0: يعيشك سيلهادي
2: ويعطيك الصحة على المقدمة اللي عملتها
0: أي.
2: باللول بعد جينيريك متاع البرنامج.
0: أيوة.
2: وعندي اقتراح
0: ماشي
2: ولا
0: أي.
2: بربي كثوا شوية من أغنية تونسية خاطر احنا
0: أي صحيح
2: وقت حسسنا إذاعة مستير كل صواضة انا كنت اخدم 10 سوايع يعطيني ساعه في
0: اليوم. اي نعم كي تعرفوا سي الهادي سليمان علما وانه من اللي خدم في الكور تكنيك من الناس المؤسسين واللي حطوا اذاعه المنستير من بين الناس اللي حطوا اذاعه المنستير في الطريق الصحيح واللي عاشوا نجاحاتها وصل معنا وحاليا هو في في التقاعد المريح ان شاء الله ولكن يعني باقي يشجع فينا ويجينا ويطلع علينا وبارك الله فيك سي الهادي
2: نجي هذاك الاذاعه المنستير تسد في دمي وانتم ما تعرفوا فهمتوا ولا
0: اي لا نعرف سي الهادي والله نعرف
2: وتو انتم خذيتوا المشعل علينا وما فيها باس وقت انت عملت التحيه والمقدمه يعطيك الصحه فيها ونحيوا زاد سواء الاموات ولا الاحياء اللي كانوا من مؤسسي اذاعه المنستير
0: كل الاموات الله يرحمهم والاحياء ربي يفضلهم ويشدهم صحه البدن
2: في كل إدارة تلقى شكون أسسها ولكن يأخذوا المشعل عليها شباب جديد كيف
0: بتبيع
2: إن شاء الله فنشوف الله
0: هذيك سنة الحياة وسي الهادي توافقني الرأي كي قلت معناها الخدمة في الإذاعة فيها حب راي مش خدمة كيما أي خدمة عادية وانت تلاحظ معناها مش تقعدت منها ولا نقلت منها ليه تقعدك العلاقة متواصلة سبحان الله
2: والله تقعد ديما العلاقة متينة على على على كامل الدهر مدام أحياء هو كي تأسس ذات المسيرة احنا بنيناها بالكعب أربع كعبات كعبتين وكعبة على سبيل الذكر والحصر معي الهادي بخريص أحمد طنبورة
0: فهمت ربي يفضلهم
2: على زوز مسجلات وقت الماتريال شلان بيرجي مع عشرة والأهل الذكر يعرفوها فهمت ولا كنت نخدم ما بين كما نقولوا هاشيف وبيف نعمل 12 ساعة في استوديو في استوديو نتاع الانتين عندنا الانتين برك على نفس التكنيك ونعمل خمسة سوايع خلينا في محطة إرسال تو حاليا سوق السبت باش نزمنا احنا يعني قدمنا بالإذاعة ونجحناها رغم كانت الامكانيات متواضعه ياسر وبلاش تقول عديمه فهمت شو كان هو يحزنه هو الاندفاع نتاع الشباب وانهم اللوج ولا حتى شيء ان شاء الله على كل حال تحياتي لكم جميعا
0: يعيشك سي الهادي وانت ان شاء الله عيدك مبروك يعيشك
2: وقت احنا نردوا الاعتبار المؤسسي لذا سواء
0: بطبيعة ميلة سي الهيد
2: في النقل في كل شيء وهم كي يسموه تو انا كي يعني فوت 70 سنة في العمر
0: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله في الصحة والخير
2: عمري 22 سنة فهمت
0: اي صغير بالكل
2: اني هاو كان تسمع تو عندي راديو صغير يوميا الصباح نسمعكم وربي
0: نعرف يا سي الهيد نعرف
2: ديما احنا ديما احنا الإذاعة والإعلان ديما هو اللي يهدف الذوق وخاصة ان احنا نبعد روح الوطنية في الشعب التونسي ونحبوه في بلاده وهذاك دورنا كنت ولا
0: صحيح يعطيك صحة
2: ومن الاخر نحب نختمها ربي يحمي تونس
0: امين
2: ان شاء الله تونس بخير
0: امين
2: ما دام الامن والامان متوفر في تونس
0: ان شاء الله يا ربي وامين ان شاء الله عايشك يا سي الهادي ربي يفضلك تحيه ليك ولكل زملائنا المتقاعدين شكرا ليك سي الهادي يعطيك الصحه حد ما ينسى فضل الناس اللي سبقته راهو حتى حد
2: ان شاء الله ربي يحيينا بخير عام الجاي عام 2027 يحيينا بخير نحتفل بالخمسين
0: ان شاء الله ربي يحيينا بخير شكرا سي الهادي سليمان يعطيك الصحه شكرا ليك الى اللقاء سيدي ان شاء الله عيدك مبروك

شو كنيس لكل مرة أخرى، ونعود أذكركم أنه المساحات متاعتها هني مازلت متواصلة لإذاعة المونستير. في نفس الوقت نذكروا أنه غدوة إن شاء الله نرجع لبرمجتنا العادية، وبرمجنا ترجع في مواعيدها وبنفس المحتوى بتبيع ديما. وانتوما أكيد اليوم برشا ناس بما أنه غدوة يوم عمل، وبالنسبة للي مازلوا يقرأوا، بالنسبة للي مازلوا يقرأوا يوم دراسة، وتلامذة الابتدائي أصلا مازلوا يكملوا امتحانات من نهار الجمعة ونهار السبت. إن شاء الله العائلات الكل تلقى الفرصة في العودة اليوم العشية. ردوا بالنا، اللي عنده إمكانية إنه يرجع لبكري يرجع لبكري، اللي بالعكس ينجم يوخر ينجم يوخر، معناه ينجم يروح غدوة ما عنده حتى ارتباط، ما يزحمش الناس الأخرين المرتبطين بالعمل وبالدراسة متاع وليداتهم، ويرجع في عقله. هذه الكل من أجل أنه بعد العيد نرجعوا في طريق آمنة ونرجعوا بالسلامة اللي نطلبوها إن شاء الله من ربي للناس الكل. هذا اللي نتمنوه، وديما نبهو اليوم العودة راهو نحبو يتعدى آمن في طرقاتنا. وصلت بعض الفيديوهات وبعض التصاور لبعض الزملاء نتاعنا اللي يجتهدوا، وأنه الأمن المروري قائم بالواجب. تحية ليهم خالصة من القلب. نعرف من نهار الاثنين مش من نهار الثلاث وهم يعيشوا على الطرقات في عمل مكثف مكثف من أجل تأمين العيد هذا في المشيين وفي الرجعان، معناه كي يجيو وكي يروحوا. والعملية مش سهلة لأنه تنقلات بكل على شبكات الطرقات في البلاد الكل، كل واحد منين يتنقل وين يمشي ومنين يرجع، دونك مجهودات كبيرة. هما من الناس اللي تقريبا ما يعيدوش، بالعكس العيد بالنسبة ليهم هما ذروة العمل، ويخدموا يوصلوا يخدموا، معناها حتى لي فاكاسيون تاعهم دوبل وتريبلو، ساعات يوصلوا ناس ما ترقدش. دونك نكونوا احنا زادة واعيين بالحكاية هذه وننظموا العودة متاعنا. اللي نجم يبكر يبكر، واللي نجم يوخر يوخر، اللي نجم حتى يرجع غدو ما عندوش ارتباط لا بعمل ولا بالدراسة مش باش يقلق انه يكمل ليلة في البلاصة اللي عايد فيها، المهم يرجع في طريق تكون مرتاحة شوية وما يتقلقوش في طرقات متاش فما كل ازدحام حتى في البياج وغيره، وتبدأ الأمور تتعدل كلها لباس، وإن شاء الله يا ربي يتعدى العيد في أحسن الظروف.

مرة أخرى تحية وعدكم مبروك الناس لكل اللي اتصلوا بينا كل زملائنا. نعود ذكروا المتقاعدين وعلى مستوى المؤسسة الكل نقول زملائنا لأن وحدة لا تتجزأ. نجاحنا الكل مع بعضنا وفرحنا الكل مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. إذن سيلهدي سليمان قالك لغاني تونسي يلا هاو كوكتيل تونسي بصوت تونسي صميم زياد غرسة. إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. اليوم تحية وصلتكم من نجلة عطية عالية منصوري حسام قدرية في تمام منتصف النهار الأخبر. شكرا لكم الناس لكل مرة أخرى عيدكم مبروك. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: حجاج بيت الله الحرام ينطلقون في رمي الجمرات في أول أيام التشريق، والمكلف بتسيير إدارة الحج يطمئن بشأن الوضع الصحي للحجيج التونسيين. المركز الوطني للجلود والأحذية يتوقع تثمين 15 فقط بالمئة من جلود الأضاحية. المصالح الفلاحية بزغوان تكشف عن موعد افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة. إلى تفاصيل الأنباء، يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق، بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويتوفد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. وفي الأثناء أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير، وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. وبين الحجاج التونسيين حاليا في المخيم بمنى، وقد انطلقوا في رمي الجمرات في أول أيام التشريق.
1: نحن تو في المرحلة هذه في رمي الجمرات، البارح قمنا برمي جمرة العقبة، واليوم إن شاء الله بدينا في رمي جمرات أيام التشريق. تهز ملايين بشر بتهز من منطقة صغيرة اللي هي عرفات، بتهز من منطقة أخرى مزدلفة اللي هي صغيرة، بتهز من راهو كله بتيسير من الله. النفرة مشت في أمور طيبة. أصعب نهار عنا العيد، خاطر ذكر نهار النفرة توصل فيه الحجاج تعبة من الخطة المرورية بتاع السعودية اللي يجيبوه منا اللي يجيبوه من تخرج الأول تخرج توصل الأخر تخرج الأخر تخرج الأول، والحجاج مش متعودين بالأجواء هذية. فمن ثم خاطر برجع بيجي العمرة في بالو الحج كيف العمرة، أنا مش كيف الحج فيه معناها نجم تقول مشقة أكثر وصعوبات في التنقل وكل شيء، لكن الحمد لله في رجل كله مسلم مخيمات، ما عندناش حفلات ضايعة، فقط بعض الحجيج نحن أنا بقيت في الأخر نحن نشيكوا على المخيمات، نبقاو راح الأخرانيين نكمل المخيمات نشوفوا يبقى شي واحد في المخيم، نلموا الباجاج اللي بدهم نخلطوا في الكيران الأخرانيين، نابضوا في مزدلفة، ومن بعد جبت الحجيج اللي بقى في مزدلفة على الطريق على المشاة وصلناه بالجمرات ورجعنا.
0: هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل الموافق لغرة جوان على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية، لتتواصل إلى غاية 14 من جوان 26 و2000، حيث ستقوم الشركة بتأمين شركة تونسير بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. بمناسبة عطلة العيد وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركة مرورية كثيفة وما تشهده اليوم طرقاتنا من عودة للمواطنين، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. الرائد سامي مسعود رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد والتفاصيل.
2: إيدي لمستعملي الطريق باش نكونوا أكثر

0: بكثر وعي ومسؤولية. أول حاجة ربط حزام الأمان ضروري للركاب في الأماكن الأمامية والخلفية لتجنبوا المجاوزة الممنوعة والسياقة المتهورة، نتحلوا بالصبر خاصة يبدأ فما برشا أمبوتياج، زيدا اللي استعمال التليفون أثناء السياقة ولا حتى السماعات راه ينقص برشا من التركيز ويتسبب في حوادث. بالنسبة لسواق الدراجات النارية الخوذة تبقى ضرورية، ونتأكدوا من سلامة العربة، زيدا المركز الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطنين وتعاونهم باش يكون العيد مناسبة فرح وأمان للجميع وطريق آمن للناس الفضل.
1: ملح الجلود احياء لعادات الجدود، حملة أطلقتها بلدية المعمورة من ولاية نابل بمناسبة عيد الأضحى من خلال توزيع الملح وأكياس البلاستيكية لجمع الفضلات إلى حين رفعها من قبل أعوان البلدية، وفق ما أكدته كاتب عام بلدية المعمورة جليل أنصيري التي تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: قمنا بحملة تحسية ويوم توعوي، قمنا فيه بتوزيع طول ساشي لوضع فيها كل الفضلات محكمة الأغلاق وضعها في داخل المنزل في انتظار قدوم فريق النظافة لإخراج تلك الفضلات وحملها للمصب المراقب. اثنين السنة عملنا يوم تحسيسي مشاركة شبيبة رياضية فوج الكشافة بالمعمورة لتوزيع ساشيات وساشيات الملح على المتساكنين، لمسة لأحياء عادات جدود تحت شعار ملح جلود أحياء لعادات الجدود. عادة قديمة كان يقوم بها المواطن التونسي والمواطنين المعموريين يعاودوا ويستثمروا ويثمنوا جلود متاع الأضاحي هذيك ويستعملوها في الديكور، يستعملوها في المنازل متاعهم. السنة قمنا باللاكت هذية إن شاء الله تعمل فايدة وتكون الناس كلها اقتنعت. توزيع الساشيات لعدم إلقاء الفضلات عشوائيين أمام المنازل وفي الطرقات العامة، رفع حيني كل وسائل العمل في البلدية مجندة كي يكون العيد على أحسن حال في أبهى حلة، تكون أرجاء البلدية والبيئة نظيفة وسليمة.
1: في سياق متصل، رجح المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام، واعتبر برجب نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني.
3: تجميع هذه الجلود اللي تنقعها ذبحة، لهذا السبب قمنا بحملة تحسيسية بضرورة وضع هذه الجلود في أماكن مخصصة. في إطار هذية يقع التثمين متاعها الجلود هذية، يقع تمليحها بالملح الطبيعي حتى لا تتعفن في الوقت اللي هذاك اللازم باش توصل للمدابغ باش يقع معالجتها ويقع تثمينها. ثم تثمين اللي يقع بطريقة تقليدية وذاك اللي يستعمل جماعة الصناعات التقليدية، ولا في الطريقة الصناعية اللي هي يولي جلد اللي هو معناتها تولي مادة أولية باش يقع صنع منها الأحذية ويقع صنع منها المصنوعات الجلدية والمصنوعات الأخرى. ثم جمعية اللي هي كانت انترفاس بيننا بين البلديات، قاعدة عملت تحسيسية باش نتلافاو كيف إلقاء الجلد في الطبيعة. احنا عطينا كمية من الملح باش يقع تصبير الجلود، وكذلك معناتها وفرنا ديساك من بلاستيك باش يقع فيه حفظ الجلد فيها لوطون اللي باش يخلط نقطة التجميد. السنة تقريبا 800 ألف أضحية، ممكن نوصل باش نثمن 15% منهم فقط، والعدد معناتها ضئيل وضئيل جدا.
1: في بقية أنباءنا، أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان أن افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بلجيا المصادق عليها لموسم 25 و2026 و2000 سيكون يوم غرة جوان المقبل بالنسبة للشعير والتريتيكال والقمح الصلب والقمح اللين يوم 8 جوان. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية، وبعد جلسة عمل انعقدت بتاريخ 22 مايو الجاري بمقر الولاية حول الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مورخ في 26 مايو 2026 بإسناد الجائزة الوطنية لأحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية بعنوان سنة 25 و2000 لفراس العابد الحرفي في اختصاص الخزف التقليدية، وهو باعث شاب أصيل منطقة الجلالات من معتمدية المكنين من ولاية المنستيرة. الأخبار تحدثت إلى فراس المتوج بالجائزة الوطنية الأولى.
4: خيرات العاب فنان تشكيلي وخيراتي من المكنيت. عندي إجازة أساسية في الفنون التشكيلية اختصاص نحت، وعندي ماجستير في فنون وتكنولوجيات الخزف. بديت مشروع صناعات تقليدية في النحت على الفخار. أني بني نقرأ معناها في الجامعة، وأني ديما نشارك التظاهرات الثقافية والفنية كانتش الخطوة كان شو التتويج، ما أكبر تتويج زي الوطنية الحق شاربت التبويض من إن شاء الله معناها في ما خير. أغلب المصاعب هي في الترويج. مشروع مثال صغير مثلا ما نجمش نواكب تصدير للخارج وكل ما نجموش حاليا، والسوق المحلية الخدمة نيش برشا، فمش الناس كل تنجم تفهمها وتفهم معنا لوراها. معناها قاعد ديجا قاعد نخدم على الحكاية هذه بالتعاون مع المندوبية، يعني إن شاء الله باش نحاول نشارك في معارض في الخارج ولما لا كان فما قسم في التصدير وذا بيا.
1: ختاما لهذه النشرة، أعلنت وزارة التربية أنه بإمكان تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 2000 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة من المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجع إليهم بالنظر، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان 26 2000 إلى غاية يوم التاسع من جوع عبر الموقع www.udunet.tn. وأفادت الوزارة بأنه يتعين على المعنيين بالأمر الدخول إلى الموقع للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، مشيرة إلى أنه في حالة وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد. بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصى يوم 9 من جوع 26 2000. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون في رمي الجمرات في أول أيام التشريق، والمكلف بتسيير إدارة الحج يطمئن بشأن الوضع الصحي للحجيج التونسيين. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. الإدارة الوطنية للتحكيم أعلنت عن تعيين الحكم حسام بن سيسي للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية اللي بيشتجمع غدوة الجمعة بملعب مصطفى بن جنات تلقى من الساعة الرابعة بعد الظهر تقدم ساقيت الديربي أمل حمام سوسة. يساعد حسام بن سيسي في إدارة لقاء كل من محمد أمين منسي كمساعد أول ومحمد علي درويش كمساعد ثاني وأنور العكروتي كحكم رابع للقاء. بدوره الحكم فرج عبد اللوي باش يظفر مباراة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجبسي ونادي حمام الأنف بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال. مباراة باش تلعب دون حضور جمهور. بالنسبة لبقيت طاقم التحكيم الحكم أمير لوسيف باش يكون في غرفة البار ويساعده وسام بوغطس. منتخب الوطن التونسي لكرة القدم اكتمل البارح النصاب الملعبية واليوم يواصل التحضيرات نتاعو بحصة تمرينية باش تكون في ملعب تبرقة أمام وسائل الإعلام باش تكون حصة تمرينية مفتوحة. انطلاق عملية بيع تذاكر مقابلة كاس تونس في كرة اليد نذكر مع ماضي ساعة فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين النادي الإفريقي وفي الأربعة مباراة تجمع الترجي الرياضي بساقيت الزيت نهائي الأكابر. لجنة الانتخابات تقرر قبول ترشح قائمتي كريم الهلالي وكمال سنوسي. الانتخابات باش تكون يوم 6 جوان القادم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا غني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبايبي يا غايبين وحشني يا غاليين لو غمض وأفتح ولاقيكم جايين يا حبايبي يا غايبين.
1: اسمع واستمتع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيسعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

بتذوق بيتنا ولا الشمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبايبي أيام جديدة.

حبايبي أيام فداكم من ثاني فرحي لو أنساكم يا حبايبي.

bum. Ya habibi wahashtuni ta'alu masrahkum.

الغم وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي.

0: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معكم مستمعينا.
1: أتانا العيد يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
0: أجواء الفرحة تجمعنا معكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
2: جمعنا كثير فرحانين.
3: إشهار
4: مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
7: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة ميتا مؤخرا تطبيق جديد مستقل باسم فوروم، يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعات فيسبوك في صفحة رئيسية منفصلة عن تجربة فيسبوك الأساسية. ورصد التطبيق الجديد بدون أي إعلام رسمي من الشركة، ويتضمن وصفه على متجر تطبيقات الأب ستور أنه مساحة مخصصة للمحادثات اللي تهمك، مصمم خصيصا للمجموعات اللي ينتمي لها المستخدمين بالفعل وتلك التي لم يكتشفوها بعد. ويعرض موجز الفوروم المحادثات من مجموعات المستخدم الحالية بدلا من مزجها بمنشورات الأصدقاء وصفحات والمحتوى المقترح عبر الخوارزميات، بحسب تقرير لموقع ماكرومورس المتخصص في أخبار التكنولوجيا. وعند تسجيل الدخول لأول مرة يسأل المستخدمون عما يرغبون في رؤيته المزيد منه، ما يشير إلى أن التطبيق بيعرض أيضا منشورات من مجموعات أخرى تتوافق مع اهتماماتهم، وأي منشور يتم نشر عبر الفوروم بيظهر أيضا في تطبيق فيسبوك الرئيسي، والعكس صحيح. بيحتاج المستخدمين إلى حساب فيسبوك نشط لتسجيل الدخول إلى فوروم، كما يدعم التطبيق أسماء مستخدمين مجهولة الهوية للتفاعلات العامة على غرار الخيار المتاح بالفعل على فيسبوك، رغم أنه مشرفي المجموعات باش يظلوا قادرين على رؤية الهويات الحقيقية وراء الحسابات هذه. ويتضمن الفوروم زوز ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، الأولى تعرف باسم أسك، ويقال أنها تستخرج الإجابات من مختلف مجموعات المستخدم حتى لا يضطر إلى البحث داخل كل مجموعات بشكل منفصل. أما الميزة الثانية فهي مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

0: تغيير هذا قريبا، ويبدو أن الشركة ستكشف حاليا خيار يتيح للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة الفورية دون الحاجة إلى سماعات. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: التمام الواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير وأن الوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجاج الميامين إلى تونس يوم الاثنين المقبل على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولية، وستؤمن الخطوط الجوية التونسية 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة، وذلك بداية من غرة جوان وإلى غاية 14 من الشهر ذاته. تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بزغوان المصادقة عليها للموسم الحالي يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والتريتيكال، ويوم الثامن من جوان بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين، وفق ما أكدته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان. كان التلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة أي المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم 14 من جوان 26 و2000 وإلى غاية 9 من الشهر ذاته. وأفادت وزارة التربية أنه في حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاها يوم 9 من جوان. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 15 قتيلا بينهم أطفال حتى صباح اليوم، في حين طالب وزير المالية الإسرائيلي سوميتراشا بتدمير 100 مبنى مقابل كل مسيرة تصيب جنودا صهاينة. توقعت الأمم المتحدة اليوم أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة من 26 و2000 إلى 30 و2000، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمسة مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد في تمام الساعة الثانية بعد الزوال. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: أفراح العيد،
2: أفراح العيد.
3: هاي هاي واي واي طاير كل يوم تمر بالحي، رايح جاي رايح جاي تحرق بقلب.
1: أفراح العيد.

0: أفراح العيد. أفراح العيد تجوال جميل في أجواء العيد البهيجة.
1: بكل تحايا الود والمحبة نحييكم مستمعينا الأحبة في هذا اليوم البهيج، حيث سنتعرف في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا على أبرز العادات والطقوس المرافقة لعيد الأضحى المبارك في مختلف البلدان العربية والإسلامية، فرافقونا.

مستمعينا الأحباء، يطل علينا عيد الأضحى المبارك وهو محمل بالبهجة والأفراح بين ثواب الأضحية وصلة الرحم، وأيضا فرحة الأطفال الصغار بالعيدية. واختلفت تلك العادات فيما بينها حول العالم، فاختصت كل دولة بطقوس معينة ميزتها عن غيرها. ورغم ذلك اتفقت الدول العربية أيضا في بعض العادات مثل الأضحية التي تقدم في أول أيام عيد الأضحى، ولكن بطرق متعددة.

أحبتنا المستمعين، وقفتنا الأولى ستكون في ليبيا، حيث يختلف عيد الأضحى في ليبيا عن باقي الدول العربية. ففي صباح أول يوم للعيد وقبل ذبح الأضحية، تقوم سيدة المنزل بتكحيل عينيها بالقلم الأسود أو الكحل العربي، ثم تشعل النيران والبخور، ليبدأ بعدها بالتهليل والتكبير. ويسمى عيد الأضحى في ليبيا بعيد الفداء والتضحية، فتحظى الأضحية بمكانة عالية لدى الشعب الليبي، فيقومون بتهيئة أنفسهم قبل العيد بستة أيام لشراء الأضحية.

مستمعينا، والبعض من الليبيين يحط من مكانة الكبش، حيث يعتبرونه الكلب الأسود الذي يمتطيه الموتى إلى العالم السفلي حسب الأساطير الفرعونية القديمة. وتلك العادة منبعها الاعتقاد السائد بين الليبيين بأن كبش الأضحية سيمتطيه الشخص المسمى عليه، أي الذي سيطلق اسمه على الكبش إلى الجنة يوم القيامة، وهو هدية إلى الله. فينبغي أن يكون صحيحا معافى، ويجب أن يكون كبشا جميلا كحيل العين، قويا ذا قرون لا عيب فيه.

مستمعينا، ومن ليبيا إلى الجزائر وأجواء العيد المميزة، حيث يقوم جزائريون بتنظيم مصارعة الكباش قبل حلول عيد الأضحى مباشرة وسط حشوذ من المتفرجين، ويعد ذلك من أقدم العادات الجزائرية. وتقام تلك المصارعة في حي صالون بيه بالعاصمة الجزائرية، حيث ينظمون مصارعات للكباش ويتصارع الكبشان بالرؤوس وسط حشد من المتفرجين المتحمسين، ويفوز الكبش الذي يجبر الآخر على الانسحاب. ورغم أن السلطات لا تشجع تلك العادة، فما زالت مصارعة الكباش تتمتع بشعبية كبيرة بين الجزائريين في الأيام السابقة لعيد الأضحى. وينظم الأطفال بعض المصارعات التي تشترك فيها خراف اشترتها أسرهم لذبحها صبيحة يوم العيد.

أما في اليمن مستمعينا، فيقوم رب الأسرة مع الأولاد بزيارة حمامات البخار الشعبية، وذلك قبل حلول العيد بيوم واحد، كما يقوم اليمنيون قبل قدوم العيد بترميم المنازل وطلاء القديم منها حتى تبرز بشكل جميل ومظهر لائق، وكأنها ارتدت لتوها حلة من حلل العيد. وبعد الصلاة يقوم اليمنيون بزيارة أقاربهم، ثم يتم الخروج للصيد باستخدام الأسلحة النارية لتعليم الأولاد النشان.

0: ولا نزال معكم مستمعينا وأجواء عيد الأضحى وطقوسه في البلاد العربية، حيث ستكون وقفتنا عند مملكة البحرين. فمن التقاليد والطقوس المتعارف عليها في البحرين احتفال الأطفال بإلقاء أضحيتهم الصغيرة المدللة في البحر، وهي عبارة عن حصيرة صغيرة الحجم مصنوعة من سعف النخيل، ويتم زرعها بالحبوب مثل القمح والشعير. يعلقونها في منازلهم حتى تكبر وترتفع حتى يلقونها في البحر.
1: بدنا نتجوز على العيد.

مستمعينا، وإلى المغرب، حيث يقوم شعب المغرب بعادات خاصة خلال عيد الأضحى، أشهرها على الإطلاق غمس اليد في دماء الكبش لاعتقادهم أن ذلك يمنع الحسد. وعقب ذبح الأضحية يقومون بملء فم الخروف بالملح أو رمي الملح على الأرصفة، كما يضعون الحنة على جبهة الخروف لطرد الجن منه. ويقوم بعض المغاربة بالاحتفاظ بمرارة الكبش في المنزل لاعتقادهم بأنها تشفي من بعض الأمراض.

وللعيد في جمهورية مصر العربية نكهته الخاصة، حيث يحتفل المصريون بعيد الأضحى في أجواء من الخشوع والبهجة، وتمتلئ المساجد والساحات والشوارع المحيطة بها بالمصلين وهم يكبرون تكبيرات العيد. ثم يبدأ الصغار بارتداء ملابسهم الجديدة وشراء البالونات الملونة وأدوات اللعب، وتمتلئ مدن الألعاب والحدائق العامة وحدائق الحيوانات بالزوار، وتنطلق المراجيح في الهواء حاملة فرحة الأطفال والكبار بعيد الأضحى، فيما تتهادى المراكب بأشرعتها الملونة في رحلات ترفيهية على صفحة نهر النيل، حيث تتجمع الأسر

0: مستمعينا، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم لهذا اليوم أفراح العيد. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: أفراح العيد، أفراح العيد.
2: أي أي واي واي، طاير كل يوم تمر بالحي، رايح جاي رايح جاي، تحرق بقلبي
1: أفراح العيد.

أفراح العيد. أفراح العيد تجوال جميل في أجواء العيد البهيجة. أفراح العيد برنامج من إعداد حيدر حسين، تقديم إينا زاير. أفراح العيد إخراج جعفر الزبيدي.

0: وتمام الثانية بعد الزوال على موجات إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد المكلف بتسيير إدارة الحج في وزارة الشؤون الدينية وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين بخير والوضع تحت سيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. رجح مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام، واعتبر برجب أن نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس للمرة الأولى حاجز 1 مليار دينار خلال الربع الأول من السنة الحالية ليبلغ 1024.9 مليون دينار مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. بإمكان التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000. الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة من المعدل السنوي رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من 4 جوان المقبل إلى غاية 9 من الشهر ذاته عبر الموقع www.edunet.tn. وأفادت وزارة التربية أنه في حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصى يوم 9 جوان المقبل. يوم غد 29 من مايو 2020 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد بحسب ما أكدته الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها. أشادت الأمم المتحدة بمساهمة تونس في عمليات حفظ السلام الدولية مؤكدة أن حوالي 700 عسكري وشرطي تونسي يشاركون حاليا في 4 بعثات أممية عبر العالم. وتحيي تونس غدا الجمعة 29 من مايو اليوم الدولي لحفظ السلام إلى جانب سائر دول العالم، وهي مناسبة لإحياء ذكرى من كرسوا حياتهم لخدمة قضايا السلم والأمن الدوليين. نهاية موجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 3 بعد الزوال. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. مع إذاعة المنستير إن شاء الله أيامكم ديما عيد، نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

جينا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد مع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: كتاب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أكد أن جميع الحاجيج التونسيين بخير والوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. بإمكان التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 والفين الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وهي المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم إلى غاية يوم التاسع من جوان عبر الموقع www.edinet.an. وأفادت وزارة التربية أنه في حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد في أجل أقصاه يوم 9 جوان القادم. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس للمرة الأولى حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من عام 26 والفين ليبلغ 1024 مليون دينار، مسجلا بذلك نموا ملحوظا مقارنة بالفترات المماثلة من السنوات السابقة وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. شن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم غارة على العاصمة اللبنانية بيروت وفق ما أعلنه في بيان مقتضب، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الهجوم استهدف قائدا في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله. وقالت مصادر إعلامية أن الغارة استهدفت علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله فيما وصفته بأنه محاولة اغتياله قرب الضاحية الجنوبية لبيروت. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
4: أتانا العيد الله الله. يا محلى العيد الله الله. الله
3: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
5: جمعتين فرحانين.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة، باش نحكيو اليوم على مرض ارتفاع ضغط الدم. المرض هذا متواجد بكثرة في العالم وفي تونس. يلزمنا نعرفوا اللي مرض ارتفاع ضغط الدم يمس حوالي 30% من التوانسة، واللي أكثر من نصف متاحهم ما هماش فايقين اللي عندهم المرض هذا، على خاطره في أغلب الحالات هو مرض صامت. هيك علاش يلزمنا نقوموا بعملية قياس ضغط الدم على الأقل مرة في العام باش نتجنبوا العديد من التعكرات كما قصور القلب والكلى، جلطات الدماغية والارتجاف الأذيني. بعد ما تتم عملية تشخيص ارتفاع ضغط الدم يلزمنا نتبعوا الدواء اللي كتبه لنا الطبيب، ما نقصوش عليه ونتبعوا بانتظام، الى جانب حميه غذائيه غنيه بالالياف كيما الخضر والغلال، وناكد خاصه على تنقيص الملح في الطعام الى جانب حركات رياضيه كيما المشي. مع تحيات الدكتوره اكرام شنطوري.
6: دقيقه صحه.

هذا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا

عيشة هنيا وميتة سويا ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

حسنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا

0: جميع الحجيج التونسيين بخير والوضع تحت السيطرة باستثناء تسجيل بعض حالات التعب والإجهاد. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي تنطلق في حدود 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. بإمكان التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة والمتمثلة في المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية والمعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم إلى غاية يوم التاسع من نفس الشهر عبر الموقع www.udinat.tn. أعلمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان كافة الفلاحين والمجمعين وفق بلاغ صادر عنها أنه تقرر افتتاح موسم الحصاد وقبول وتجميع الحبوب بمراكز التجميع بالجهة المصادق عليها لموسم 25 و2026 و2000 يوم غرة جوان القادم بالنسبة للشعير والقمح الصلب واللين يوم 8 من جوان. واتخذت المندوبية الجهوية هذا القرار إثر القيام بعملية قيس نسبة رطوبة مختلف أنواع الحبوب بمناطق الإنتاج بالولاية، وإثر جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 22 مايو الجاري بمقر الولاية حول الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع. دولياً، قالت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أن أكثر من 25 سفينة عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية خلال الساعات 24 الأخيرة، وأضافت تأكيدها على ضرورة الحصول على التصريح اللازم للعبور الآمن، حيث سيجري التعامل مع أي سفينة تحاول تجاوز المسارات المحددة بكل عنف. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
1: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

عيدكم مبروك جميعا، مرحبا بكم في ثالث موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يواصل في تحضيراته في ترابسو في مدينة التبرقة. اكتمل النصاب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، كل لاعبين على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي. حصة اليوم باش تكون مفتوحة للاعبين، منتخبنا باش يواصل استعدادات المونديال في البرنامج زوز مباريات ودية، يوم 1 جوان ضد منتخب النمسا في فيينا، ويوم 4 جوان ضد منتخب بلجيكا في بروكسل. نذكر المنتخب الوطني التونسي بالسفر باش يكون يوم السبت. أخبار الأندية، نبدأ بنهائي كأس تونس بين الترجي الرجيس ولا الترجي التونسي، وانطلاق بيع التذاكر بالنسبة لمباراة الدور النهائي كما قلت باش تجمع بين الترجي الرجيس ولا الترجي التونسي يوم الأحد في ملعب حماد العقربي ببرادس بداية من الساعة 4. التذاكر مخصصة بالنسبة لجماهير الزوز فرق 15 دينار، 25 دينار أيضا، 35 دينار و50 دينار. بالنسبة لتذاكر الترجي نفذت تقريبا منذ الساعات الأولى، رغم أنه صار عتب بالنسبة للبيع على التذاكر بالنسبة لمباراة الدور النهائي على منصة البيع، عتب تقني في منصة البيع، لكن يتواصل بيع التذاكر بالنسبة لحباة ترجي وترجي الرياضي التونسي. نضال طيف هو اللي بيكون حكم الدور النهائي، بيش يساعده كل من خليل حساني وأحمد الضويفي في غرفة الفار، بيش يكون مجدي بلغام. تعرفنا أيضا على الحكم اللي باش يدير مباراة الفاصلة مباراة البراج من أجل صعود الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين ملعب الجيبسي ونادي حملان في ملعب الأولمبي بسوسة يوم السبت 30 ماي الجاري دون حضور الجمهور. الحكم باش يكون فرج عبدلاوي بمساعدة كل من مروان سعد وأيمن إسماعيل في غرفة الفار، باش يكون أمين لوسيف. غدوة مباراة من أجل تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تجمع المرضي بحمسوسة وتقدم سقيط دير في ملعب بن جنات بالمنسير، الحكم حسام بن ساسي. في كرة اليد يوم السبت ختام الموسم الرياضي بالنسبة للدور النهائي لكأس تونس سيدات، تجمع نادي نسائي بمكنين بطلة تونس بنادي الأفريقي بفتيات النادي الأفريقي، وأيضا انطلاق من الساعة 4 ترجي تونسي البطل باش يواجه نادي سقيط الزيت. في كرة السلة اليوم الموعد مع المباراة الثانية من أجل تحديد الدور النهائي بين بيترو أتلتيكو الأنغولي في مواجهة أهلي بنغازي ليبيا الساعة 6. أكيد نذكروا الترشح الفريق الرواندي للدور النهائي لزح فريق الأهلي المصري، ونخدم بكرة قدم في العالم مواجهة في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة في المغرب. المغرب تواجه السنغال ومصر تواجه تنزانيا. نذكروا زوز منتخبات كانت في مجموعة تونس، المنتخب المغربي والمنتخب المصري. نقطة نهاية سبورانفو، بعد شوية تجيكم إيناس الغرياني في برنامج تهاني وأماني. إلى اللقاء، شكرا لكم.

0: لمتنا.
1: محلى لمتنا ومحلى جونا ومحلى طبعا العيد معاكم وبيكم. كل عام تمحين بخير، كل عام وأنتم ترفلون بالصحة والعافية، هذا هو الأساس، الرحمة والتسامح في العيد الكبير، في العيد المحبة، عيد الخير، عيد الرحمة بين التوانسة، وهذا شيء لمسته، وهذا شيء فرحني فرحني فرحني برشا، وأكيد فرحكم الناس الكل، لأنه كنت برشا بديرة العطاء بالنسبة طبعا للعائلة التونسية، للناس اللي ما عندهمش، للناس المعوزة. الصدقة ما شاء الله على الصدقات، ربي إن شاء الله ديما يعمر القلوب بالإيمان. وأكثر حاجة مستني زدة اللي شاف معناها يوم عرفة وشافك الحجيج وشاف قديش ناس مؤمنة بربي، قديش ناس بالحق أصبحت، نقوله الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا شو نقوله. وإن شاء الله يا ربي ديما قلوبنا عامرة بالمحبة والإيمان والصدق وحب الآخر، حب الخير للآخر، هذا هو يعني العيد، هو الحقيقة فيها اللمة اللي تكون جينا مرة في العام ولا مريتين مع العيد الصغير والعيد الكبير وشهر رمضان الفضيل بطبيعة الحال. هذا كل معناها يزيد يأكد على أهمية أنه عيدنا عيد إسلام، عيد فرحة، عيد نحبوا فيه بعضنا برشا، عيد التسامح محلاه اللي حتى يبدأ مظلوم يقول بيه حتى كان ظلمت العباد، هذا زاد المستو فيه ومعرفة كيفاش ناس تطلب في السماح من الناس اللي ربما تكون غلطت معاها وإلا كانت معناها في مواقف لربما كانت جائرة نوعا ما، الأطراف أخرى كانت تتعامل معها وبعد حس فيها الشيء وحس فيها معناها حس اللي هو ظلم غيره وطلب السماح. هذه حاجة حقيقة تحسب ليه وتحسب لكل إنسان مؤمن ومسلم، وديننا الإسلامية بطبيعة الحال وديننا الحنيف يحب أنه الإنسان يكون يحب الآخر ويحب الخير للآخر، وكما تحب روحك لازمك تحب الخوك، كما تحب روحك تحب الخوك، وهذا هو طبعا اللي نحبوه. ونأمل أنه إن شاء الله يا ربي دائما قلوبنا عامرة بالمحبة ودائما قلوبنا عامرة بالتسامح وقلوبنا عامرة بالعطاء، وهذه هي تونس، وهذا هم التوانسة اللي يحبوهم واللي يحبوهم شعوب العالم الكل، يقولوا بالحق الرقعة الصغيرة في الخارج التونسية قدش فيها ناس بشوشين، قدش فيها ناس خيرين، قدش فيها جمالية معناها تنطبع على وجوههم، على قسمات وجوههم، البشاشة، الروح الطيبة، حب العطاء، يحبوا يكتشفوا، يحبوا يعرفوا الخير، يحبوا ديما يقدروا الديانات الكل. هك تشوفوا معنا احنا نلعب زادة ونسعى لتحقيق انه تكون بلادنا في السنة القادمة ان شاء الله بلاد سياحية، يكون تكون وجهة للناس الكل. ان شاء الله يا رب يقع اختيار تونس كما نأمل انها تكون بلاد اولى في مجال السياحة 2027، هذا من ديننا الحنيف زادة أنه بلادنا تكون عندها صيت باهي وعندها جمالية وعندها استقبال حسن لضيوفنا الكرام. يلا خليكم متضيفين، فما اللي عاشوا أجواء العيد في المستير ونعرف عاداتهم وتقاليدهم محلاهم، أجواء العيد في سوسة، في تونس، في الحمامات، في جابس، تطاوين، مدنين، في كل طبعا مواقعنا اللي نعيشوا فيها وبلادنا العزيزة اللي فيها طبعا العديد من الولايات والمدن، واللي كل مدينة ورطالها، كل بلاد ورطالها، وعاداتنا وتقاليدنا ديما متمسكين بها وديما نحبوها. يلا أيمن معاكم اليوم، جاكم خصيصا باش يعمل في العيد الثاني يضحية، إن شاء الله نفرحوا بك عن قريب يا أيمن، يا ربي نسمع بك الأخبار الطيبة. هو يدساسي زاد الأم المثالية واللي تحب وليداتها، هكا جاتكم اليوم زاد نعرفوا العيد الثاني، راهو العيد الأول للشغبة، المرأة التونسية تبدأ في الدوارة واللحم وقصان ويد باليد، هي والراجل يد باليد ما شاء الله، زاد على رجالنا اللي يذبحوا حدهم زاد، والجزارة اللي تطوعوا البرشة ناس حتى بصفة مجانية باش يذبحوا لهم العلوش، والمرأة والراجل في البيت هذو معناها نقولوا احنا اساس في البيت، عماد الأسرة، واللي هما يكونوا اكيد وليداتهم باش يكونك الانطباع الحسن عليهم ويكونك احسن سيرة لوالديهم ويتبعوهم في كل كبيرة وصغيرة، في اخلاقهم، في مسارهم، في حياتهم. يلا طولت عليكم، يظهر لي المقدمة سويعة مع بعضنا باش نكملوها مع تهنيكم وامانيكم. نحبكم برشا، نحبكم برشا، إذاعة المنستير تحب كل مستمعيها من كبيرها لصغيرها من كل فئة العمرية. يلا ننطلقوا بالتحية النغمية الاولى ايمن، ثم نوصل معكم مشوار.

0: من أجمل الأغاني القريبة لقلبي. كل عام وكل أمهاتنا بألف خير، كل عام وكل أبائنا بألف خير. مش معناها رحنا مررنا غنية على الأم معناها إحنا مش نسوي البو، لا، نعرف أن الأم هي اللي تجمع وتلم الناس الكل، تلم الكبير والصغير واللي يدبي على حسير، وهذا هو طبعا اللي نعرفوه في عائلتنا التونسية، أنه المرأة السمحار، المرأة الصنديدة، هي اللي تلم الناس الكل وتجمعهم وتخليهم على نفس الطاولة، تخليهم على نفس الرأي، تخليهم حتى وإن اختلفت الآراء فهو الاختلاف لا يورد الخلاف، ونعرف أنه المحبة دي مسيرة في بيوتنا التونسية. لما زلنا مع الأغنية، توينكم عاد، وينكم هزتكم القيلولة باش بعتوا وتخمتوا بالحمل علوش، إن شاء الله مبروك على الناس كل، يا ربي إن شاء الله شاهي طيبة الناس كل. نعرف زادة في عادتنا وتقاليدنا فما الناس راهو تذبح نهار لول، ولكن تخلي كل حل العلوش يستقطر عا نهار كامل تخليه، ولو أنه الدنيا سخونة وتخاف شوية فما الحقيقة يلزمه يكون في البرود باش يستقطر ما سبق من وقت، باش يستقطر الدم تاعه ويكون اللحم تاعه صحي أكثر. هذا ما يأكدوه الأطباء طبعا، أنه العلوش كفي باترة ولحمه يبدأ أبن وصحي أكثر، خير ما تبدأ تأكل فيه سينيون، تتحبوا سينيون وتحبوا فيه الدم تاعه وكل شيء، لأنه طبعا نعرف الناس كنت تبدأ السنة في العلوش ما تنجمش تنتظر أنه العلوش يتشوي النهار الثاني. على كل حال، فما زاد اللي ينتظروا الأحباب والعزيز اللي في العيد، محليهم يبدوا في دار في ديار الغربة ويخصوا عائلتهم بمفاجأة مزيانة، يكونوا حاضرين معهم في مناسبات هكا يحبوهم، كي رمضان، كي العيد الصغير، كي العيد الكبير، كي راس العام، هذا هما معناها الحقيقة يكونوا ياسر قرب للقلب. تحية إذن لكل أهلنا في أرض المهجر، نقولوا احنا ان شاء الله يعودوا، ان شاء الله نشوفوهم في الصيف هذه في بلادهم في تونس العزيزة اللي نحبوها الناس كل. يلا ناخذ اول المكالمات الهاتفية. لو عسلامة، عيدك مبروك وسنين دائما.
1: السلام عليكم، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف ألف خير. شكون معانا؟
1: اهلا بنتي
0: عايش. مرحبا بك، عايشك. شكون معايا؟
1: عايش بنتي. والله تسمحني معناها باش ممكن رد ما اتجاهك.
0: اي
1: ما تراش اللي كان اسمه وسناء معناها التونسي قهره هالعلوش والعيد اللي نحكوا عليه.
0: أي.
1: أنا أحد من الناس معناها عمري 82 سنة، أول عام معناها باش ما نضحيش لأن شيء أكثر من الطاقة.
0: شوف بنيتي، اسمعني خلينا نقول لك حاجة، اسمعني.
1: أي.
0: الحمد لله على كل ابتلاء، وربي إن شاء الله يجازيهم على قد قلوبهم، على خاطر الناس اللي تحتكر في مناسبتك من هكا في شهر رذيل في رمضان مثلا، مش نعطيك مثال اللي أنا نساندك في كلامك، شهر رذيل كل الدول العربية تخفض في الأسعار باش كما يأكل الفقير كما يأكل لبسنا عليه، باش تستوي كل الفئات والشرائح الاجتماعية، باش الناس كل في شهر رذيل الناس كل يكونوا قراب الربي، هو القراب مش كان بالمعدة والماكلة، راهو بالإيمان وبالصلاة وبالدعوات وبالصدقة وبكل شيء، إنه معناها ما يروعنا في تونس كان الأسعار لطف يا ربي، اللطف معناها بالحق مشتت جدا وماهوش معقول.
1: بنتي الكريمة، بنتي وأختي الكريمة، معناها نشوف منظر، أنا مشيت ناخذ في طرف الحم الجزار، والله المنظر اللي وين نموت لا يتنحاها، سيد كلمه على طرف كبدة معناها الخدام نتاع الواحد يذيق عليه ذيقة، اسكت، يقول اسكت اسكت ما تكلمش، اسكت ما تكلمش، وقسم لك بالله
0: علاش يسكت ما يتكلمش، علاش خطر طلب خطر
1: باش يخرج طرف زوز كيلو ولا كيلو 70,000 ولا قديش يا ربي، ما نكتبش عليك والله لا، وهذا راهو شويه ولا والعيب فينا وليس من الغلو من تاع الواحد. بنتي العزيزه تسمحني على كل حال.
0: لا لا مرحبا بيك، بالعكس بالعكس مرحبا بيك، رايك يهمنا بالطبيعه، واحنا نعرفوا التوانسه الكل. انا زاد اللي حاس في نفسي علاش حكيت انا بكري وقلت محلانا احنا كتوانسه، الخاطر ما تقوليش ما فماش شكون حس بيك وجاك ودق عليك وطبطب عليك وقال لك عيدك مبروك ومد لك مكتب ربي من الحيمات، هو راهو العيد ماهوش الحم، هو ذبيحه، هو تضحيه. نعرف نعرف نعرف، فهمت قصدك، راني انا فهمت، خاطر بالحق فما كان فما جور كبير من قبل بائعي الخرفان، وانت حبيت نصبرك انه برشا اللي شراو معناها يعلم بهم ربي باش شراو العلوش باش يضحيوا بعد لقاوها مريض، انت ريت قديش على مواقع التواصل من علوش مريض باللي كيست، مريض بامراض جرثوميه كانت تنجم تكون قاتله، لك الانسان اللي كلاه الخاطر ما رد البياطره، رد البياطره يقول لك هذاك راهو جاي من اوساخ كلاها، من اوساخ كلاتها الخرفان، تنجم تكون عندها تاثير على الانسان كيف ياكلها، يعني فما برشا خرفان ذبحت وصوروها وقالوا لهم تمتنع وتمشي تدفنوا في التراب، حتى الحيوان ما يلزمش ياكل من اللحم هذاك الخاطر باش يكون مضر زاد الحيوان، معناها ما كليتش خير ما انك تاكل اللطف يا ربي وتعدي عمرك الكل وانت سقات من من من سبيطار لسبيطار وانت تداوي وانت تعالج وحسبنا الله ونعم الوكيل. انا راني انا بالحق حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان جائر وكان فما ناس ما تتفطنش معني يعني كي بعت ما كانش تعرف الخروف هذاك مريض هذاك لا حرج عليهم, ولكن اللي يعرفوا اللي العلوش مريض واللي باع الفتيمه واللي باع الانثى ودوبه مخذتها للدار ولدت لها والمراه تبكي وتشيط معناها حقيقه تصرفات تصرفات معناها احنا نحبوه توا اليوم عيد فرحه وانا حبيت ناخذ تهانيكم وامانيكم ان شاء الله ديما صحتك لباس وان شاء الله انت ديما على راس عائلتك وهذا هو الاساس.
1: عايش بنتي بالله كلام اسمه. على كل حال انت مراكم انت من النوار نتاعنا تنورنا في الدنيا هذه مع الفات نظر. على كل حال حوايج نحب نلفت نظرك ليها وماذا بينا وسائل الاعلام أراه بنتي. أنا حسب رأيي معناها كما قلت لك أنا ما عمري 80 سنة أو ماني صغير
0: أراه
1: حتى أراه نقص الحكمة وهذا وصلتنا لهذا قل أراه عدم الحكمة الحكمة ما فقدناه أراه من سول هاي الحكمة باهية والسلام
0: عليكم. المادة طغت المادة طغت على بارشة معناها حقيقة معناها نقول خسارة وكهو الحمد لله هما شواذ وما همش معناها نسبة كبيرة أما غلبت على برشا ناس يعني ما عادش يهمها في الأخلاقيات ما عادش يهمها في حتى شيء سوى أنها تكسب المال حتى وإن كان معناها طريقة غير مشروعة. على كل إن شاء الله عيدك مبروك احنا فرحانين بيك اللي اتصلت بينا ومحلاك انت ما يظهرش عمر العمر عليك طالع السن ما يظهرش عليك يظهر صوتك صغير ومازلت صغير إن شاء الله ومازلت شباب وإن شاء الله ربي يطعمك وإن شاء الله ربي يعطيك بعمرة وبحجة خير من كل شيء. شكرا لك يا سيدي وعيدك مبروك وإلى اللقاء. باهي نخدم كلمة الهاتفية الموالية بالحق والله شيء يحس في النفس أنه بالحق تشوف ناس من العيد السنة مريتش فما فرحة في عينين الناس معناه مغلب الناس تمشي تائها ما هيش عارفش باش تعمل ما هيش عارفش باش تشري ما هيش عارفش باش تقضي مريتش الفرحة كبيرة الحقيقة في عينين الناس. أما بعد كل لما وكل جد الجد في جد الجد تلقى الناس كل متحابة وناس كل تتعاون وناس كل معناها تصدق وتخرج بربي عطي الفلان مريتوش شراي بربي فرحك الصغيرات بلاي فرح الصغيرات زادة ما يلزمش تغششكم يفرح الصغار يلزموا يفرح الصغار يلزموا في العيد يوفر الصغار وزادة باش على خاطر فما صغار تحس تقولك شبيجاري ياكل وانا ولدي ما ياكلش. على كل ناخذ كلمة الهاتفية الموالية. لو عسلامة ومرحبا عيدك مبروك وسنين دايما. عسلامة
2: ومرحبا وعيدكم مبروك
0: يعيشك سنين دايما يا لالا.
2: الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك يا لالا. شكون معانا؟
2: سلوى من زرمدين.
0: يا سلوى شنيا حوالك وكيف تهلي زرمدين؟
2: عايشك بارك الله وفيك.
0: هاي كيفاش كان عيدكم يا لالا وكيفاش كانت لمتكم؟
2: والله اللمة باهية وتحفونا
0: الحمد لله
2: وربي يطلع كل عام وشعب السوسي بخير إن شاء الله.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله. عايش كنت قدمت تهنيك لالا تفضل.
2: والله حبيت نقدم التهاني العيد لأمه وبابا الله يرحمه وخواتي منصف ولطفي ومحمد وجنات وسعاد وهداء
0: اي
2: ونقدم التحيه لبنتي لوجينا ونقدم التحيه لراجلي وسلاتي الكل.
0: تلميتوا الكل عندكم الحوش الكبير هكا ولا في زرمدين؟
2: اي على الدار العربي.
0: تتلموا الناس كل ما بعضكم اي بيه لما أي المره هذه العيد هذا جات عند شكون
2: للي عديته في داري المرضية خطر ما تلميناش المرضية كنا خطر كل واحد شد داره ومشي يعيد في داره سنة
0: بس متعودين ديما ما بعضكم متعودين كل ما بعضكم متعودين كل ما بعضكم قبل
2: بابا كان يلمنا قبل
0: الله يرحمه
2: الله
0: يرحمه. اي ملزبكم جزادة تقطعوا العادة تأكد انه بكرة وشوفكم
2: مشينا معناها تلمينا كل واحدة في دارة واليوم تلمينا كلنا وانا لنا في عبد الحي اللميمة
0: اي ربي يفضل هيك
2: وربي ان شاء الله يفضل هينا وربي يخليها
0: امين يا ربي امين
2: خلي لك انت مين تكون بيك
0: شو على رواحهم ربي يرحمهم
2: الله يرحمهم وينعمهم ان شاء الله متوهم الجنة ان شاء الله
0: يعيشك لالا شكرا ليك هذاك علاش نقول لك شباب ميمتك وبصغيراتك وباللمه راهي اللمه ما تشراهاش بفلوس الدنيا كلمه وكلمه يا بنيتي عايش بنيتي ويخلي لي بنتي ويخلي لي ولدي ما تشراهاش بفلوس الدنيا صدقوني صدقوني راهو بالحق تفقدوه بسم الله عليهم وان شاء الله بعد طول عمر خاطر الموت حق على الناس الكل ولكن الفرق صعيب برشا بالحق اشبعوا بناسكم اشبعوا بناسكم هذا شنو نقول لكم في العيد باه شكرا ليك لالا ربي يفضلك لميمة بوسه كبيره لوالدتك يلا ناخذ المكالمه الهاتفيه الموالي الو عسلامه ومرحبا
3: عسلامه
0: عيدك مبروك وسنين دائمه
3: عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير
0: وانت زاده
3: مساء الاعياد والمسرات
0: يعيشك يعيشك شكون معنا
3: أم رانيا من جماء.
0: يا أم رانيا أم الزينة الجمالية ملتا وتحط لهم الزين أيمن.
3: هذيك هي أنا اسمي أم الزينة الجمالية.
0: أم الزينة الجمالية مدام كل أهل جمال دي تحية.
3: أي
0: أي تفضل الله يتفضل تقدم.
3: والله نحب نقدم التحية لأختي العزيزة عليا نجوى. ونحب نقدم التحية لأختي اللي في إيطاليا فاطمة. وبنتي وبنتي وصغارها. وراجلها. ونحب نقدم التحية الكبرى لكم انتوما المجاهدين في إذاعة المنسكي.
0: مجاهدين عجبتني
3: محلا والله مجاهدين بصراحة ليل ونهار ما شاء الله أني والله نطلب ليل ونهار ما شاء الله عليكم والله ما شاء الله عليكم إن شاء الله ربي يحفظكم ويبارك لكم الكل واحد واحد
0: وانت زاد ربي يعطيكم الوقت الطيب
3: ونعايد على التوانسة الكل ونقول لهم إن شاء الله ربي يفرج علينا من أغلاء الأسعار والله ربي يفرج علينا
0: والله نفرج الفرج ان شاء الله من عند ربي والله ربي والله يعطينا الفرج. شكون يخاف فينا ربي وكذا
3: ربي يعطينا شكون يخاف فينا من يخاف فينا ربي والله
0: والله,
3: والله فما ناس مسكنات قسما بالله مسكنات والله اني الراحه
0: من روح ملوح الحم العلوش ملوح في اللي بوبيل صدقوني بالخاطر القول العلوش مريض برشا علاش مرضى
3: ملوح في الطريق
0: اما حاجه برك يعيشكم كي تلقاو اثار نتاع مرضوا البياطره يقولوا لكم مثلا اللي كيست ولا امراض اخرى تلفوه في شكاره مليح مليح حتى الحيوان ما لازموش ياكل منه راه خاطر زاده هو بجوده مش يمرض يعيشكم لا كلب ولا قطوس ولا خاطر هو بجوده قلت لك باش ينتقلوا المرض هذاك يعيشكم تلفوه في شكاره يتردموه في التراب في مكان معناها معزول ولا في الجرد اذا كان جردتكم كبيره يا انكم تلوحوه في شكاره مسكره مليح باش ما يحل حتى حد وتلوحوا في الحاويه يعيشكم انا الراب الحاق شيء ملوح مكدس في الشوارع ما يجيش خطر الأطباء البياطرة يأكدوا ويعاودوا على مواقع التواصل في في الفضائيات وكل أنكم ما تلوحوش إذا كان لقيتوا علوش مريض وإلا أي حاجة مريضة ما تخليوهاش هكاك ملوحة أمام الملأ وأمام معناها الحيوانات اللي نجموا المفترسة ولا مش مفترسة يأكلوها تنجم زادة تأثر عليه يولي مريض بالشيء هذاك وينتقل لحيوانات أخرى وبرا عادش باش يفكنا تولي معناها سلسلة من الأمراض راهو يلزم شوية وعي عايشكم يا توانسة شوية
3: إن شاء الله ربي يلطف بينا وبرك
0: أمين أمين وكجلود اللي لوحوا فيهم اسمعني يا مزينة جمالية كجلود بتاع العلوش ما يعرفوش فما ناس
3: في كل بلاصة
0: والله صدقوني فما ناس تستقات بهم الجلود هذوكم يعملوا راهم الحرفيين يعملوا فيهم يجدوهم ويعملوا معناها جلود ياسر مزيانة السايح يقبل عليهم علاش تلوحوا فيهم علاش ما ولم وحطوا في بلاصة نظيفة على قليلة باش الناس المكلفة بالشيء هذايا بأنها تهزهم معناها ما تحطوش في الحاوية في الوسخ حطوا على جنب حطوا في ساشي خلي الناس تجي تهز وتستنفع بيه كل شيء اردم لوح استسهلوا كل شيء والله ربي يهديهم
3: ان شاء الله ربي فهمنا وبرد ان شاء الله ربي يحل لنا فكرنا ويفهمنا
0: ان شاء الله ربي يهدينا
3: ويهدينا اي
0: يلزمنا الوعي يلزمنا
3: الوعي اي اي نعيد على صاحباتي بكلهم من غير ما نسمي هما يعرفوا الا يعرف ام الزين الكل ام رانيا الا يعرف ام رانيا نعيد عليهم الكل وإن شاء الله ربي يلطف بينا وإن شاء الله ربي
0: أمين أمين يا ربي أمين يا ربي يلطف بينا ويلطف بهالبلاد والله العزيز والله يلطف بينا ويلطف ببلادنا إن شاء الله بلادنا العزيزة اللي نحبوها وما نحبوا فيها حد شيء هاي مش تسمع مزينة الجمالية ولا مازلت عنا مكالمات به ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية وبعد نعديو مزينة الجمالية حتى أهلا وسهلا بيكم مرحبا وعيدك مبروك وسنين دايما
4: ألو
0: مرحبا
4: ربي يحييك كيف حالك
0: يعيشك بارك الله فيك شكون معنا
4: احوالكم
0: لاباس نسلوا عليكم
4: ربي يحييك كيف حالك
0: يعيشك منين تكلم فينا
4: من المستير
0: مرحبا شكون معنا
4: ميس حموده خبير في الحداده لدى المحاكم
0: اي مرحبا بك يا سيدي مرحبا تفضل باش تقدم التحيه تفضل اي
4: التحيه سيدي نحب نعيد على الاذاعه كامله
0: يعيشك
4: على على الموظفين الكل متاعها
0: شكرا ليك عايشك
4: الموجودين
0: ربي يبارك لك
4: ونحب نعيد على نعيد على الزملاء والخبراء الخبراء في العدليين ونحب نعيد على الزوجتي الزوجتي محترمة
0: ربي يفضلها لك ربي يفضلك
4: ليها نحب نعيد على من كل من يحمل لقب حمودة
0: ربي يفضلك يا سيدي ويعطيك بالوقت الطيب
4: نحب نعيد على على كل ما أولادي أولادي ولدي وولاد بنتي وولاد ولدي وولاد كل كانوا في الخارج وجاوا بحذانا
0: ما شاء الله جاوا بحذيكم من برا
4: جاوا بحذانا من برا وما يعطيكم
0: ربي فضلك ليهم ربي فضلك ليهم
4: ربي يحوم الليل ولكم
0: ربي فضلك ليهم يا سيدي
4: على بنتي كانت في في اسمها في أمريكا
0: أي
4: وجاءت عندها 3 سنين 4 سنين وهي غايبة علينا
0: يا عملت لك مفاجأة مالا
4: نعم
0: عملت لك مفاجأة أو جات بحذاك
4: طب وقتها مفاجأة في العيد
0: ربي فضلك ليهم ربي فضلها إن شاء الله
4: وكلت ولدي معها
0: ربي فضلك ليهم
4: في بلجيكا
0: ربي فضلك ليهم إن شاء الله
4: بالعيد على جميع المسافرية كل ونذاعة
0: عايشك شكرا ليك يا سيدي شكرا ربي فضلك سنين دايما وربي يخليك ليهم وإن شاء الله أنت ديما هكا تلمهم في الدار
4: عايشك ربي يحيك من فعله
0: يعيشك يا سيدي عايشك أي بسلامة
4: نعم أسمع سمعني برب نطلب جارية حمودة غلايب جارية حمودة
0: بالله يخذ له جارية حمودة يا أيمن الله يخذ له بخاطره إن شاء الله يتسمح هاي
4: يا رب
0: يعيشك بارك الله فيك وتحياتي للعائلة الكل فردا فردا خاصة بنتك اللي جاتك من أمريكا شكرا لها يعطيها الصحة ربي فضل هيلك
4: ربي يسكنكم دوما
0: يعيشك يا سيدي ربي يخليك
4: وربي يحييك والأمثاله
0: يعيشك شكرا
4: إن شاء الله كل عام وأنتم حالك بخير وتونس بكل حياة بخير
0: أجمعين أجمعين يلا شكرا لك كيف تسمع جري يا حمود هاي

وخزرت للكاس وبكيت، وانا خزرت للكاس وبكيت وبكيت، وخزرت للكاس وبكيت، وتحيرت عليا محوني محوني وجنوني جارية.

0: هذا بطلب من سي حمودة، من طبعا اللي تلمت به تلموا به الأهل والأحباب ووليداته اللي كانوا حاضرين. كنا نحكيه منذ قليل على الناس اللي جي من مهجر وتعمل مفاجأة هكا لعائلتها. الحمد لله سي حمودة، جات البنية من أمريكا وجاوا الوليدات من فرنسا، وربي لم شملكم إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات، وعيد مبروك للناس الكل يا ربي بالخير والعطاء والنية الطيبة والصافية تجاه الآخرين. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. السلامة ومرحبا.
1: ألو السلامة.
0: إن شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمة.
1: علينا وعليك.
0: يعيشك. شكون معنا؟
1: محمد صالح بشير من المسجد.
0: أهلا سي محمد صالح، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: لاباس الصحة؟
1: الصحة هكاك برا.
0: كيفاش هكاك؟ شنو عملت؟ كليت برشا الحمى؟
1: عندي ساقي مقطوط.
0: لطف عليك، بسم الله عليك.
1: وعندي المرأة توفات.
0: لاباس لاباس لاباس. الحمد لله على النفس وحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله على ما كان يا ربي.
0: الحمد لله، كله ابتلاء من عند الله وكله بثوابه يا سيدي. سي محمد صالح، عايش كنت تقدم بالتهاني؟
1: بالتهاني لولادي، عندي مرزور بشيء.
0: اي.
1: وخالد.
0: اي.
1: وسالم وكمال.
0: اي. شكون
1: اخر؟ محمد. محمد في فرنسا.
0: اي.
1: نمشي ليه ولولادي ومهني ولبناتي.
0: ان شاء الله ربي يفضلك ليهم.
1: هدى ونادرة وسميرة بشي ولزواجهم ولرجالهم والولاد ولادي ولاد بناتي ساجد وناجي.
0: ربي فضلك ليهم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي.
1: من وقت توفات المرأة دار عندي ضلا، وخاصة في العيد مستانس تصول
0: وجو. بسم الله عليك، ان شاء الله كل عام انت حي بخير.
1: الله غالي.
0: ربي فضلك انت، ربي فضلك ليهم.
1: انا عيد على دار العجمي، منصور العجمي ويونس ومحمد وعماره.
0: يعيشك يوصل يا سيدي. شكرا لك، شكرا، الى اللقاء.
1: بارك الله فيك. ولو كان تعمل مزيه
0: اي قل لي.
1: الغنايه هذه تحبها لمراه عندي منيره.
0: منيرة يا منيرة.
1: منيرة يا سيدي
0: أيمن.
1: لا لا يرحمه.
0: أي باهي يا سيدي، نعديو لك مقطع صغير خاطر فما زاد أم الزينة الجمالية وعدنا السيد باش نقدموها له. يلا شكرا ليك يا سيدي، ربي فضلك.
1: مثالش
0: ربي فضلك. لا لا لا نرضيو الناس الكل تسمح. هاي شكرا ليك سي محمد صالح بشي، شكرا. مكالمة أخرى. ألو على السلامة ومرحبا، عيدك مبروك، سنين دايمة.
2: الله يعطيكم بارك كل عام تحيي بخير اختي العزيز.
0: يعيشك. شكون معنا؟ عايشك.
2: جمال من جمال.
0: مرحبا. جيت مع ام الزين الجماليه. مرحبا بك.
2: ربي يخليك يطول عمرك.
0: يعيشك. تفضل.
2: كل عام وحين بخير.
0: شكرا.
2: والله ترحم على امه الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها.
2: تعرف تمشي الوالدين الام والبو العائلات تبعد على بعضها ياسر.
0: علاش لازم تلقى شكون هكا فيها فيه بذرة من الوالدين فيه؟
2: لا لا الله يرحمها ميمتي ذيك الغالية ذيك الرحم عليها والوالد الله يرحمهم.
0: اي
2: فهمت. وقدم تهنية لعائلتي حلوان وعائلتي بنتيشة.
0: اي ربي فضلهم.
2: عايشك وولتوما كذلك إذاعة مستير.
0: شكرا شكرا.
2: عايش إن شاء الله من كل عام وانتم حين بخير إن شاء الله.
0: يعيشك بارك الله فيك. شكرا لك.
2: ان شاء الله وربي ان شاء الله نفرح بوليدي يتخرج السنه.
0: امين
2: ان شاء الله.
0: تكلمنا تكلمنا تقولنا نعم ولدي يتخرج.
2: ما دوم ما يتخرج بحول الله ما دوم ما يتخرج نكلمكم.
0: اي تكلمنا تقولنا ولدي يتخرج نفرحوا لك.
2: يعيشك ربي يفضلكم. يعيشك وفرح قلبكم وربي يحفظكم ان شاء الله يا رب.
0: يعيشك يا سيدي، ربي يبارك لك فيه وربي يعطيك الصحه ويرحم الوالده. شكرا.
2: يعيشك ربي يخليك.
0: ناخذوها الاخيره. كلمه الاخيره. الو عسلامه ومرحبا.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا. شكون معنا؟
3: محمد صالح خنبارك ولاد حفوز.
0: مرحبا بك يا سيدي وبكافة أهلي ولاد حفوز. مرحبا.
3: عيدكم مبروك إن شاء الله.
0: سنين دايمة. سنين دايمة. شنو أحوالكم؟ تما هذا ما تستحقوش لا تشريوا علوش لحد شيء. مصلي عني بيبدا مربي.
3: أي لا لا نسمع في نسمع فيكم معناها توا كراسك يجي جمعة وتما تحاوروا على أتمنى نتاع العلوش وما العلوش.
0: أي.
3: العلوش رخيص العلوش. نورمال العلوش راه بخمسة ملايين بستة ملايين. وكريم حمرة بنتي ألف هك المفروض أنا بالله نبقى حير. أنا تقولوا في الفنام أنا كل شيء رخيص. شنو رخيص؟ فماذا رخيص؟ أنا الحاجة رخيص فماذا قعد بحشاك صبحي هذا عبارة كان عبده رخيص. معناها الله يرحمك الزين، هذا شو نقول رحمته نقول والله يرحمك الزين، لأن ماشي احنا كنت شعب سامحيني أنا مسؤول على كل كلمة نقولها، والله إذا كان شعب بنات قد الشعب التونسي هذا من الميثاق نتاعو كل خير ما ريتي كيفاش معناها هاو باش نرجع لنا، رجع لنا كان بالوباء وباللي كنتوا معنا الزيادات ولا حد ايش قاعد يسوي، حتى الهوان هوان قاعدين يتنفسوا فيه قاعدين يخلصوا فيه عندنا بالله، قبل كنتوا لا معناها ما عملوش من 100% ما كفوتش 200,000 250,000 معناها وصلنا اليوم كل الحمد 100,000 ولا 70,000 ولا قداش ما عملوش معناها حد يزيد ولا كنتوا لا زيد الله ولا نص على أمهم فتوه من أنا انترحمت فهمت على أمه وبابا
0: وأختي الله يرحمهم الله يرحمهم
3: ومعي بعليكم وعلى مراد الله هكا هو تولي صار صار وهذاك هو احنا شعب اللي قلت لكم أنا محبش نكرر ونعاود احنا شعب على مراد الله وهذا اللي صار هذا اللي صار معانا طاح فينا دعاء زين الله يرحمنا والله يتحارب طاح فينا قسم بالله طاح فينا الله يرحمنا وحتى ربي تحب مات في بلاد طاهرة في بلاد طيبة الله يرحمنا
0: يعني شكرا لك شكرا لك على تدخلك شكرا وهذه معناها كان نداء برشا ناس على غلاء المعيشه وان شاء الله ربي يفرج علينا الناس كل راهو مكمل عنده شهريه كلام مكمل ما عندوش بالحق العيشه غليت برشا المعيشه غليت صحيح اما نصبروا شويه وان شاء الله يا ربي يجرها على الصلاح وان شاء الله نلقاو الحلول المثلى بالنسبه طبعا لكل هالاشكاليات هذه اللي قاعده تصير والمراقبه لازم تكون مراقبه صارمه ونشوفوا الاسباب وراء التجاوزات هذه اللي قاعده تصير باش نلقاو الحلول المثلى تصيرش التجاوزات مرة أخرى هذا هو الحل بدون ذكر أي أشخاص وقلة تسميتهم ولا على كل حال نقول لكم مرة أخرى إن شاء الله عيدكم مبروك باش نعديو لسي محمد صالح بشير الغناية المقطع الغناية اللي حب عليها وكذلك المستمع اللي تصل بينا منذ قليل من جمال واللي يحب غناية أم الزين المستمع عفوا اللي يحب غناية أم الزين الجمالية قالت أنا طلبت باش نسمعها يلا شكرا لك أيمن عيد سعيد للناس كل إن شاء الله ديما هكا الولفة والمحبة بيناتنا ووقت اللي يلزمنا نتكلموا يلزمنا نتكلموا وقت اللي ما يلزمناش نتكلموا ما يلزمناش نتكلموا وكهو هذاك هو دونك ديما نحاولوا نلقاو الحلول وبالسياسة من غير ما إثارة شغب ولا حتى شيء سوى انه نوصل حلول المثلى كما قلت ان شاء الله يا ربي يرد هالبلاد على الصلاح وكهو يلا عيد سعيد للناس كلها التقيكم نهار السبت ان شاء الله من الاربعاء للستة في ارابيسك شكرا لكم تحية الهويدة تحية الايمن تحية للناس اللي تسمع فينا والناس اللي تحب اذا

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة استماع لممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي تنطلق في حدود 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس للمرة الأولى حاجز المليار دينار خلال الربع الأول من عام 26، والفينة يبلغ

0: القادم إلى غاية يوم 9 من نفس الشهر عبر الموقع www.udinat.tn. أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية وبدعم وتفاعل من نظيراتها في القارة الإفريقية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 23/2000 إلى 72,819 شهيداً وأكثر من 172,000 مصاب حسب ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأفادت ذات المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 48 الأخيرة 15 شهيداً و39 إصابة شديدة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

دمتنا عيدكم مبروك كل عام وانتم الف بخلف بخير. عيد مبروك لكل الامه الاسلاميه ولكل المستمعين ومستمعات اذاعه المنستير. مرحبا بكم في فقره اخرى متتاليه من تهاني واماني. 73 460 800 في انتظار اتصالاتكم لتقديم تهاني العيد السعيد عيد الأضحى، إن شاء الله يكون مبارك على الجميع. عويدة بن ساسي في انتظار اتصالاتكم وهي تشرف على تنسيق كامل هذه الفترة البرامجية. أيمن الشابي في الإخراج الإذاعي، وأسعد شمس الدين هلال باصطحابكم إلى حدود السابعة مساءً.

0: فكرت بلا ملا جاب أي مزمان ملا
1: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: 104.7 104.7

0: للعيد، وكما عودناكم إن كلنا حاضرين بالموسيقى،
1: الضحكة،
0: النكتة،
1: والكلمة
0: البنينة اللي جي على كل لسان.
1: عيدكم مبروك،
0: سنين دائمة،
1: وينعاد عليكم بالخير.
0: وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا،
1: دعوة منا لكم
0: باش تشاركونا الفرحة
1: اللي ما تحلى كان بيكم.
0: اللي ما تحلى كان بيكم.
2: نبدأ باستقبال اتصالات السادة المستمعين والمستمعات ومعايداتهم. قولوا لي أول الأصوات في هذه الفترة، كل عام أنت وأنت حية بألف خير، مرحبا بك. أهلا وسهلا.
3: أسلام،
2: عيدك مبروك.
3: أسلام، عيدك مبروك.
2: شكون معنا؟
3: حبيبة من زرمدي.
2: لا حبيبة، علاش كنت حب تعيد؟
3: والله العيدة اللي ذاك المسير الكل وسواء وكافة العائلة، بناتي لنا في فرنسا، وبابا وأمة، أخوات بنات ولاد.
2: أي نعم.
3: وهي سوار معكم بالله تحب تعدي.
2: مرحبا بي، عدينا سوار ونقص في الراديون أنت. مرحبا بيك اللي سوار.
4: أنا أحب عيد الناس كل
2: الناس كل
4: عماتي حالاتي عماتي
2: ربي يفضلك ليهم ويفضلهم لك يا للا. إن شاء الله ديما فرحانة يا للا سيور.
4: يا زوجة فرنسا
2: إن شاء الله يروحوا سالمين، كل عام وانت حي بخير.
4: وعندي يا أخواتي نيام وعمر وأسمى وفاء وسهاء
2: وجوزة مدخوي. ربي فضلهم لك يا لله وشكرا لك. شوفوا الاتصال الموالي. لو عسلام، عيدك مبروك وسنين دايما. عسلام،
5: عيدك مبروك سيسام، كل عام وانت بحي بخير. عايش خويا،
2: ربي يحيك الامثال. وعلاش كنت حب تعيد؟
5: الله ينعد على اختي سيدة ولادها في ايطاليا، واختي نادية ولادها في ايطاليا، ولاد اختي امنا في ايطاليا.
2: اي نعم.
5: وامي فتونا بالبراد على السلقطة، واختي امنه، واختي صنية، واختي صالحه، واختي زهره. ان شاء الله كل عام هم حين بخير، ودينا انتم يا ربي الصحه والضعاف، يا ربي معاكم وربي يحفظكم.
2: امين يا رب العالمين اجمعين.
5: عايش مش عايشك، وربي يوفقك. عايش خويا وربي معاكم ان شاء الله.
6: إذاعة المنسير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3. إذاعة
7: المنسير 97.3. حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور،
8: برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
9: العيد وياك ويحلى يا الناس الطيبين،
8: كل عام وأنتم بخير.
10: أجواء العيد تفرح الكبير والصغير في إذاعة المنستير، وكل عام وأنتم بخير.

0: كل عيد وأنتم بخير.
1: نواصل مع المكالمات الهاتفية لتقبل تهانيكم وأمانيكم. ألو مرحبا، كل عام وانتي حي بخير.
2: أنا تنساوي صباحه ما لقيش فرحة في الدنيا، ما فيش فرحة في بناحه، ولا لا لا لا جاي فرعيده ايه هاللي عيده عيده ايه، ويقول قول دايما على طول دايما دايما دايما ايه اي معي يا جماعة سقف
1: ان شاء الله ديما ناجحين على طول. شكون معنا؟
2: معاك الاخت الانسة رشيدة بالعيد من مدينة المنستير.
1: مرحبا بيك رشيدة، علاش كنت تحب تعيد؟
2: اي باش نحكيك على الاجواء نتاع العيد.
1: احكي
2: تحب ولا
1: كيما تحبتي.
2: يا سيدي ليلة العيد اني قاعدة، ولدي العزيز الغالي قيس يلا لازم لي علوش، هو علوش هو علوش هو علوش، وصورناه وبعثناه وهكي فرحتي، وتو اني فرحانة بجمع الكل اللي عدوا عليا ولا قعدوا بحبايا ولا غنوا معايا وهكي فرحتي.
1: ان شاء الله ديما فرحانة لله زاهية. مرحبا بيك.
2: باهي يا سيدي اني باش نهدي غنية على الناس الكل، يظل العباد كل يتبعوني، واكثر غنية اكثر غنية عادي بنت اسمها ملكة بالعيد باش نغني ملك يا ملك انا روحي فداك يا ليت انا معاك، ملك يا ملك ملك نغني عليك ايوه بشان نوصف فيك بشان يرضيك وعبابي في هواك، ملك يا ملك يا سيدي
1: ربي يفضلك الا ملك.
2: باهي يا سيدي شنو الاخر استنى تفكر على ما
1: ميسالش نخليه في العيد الجاي ان شاء الله. بقى سيدي رمضان مرحبا بك ونورتنا.
2: اذا قلك وعلى جماعه القروان اصحابي ولا جماعه سوسه اصحابي وبديله مسكين كل كل كل كل كل
1: فردن
2: وعلى
1: فردن.
2: سي محمد بالعيد الله يرحمه وينعمه
1: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله يسمع فينا.
2: واش واش يا سيدي بسيدي
1: شوف المكالمة هذا مش هذه ظروف المباشر يا أيمن، دلينا بكري التليفون اللي جاوب معناها مباشر. ناخذ المكالمة الموالية. كل عام وانت حيا بخير سنين دائمة.
3: هلا وسهلا.
1: هلا وسهلا
3: شارك الله عيد مبروك كل عام
1: وانت بالامثل يا سيدي. شكون معايا؟
3: معك أنور من سيدي بوزيد.
1: مرحبا بك سيدي أنور.
3: عايش.
1: علاش كنت تحب تعيد؟
3: لا نعيد العائلة الكل، عايد على أصحابي على زملائي اللي يقروا معايا وجمعيتي جمعية الترجي التونسي ذيك جمعية في الدم ذيك
1: تتذكرها نهار العيد الكبير والصغير تتذكرها في كل عيد.
3: اي
1: ان شاء الله ديما
3: ونعيد على كل اللي يسمع في ذات المؤستير والشعب التونسي كله
1: وان شاء الله ديما ايامك عيد يا سيدي. مرحبا بك.
3: بارك الله فيك.

0: اللي محافظين على لياقتهم قليل من الراحة. ونعود للقاعة التونسية نشوف المكالمة الموالية وتهنيها وأمانيها. مساوك سعيد أو مساوك أسعد. ألو، معانا المكالمة الآن. مرحبا، كل عام وانت حي بخير. سنين دائمة نقصنا من مذيع. لا مال، مرحبا بك.
1: نعم يا سيدي، مرحبا، عيد مبروك، كل عام وانت حي بخير.
0: وانت بالامثل،
1: يعيشك يا سيدي، يعيشك ربي، يحييكم من سهلو.
0: علاش كنت عيد يا لله؟
1: نعيد على اهلي في بنزرت، ونعيد على اهلي في بناتي في المكني، ونعيد على جميع فريق اذاعه مفتي.
0: وما يعيد عليك ويعيد على كل الساده المستمعين. نورتنا يا مال، وان شاء الله كل عام وانت فرحانه.
1: يعيشك انت بالامثل، وربي يحييكم الامثال، وربي ان شاء الله يحييكم، وربي يبقى عليكم الستر.
0: امين يا رب العالمين. شوفوا المكالمه المواليه، يقول لها عيدك مبروك، سنين دائمه، ومرحبا بك معنا على امواج اذاعه المنستير في تهاني واماني لتتواصل معكم بدون انقطاع. مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا.
0: سنين دائمه يا سيدي.
2: اهلا،
0: مرحبا، كل عام وانتي حي بخير.
2: اش احوالك؟
0: الحمد لله.
2: اش احوال سي محمد موسى؟
0: ان شاء الله بخير. يسال عليك
2: سي الهدي لي لاباس؟
0: بخير باذن الله، ان شاء الله يكون في الاستماع وتصل له لتحياته. معنا سي صالح حتى.
2: نعم،
0: معنا سي صالح.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكون معي انت؟
0: انا اسمي شمس الدين يا سي صالح.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك. ديما تصدت فيا كان.
0: اهلا وسهلا بك. علاش كنت تحب تعيد يا سي صالح؟
2: من هبيره ولايه المهديه.
0: مرحبا بك، ومرحبا بالمهديه وبهبيره وبكري، كانت معنا البرادعه
2: الله يبارك فيك،
0: والشابه.
2: نعم، اي لا، حدا السواسي.
0: حدا السواسي، ايوه، اللي يخفى القمر، هبيره وما ادراك. علاش كنت عايد يا سيدي؟
2: عايد يا سيدي على ام الاولاد،
0: ربي يفضلها لك.
2: هي المبجلة على كل حال.
0: اكيد.
2: وعندي سامي وابراهيم ومحمد واختهم مريومه، وعلى سي قدور،
0: اي،
2: وعلى سي حسن في توسا. فهمتني؟
0: نفهم فيك.
2: واولاد عمي في بلخداش.
0: اي نعم،
2: فهمتني؟ وعلى كل من يعرف عمك صالح حداد.
0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ان شاء الله ديما في
2: سي معاذ ذبيهاش.
0: سي شكون؟
2: سي معاذ الحداد.
0: سي معاذ الحداد بخير، وان شاء الله نبلغوه تحياتك.
2: المولى بس عليا.
0: ان شاء الله، ان شاء الله فرحته قريبه ان شاء الله.
2: يلا الله، خطي اخويا مولى الاقرباء.
0: اكيد، وانا اقول منين جاء هذه المحبه وهذا الضمار. سيدي مرحبا بك. وربي يخليك.
2: بيني وبينك ربي نحبكم الناس الكل، خاطر انتبهين.
0: حبك ربي ان شاء الله يا سيدي، وحبك الخير. شكرا لكم. قل سي سالم كل عام وانت حي بخير. يا سي سالم.
3: هلو.
0: سنين دائمه سيدي.
3: بس عليك شمس الدين.
0: نسأل عليك، إن شاء الله تكون أيامك جميلة وعيدك مبارك.
3: خاطر اللقب هلال مش غريب علي، خاطر قراني أستاذ، نسيت الاسم بتاعه، ما هلال، ما أنا أستاذ عربية في المكني.
0: لا لا لا، تبرشة من اليمن إلى إسبانيا. ما بتعرف عربوها وبعض البلايس خربوها، وانت عجبهم البقعة يمكثون، وإن شاء الله أصبحوا من أهل البلاد يا سيدي. وتحبهم العباد.
3: أنا أستاذي قدروا برشا.
0: شو اسمه سي هلال؟
3: عارف الاسم، قعد اللقب.
0: قعد اللقب، شنو قرأك سي سالم؟
3: قراني أستاذ عربية.
0: أستاذ عربية، أجمل اللغات. علاش كنت تحب تعيد يا سيدي؟
3: أول حاجة أنت كل عام وأنت بخير، وسي فتح الله أنا معك الخبير الاقتصادي.
0: أي سي حاتم، بارك الله فيك يا سيدي.
3: سي حاتم فتح الله.
0: أي نعم.
3: وبرنامجك بالنسبة للذكاء الاصطناعي معناها فتنا برشا. أنا
0: إن شاء الله سيدي ديما تستفادوا وتعملوا كل
3: الحمد لله. أنا إذاعتي هي المنسير.
0: تنورنا باستماعك سيدي.
3: أنا نعايد على كل واحد عنده اللقب باشا.
0: باشا يا سيدي، إن شاء الله عيشتك ديما عيشة الباشاوات، أنت وسادة المستمعين والمستمعات. الله.

0: تمام السادسة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وتتابعون معنا في هذه النشرة: حجاج بيت الله الحرام يستهلون أول أيام التشريق برمي الجمرات في مشعر منى. إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي. رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار في بموقع الثلاثية الأول من 26 و2000. ومذكرة تفاهم أمريكية إيرانية مدتها 60 يوما تنتظر موافقة ترامب. والولايات المتحدة الأمريكية تحذر سلطنة عمان من تسهيل فرض رسوم عبور من مضيق هرمز. أهلا بكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى غربي السعودية، وذلك تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع. ويرمي الحجاج في أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، والتشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر منى، وتعرف أيضا بالأيام المعدودات. أكثر تفاصيل من مشعر منى مع الزميل الصحفي هيثم الإمام.
1: أول أيام التشريق في يوم القر، الأفواج متاع حجيجنا الميامين قاعدين توجهوا لرمي الجمرات تباعا. تقريبا الفريق الأخير أتم رمي الجمرات لهذا اليوم.

0: بالنسبة للمتمتع وطواف الإفاضة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. إجمالا الأمور جيدة لحجيجنا الميامين.
1: هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان 26 والفين على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحجة ستنطلق بداية من غرة جوان وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم الرابع من جوان القادم إلى غاية 9 من جوان. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ صادر عنها بأنه بإمكان تلاميذ المعنيين النفاذ إلى المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك على العنوان التالي www.edinet.an للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة راجعة لهم بالنظر. وتشمل المعطيات المنشورة المعادلة السنوية والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية، إضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. وفي الشأن التربوي أيضا، تحتضن تونس مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، وذلك يوم 29 و30 من مايو الجاري بالعاصمة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل مختلف المؤسسات التربوية. أكثر تفاصيل مع رئيسة هذا المؤتمر سنة عرفاوية.
2: مؤتمر 29-30 مي إن شاء الله في تونس العاصمة. المؤتمر اللي هو دورة ثانية، إحنا اخترنا الموضوع على التعليم الشامل والمستدام. الغاية من المؤتمر إحنا والمواضيع اللي باش تكون حول الإنصاف في التعليم، وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية والأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. نجم يكون عندهم اختلاف تهني، يعني يجب يكون عندهم صعوبات في التعلم، يجب يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي والاجتماعي زادة مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذا ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل الإمكانيات كيف وكيف غير. المؤتمر هو بصفة عامة، يعني الأغلبية هما من كندا، مي عنا زادة من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادة من لبنان، عنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عنا زادة سويسرا وإسبانيا، خاطر هما ثلاثة بلدان ذوما عندهم برامج يخدموا فيهم على التعليم الشامل زادة في تونس. هي فكرة كانت خرجت من عندي أنا كأستاذة في الجامعة اللي قريبة، اقترحتها على زملائي وكوننا لجنة علمية، وبعد اقترحناها على رئاسة الجامعة والحق كانوا معنا متفاعلين، دونك هما ساندونا في المشروع وعملناه معنا كفريق أساتذة، معنا نظمناها مع بعض.
1: تخطى رقم المعاملات الإجمالي لقطاع الاتصالات في تونس حاجز المليار دينار للمرة الأولى خلال الربع الأول من عام 26 و2000 ليبلغ 1024 مليون دينار، مسجلا بذلك قفزة نوعية ونموا ملحوظا مقارنة بالفترات المتماثلة من السنوات السابقة، وفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات. وتظهر المؤشرات المتعلقة بالمعطيات للربع الأول من السنة الحالية منحا تصاعديا مستمرا في الإيرادات الإجمالية للقطاع، حيث كان رقم المعاملات في حدود 952 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 24 و2000. ويعكس هذا الانتعاش المالي الهام التحول الرقمي العميق الذي يشهده المجتمع والاقتصاد التونسي، لا سيما مع التطور المتسارع لخدمات الهاتف والجيل الخامس واتساع نطاق العروض الذكية فائقة السعة. في موضوع آخر، أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن الائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية. هذا الإعلان جاء أثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المتداخلين. أكثر التفاصيل مع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي.
3: أهم النقاط نتاع إعلان تونس في منظمة تونسية لإرشاد المستهلك والأسيس من جمعيات إفريقية والعربية هي كرامة المواطن العربي الإفريقي فوق كل اعتبار إداري أو تجاري، الشفافية حق أساسي لكل مطلب تأشيرة أو مستفيد من الخدمات القنصلية، النفاذ العادل إلى الخدمات يجب أن يكون بعيدا عن أي إشكال من أشكال التمييز أو القموض أو التعقيد الغير مبرر، حماية المستهلك تشمل أيضا الخدمات المرتبطة بالتأشيرة والتنقل عندما تكون مقابل رسوم

0: وتكاليف مباشرة يتحملها المواطن، احترام المعطيات الشخصية والبيانات الرقمية للمواطنين التزام أساسي لا يقبل التهاون. وهنا نخص بالذكر الشركات الوساطة اللي هي وسيلة ما بين طالب التأشيرة وما بين السفارة المعنية. وهنا عندنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة النفوذ إليها. الآن هذا جاء نتيجة بيان منظمة تونسية لشهادة المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لسيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة وغيرها.
1: انطلق بشواطئ الغضابنة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية موسم تعشيش السلحفات البحرية ضخمة الرأس ليتواصل إلى غاية شهر أكتوبر القادم. عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والفشايب تتحدث بأكثر تفاصيل في استضافة لنادر إسماعيل.
2: أول عش صار له توا 3 أيام نهار 25 مايو 2026 سجلنا أول عملية تعشيش في شاطئ الغضابنة، ولهذا دعوة مني لهم مش نقول لهم يقطعوا بالشط ويستحوذوا عليه من التلوث، من خاصة من البلاستيك لأنه يساهم في التلوث ويزيد في تهديد السلحفات الأم كيف تخرج تبيض، وكذلك السلاحف الصغيرة كيف تخرج كيف تفقس. كذلك فما زاد خطر متاع السيارات رباعية الدفع اللي كتفوكات الكواد اللي الشط يلقوه واسع ومزيان وفيه الكثبان الرملية وهم يستمتعوا بالسير على السيارات هذوما، لكن أنه هو خطر كبير ياسر يهدد أعشاش السلاحف البحرية لأنه عظم محطوط في الرمل الداخل ميتراش، وكذلك يهدد المنظومة البيئية الموجودة الغادية على الشط لأنه هوش كان فكروني به، فما تدع البيض متاع العفافر، فما دود صغير، فما كائنات بحرية صغيرة تعيش في الشط، ولهذا عملية الدهس هي عملية معناها خطيرة برشا للكائنات الحية هذوما، وكذلك خطيرة للكثبان الرملية لأن الكثبان هي تمثل درع حماية للأهالي وللمنطقة كل في حالة هبوب الرياح، في حالة البحر قاعد يقدم، دونك لازم نستحوذ عليهم الكثبان الرملية. وكذلك زاد الأنشطة الصيفية كيما التخييم في الليل، الحس، الضوء، هذاك الكل يمنع سلحفات الأم باش تطلع تبيض.
1: في الشأن الدولي، كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشكل مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا للتسريبات، فإن مسودة الاتفاق ترتكز أساسا على معادلة الأمن البحرية مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية، وتتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشاحنات أو شحنات التجارة الدولية، وتتعهد إيران بإزالة جميع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق في مقابل تفعيل آلية أمريكية لمساعدة إيران في تلقي السلع والمساعدات الإنسانية، مع تعهد واشنطن بمناشق مناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أثناء المفاوضات. وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي في منشور على منصة إكس إنه ينبغي لسلطنة عمان أن تعلم أن حكومة الولايات المتحدة ستستهدف بقوة أي جهات فاعلة متورطة في تسهيل فرض رسوم على المرور من مضيق هرمز، وأضاف أن أي شركاء في هذه الجهود لفرض نظام الرسوم على المضيق سيتم معاقبتهم. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل. ورقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتخطى حاجز المليار دينار بموقع ثلاثية الأول من 26 و2000. أخرج النشرة تقنية نايمان الشابي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام السابعة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

جينا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد مع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، مرحبا بكم في تهاني وأماني في ثاني أيام العيد. أردت أن أشير قبل أن نواصل في استقبال المكالمات الهاتفية أن العيد بالأساس هذا العيد الإسلامي الجميل، هذا العيد الكبير هو بالأساس اللمة العائلية، السعي نحو رضا الله سبحانه وتعالى. ومن ميزات المسلم النظافة والحفاظ على محيطه وعدم الإضرار بمن هم من حوله من بشر وحتى من حيوانات. لذلك أرجو من بعض السادة المستمعين والمستمعات أن يلتفتوا جيدا إلى وضع ما خلفوه وهم يحتفلون أو يقيمون المناسك المتعلقة بهذا العيد. الجلود بعضها لاحظت أنها في الحقيقة موجودة خارج الحاويات التي خصصت بعض الأماكن، أبقاها من قام بخدمات لغيره مشكور عليها، لكن لم يكن هناك ما يوازيها من اهتمام بالمحيط. مهم جدا أن نفرح بالعيد وكذلك أن نحافظ على شكل المسلم كما نحافظ على قلب المسلم.

0: 34 دقيقة بعد الساعة 6 نواصل معكم في استقبال تهانيكم وأمانيكم من المكالمة الموالية نرحبوا بها ونقول لها أهلا وسهلا بي كل عام وتحية بخير. ونذكركم فقرة التهاني والأماني تتواصل معكم ومع سادة مستمعينا ومتابعينا على رقم 73 460 800. إذاعة البنستير خصصت معظم فقراتها لكي تكون قريبة منكم لتوصل صوت المحبة بين كل متابعيها. مرحبا كل عام متحيب خير.
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا بك لله.
1: أهلا سي شمس الدين.
0: أهلا وسهلا بك. الحمد لله.
1: عيدك مبروك إن شاء الله وعلى عائلتك الكل.
0: ربي فضلك سنين دائما. شكون معنا؟
1: معك إيمان من المهدية من سيدي علوان بالضبط.
0: مرحبا بك ومرحبا مرة أخرى بولاية المهدية.
1: يعيشك مرحبا بكم زاد. حاب نعيد على عائلتي الكل. بالأخص أمي وسيلة وبابا عبد الحميد. نقول إن شاء الله ربي يخليكم لي تاج فوق راسي. نحب نعايد على أخواتي كل وخاصة أيمن في إيطاليا ومحمد علي وفادي في إيطاليا ولد أختي وألبير رجل أختي وسناء أختي وسندس ونوردي.
0: إن شاء الله يكونوا في الاستماع. ربي يفضلهم لك يا لله.
1: يعيشك. نحب مثلاً نعطيك موضوع صغير جيب لي أغنية.
0: تفضل.
1: نحب أغنية بهاء سلطان أنا مصمم. نحب نهديها لكل إنسان عدى عيده وحده بعيد على محبوب متاعه.
0: إن شاء الله يا ربي يعدي العيد الجاي مع محبوبه. شكرا لك لله. شوف الاتصال الموالي. ألو عسلامة كل عام وتحية بخير.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: عسلامة.
0: مرحبا بك سنين دائمة.
2: عايشك. أحسن مزرم جين.
0: مرحبا بك يا حسين. على شكون تحب تعيد؟
2: لا نحب نعيد على أمي خديجة نقول لها ربي يفضلك وربي يشفيك.
0: آمين.
2: وعلى أختي حميدة وعلى أختي صندس ورجلها كيلو ونقول لها ربي يعينك على مراجعة صغارك وعلى تلامك إن شاء الله يعدي بالباهي.
0: آمين ربي نجحهم.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك أنت وكامل الفريق وكامل الفريق إذاعة منستير الكل.
0: ربي فضلك ويخليكم إن شاء الله ديما فرحانة.
2: ربي فضلك وسنين دائما.
0: مرحبا بك. سلامة. مكالمة الموالية. مرحبا.
3: عسلامة. إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله ربي يعينكم.
0: ربي يخليك ويفضلك لله. شكون معنا؟
3: خلود صحباني من تونس.
0: مرحبا بك إلا خلود. على شكون تعيد؟
3: الحقيقة نعيد على أخويا أيمن الشاذلي.
0: نقول
3: له إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله ربي يعينك.
0: أيمن الشاذلي اللي قدامي ولا أيمن آخر؟
3: أيمن الشاذلي اللي قدامكم. التقنية تحية لي. نقول يعطيك الصحة على المجهود اللي تقوم به. تحية أخت هوايدة. ربي يعينها أخت هوايدة. وتحية لي كنتي اللي إذاعة المونستير ديما مونستنا وديما الحقيقة في كل عيد وفي كل مناسبة إلا ما تونسنا.
0: مرحبا بيك وبارك الله فيك. شكون تعيد عليها آخر؟
3: حبيت نعيد على أصدقائي. نعيد على أخواتي إيمان الغالية ونرجس. وبالله تحية خاصة للدكتور متاعي دكتور ريحي دكتور غزيلي مشير سيرفيس دكتور خلين. تحية لهم الكل وإن شاء الله ربي يعينهم. وعيدكم مبروك وربي يفضلكم الناس الكل.
0: أمين. ربي يخليك وربي يفرح قلبك. شوف المكالمة الموالية. ألو مرحبا.
4: ألو عسلامة.
0: سنين دائما يا سيدي. مرحبا بك.
4: يعيشك.
0: ليش كنت بلغ تحياتك ومعايداتك؟
4: الله أنا بلغ تحياتي لعائلتي الكل وكل يسمع فيه
0: وكل يسمع فيك. ماش كنت حب تخصه بتحية؟
4: الله الوالد والوالدة وجماعة الترجى التونسي.
0: وشكون معنا؟ ما عندش كون جهه التحايا.
4: انور. انور
0: مرحبا بك سيد انور. منين تكلم فينا؟
4: من سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد. تحياتنا ليك ولكل المستمعين في سيدي بوزيد الغاليه. مرحبا بك سيد انور. الى اللقاء.
4: اللقاء.

0: شاء الله دائما أيامنا أيام سعادة وقلوبنا تكون كما هو الربيع جميلا. نواصل مع المكالمات السادة المستمعين والمستمعات ومع اتصالاتهم ومعايداتهم. المكالمة الموالية نقول لها كل عام وانت حي بخير ومرحبا بك. أهلا وسهلا, عيدك مبروك.
1: أهلا وسلامة.
0: أهلا وسهلا بك للا, شكون معنا؟
1: من نوبية, من القرويد.
0: مرحبا بك للا من نوبية, عاش كنت حب تعيد للا؟
1: نعيد على العائلة, نعيد على أخوتي, على ابنات أخوتي حميدة ويسرى. نعيد على أختي في زغوية نرجلها. ونعيد عليك منت مجموعة الإذاعة.
0: بارك الله فيك.
1: وإن شاء الله ربي معاكم, خاطرش ديما شريت راديوم بالديما باش ديما مع إذاعة المساء.
0: إن شاء الله ديما منسينكم ديما راضي علينا يا لله. مرحبا بك, تنورنا.
1: يا عايشك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: يعيش.
0: شكرا جزيلا. شوفوا المكالمة الموالية نقول لها كل عام وانت حي بخير ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. سنين دايمة.
2: ألو, أسلام شمس الدين جمال من قصر هلال.
0: مرحبا بك سي جمال, كل عام وانت حي بخير.
2: الله ربي يحييك الأمثال, ونعيد عليكم كل
0: بارك الله فيك
2: هاتف وكافة أفراد إذاعة المنستير, ونعيد على عائلتي وخاصة ولدي في فرنسا. أول عيد بعيد علينا بعيد العيد الإضحى, ومشي لفرنسا ومرته الصغيرات وربي يعينه, ويوسف هو اسمه ومرته ياسمين واللي ذاته اسكندر وأيوب وكافة المستمعين. وإذاعة المستير تقدم لنا في خدمات جليلة, كان من ناحية دينية من ناحية اجتماعية من ناحية ثقافية, الحق خدمات لا يستهان بها. إذاعة مستير متكاملة إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله,
2: إن شاء الله كل حمد وما بخير
0: إن شاء الله.
2: وربي يسلم تالو يا شمس الدين, والشمس حتى في الليل تضيء.
0: بارك الله فيك سي جمال, هذا من حسن أخلاقك وطيبة قلبك. إن شاء الله أيامك ديما عيد.
2: آمين
0: يا رب العالمين. شكرا لك, وهذه تحية بطلب مستمعين المختلفين, تحية لكل والد ووالدة ولمن كل ابن وابنة.

بهذا نصل لنهاية هذه الفترة من تهاني وأماني. ما زالت أجواء الأعياد تتواصل على أبواج إذاعة المنستير. ابقوا في الاستماع والمتابعة.

0: الله أكبر كبيرا،
1: الله أكبر كبيرا،
0: والحمد لله كثيرا،
1: والحمد لله كثيرا،
0: وسبحان الله بكرة وأصيلا،
1: بكرة وأصيلا.

كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. رجح مدير عام المركز الوطني للجلود والأحذية رياض برجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800,000 أضحية هذا العام، واعتبر برجب نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود، وقال إن لها قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. استؤنف اليوم تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لهذه السنة. وأفادت سفارة تونس ببغداد في بلاغ لها بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة. شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات.

0: دوليا، قال الحرس الثوري أنه تم استهداف القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هجوم اليوم على موقع قرب مطار بندر عباس. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن خرق النظام الإيراني لوقف إطلاق النار جاء بعد ساعات من إطلاق إيران 5 مسيرات في مضيق هرمز ومحيطه. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير، أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معاكم مستمعينا.
3: أتانا العيد، الله يا محلى العيد، الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
2: أجواء الفرحة تجمعنا معاكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا، ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
4: جمعنا كثير فرحانين.
5: حديثنا سبورت،
6: حديثنا سبورت،
7: حديثنا سبورت.
8: مرحبا بالجميع، حديثنا السبور باش نحكي على الألعاب الإقليمية الأولمبياد الخاصة الدولي، وأيضا باش نحكي على المنتخب الوطني التونسي وتحذيراته. اليوم صار أكيد ندوة صحفية للناخب الوطني في قبل الحصة التدريبية، وأيضا العديد من اللاعبين المنتخب الوطني التونسي اللي واصل في تحذيراته لكأس العالم. باش يكون السفر يوم السبت لإجراء زوز مباريات ودية. إن شاء الله بعد شوية باش نسمع تصريحات الناخب الوطني صبري المؤشي، أيضا الدكتور فيصل الخشناوي اللي يرجع للمنتخب الوطني التونسي. لكن البداية بالألعاب الفردية.
9: الرياضات الفردية،
10: ألعاب القوى،
9: الجيدو،
10: الملاكمة،
9: السباحة،
10: الكاراتيه،
9: المصارعة،
10: رفع الأثقال،
9: الجمباز،
10: المبارزة،
9: الكرة الحديدية،
10: التنس،
9: كرة الطاولة،
10: رياضة المعوقين،
9: الشطرنج،
10: الغوص،
9: التجديد،
10: الفروسية،
9: الرقص،
10: الجولف،
9: الأشرعة،
10: التايكواندو،
9: الدراجات،
10: البريتش،
9: الكانوي كاياك،
10: كمال الأجسام.
8: كما قلت باش نبداو بالألعاب الإقليمية الأولمبياد الخاص الدولي. سعيد جدا باش يكون معايا المدير الرياضي سي محمد علي بن ضيف. أكيد تونس باش تحتضن، وتحديدا سوسة باش تحتضن الألعاب الإقليمية الأولمبياد. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معاك سي محمد علي، مرحبا بك وعيدك مبروك.
11: أجمعين عايشك، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة المنستير. بالنسبة للألعاب الإقليمية، هي الألعاب الإقليمية العاشرة لمنطقة شمال أفريقيا الشرق الأوسط، تعنى برياضة حاملي الإعاقة الذهنية من ذوي التثلث الصبغي لتريزومي 21 والمصابين بطيف التوحد والإعاقات الفكرية بصفة عامة. بالنسبة للرياضات هي الترياتلون وسباحة في المياه الحرة مسافة 1500 متر وكرة الطائرة الشاطئية. إن شاء الله هذا باش يكون في سوسة ابتداء من 16 إلى 22 جوان، بمشاركة 12 دولة من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تونس البلد المضيف، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر.
8: قبل هذا سي محمد علي، قبل ما ندخل أكيد للدول إن شاء الله بشاركة 12 دولة، وقتاش الوفود باش يكونوا حاضرين والشخصيات الرسمية وتطلعات من المشاركة التونسية؟ نعطيه بس للسادة المستمعين أكيد الجمعيات في تونس، قداش فما من جمعية في تونس، وكيفاش أيضا اللي قاعد يسمع فينا يحب يكون عنده ابنه ولا بنته تكون موجود في الجمعية، في الجمعيات اللي موجودين في تونس.
11: بالنسبة لنا احنا في منتشن جمعية منخرطة 1800 مجاز بين من لاعبين ولاعبات. بالنسبة لنا احنا عندنا جمعيات موجودة في كامل تراب الجمهورية، اللي ينخرط يعني ينخرطوا صلب الجمعيات هذية ويستخرجوا إجازات ويشاركوا في البطولات. وعندنا زادة نظام اللاعبين الفيدراليين، هو اللي يتقدم من تلقاء

0: نفسه ما يكونش منخرط في جمعية أو نادي، لكن يتقدم تلقى نفسه وياخذ إجازة ويمكن له المشاركة في البطولات وفي التظاهرات الرياضية.
1: وكيفاش يتم تحديد الرياضة بالنسبة للطفل أو للرياضي بالخصوص؟
0: بالنسبة لنا احنا عندنا لجنة فنية هي اللي توجه اللاعبين. في البداية المشاركة تكون يعني بإرادتهم هما باختيارهم لرياضة معينة، لكن بعد احنا نوجههم. أكثرية اللاعبين اللي في السباحة وفي المنتخب هما من أطفال واحد، واحنا وجهناهم للرياضة هذه. فما اللي وجهناهم للفروسية حسب قدراتهم الذهنية والبدنية، يتم توجيه اللاعبين هذو التخصصات الرياضية اللي ممكن يتألقوا فيها وممكن تساعدهم حتى على الاندماج الاجتماعي.
1: تقريبا قداش فما من رياضة في الاختصاص؟
0: في الاختصاص بين الرياضات الشتوية والرياضات الصيفية فما 32 رياضة. بالنسبة لنا احنا اللي متوفرين الاختصاصات المتوفرين واللي تأمن فيهم الجامعة 9 اختصاصات رياضية.
1: وتقريبا أبرز الرياضات اللي أكثر الرياضيين موجهين لها
0: السباحة، لأنه السباحة تساعد الأولاد هذه والشريحة هذه تساعدهم على تحسن المهارات متاعهم، حتى يعني مرور الوقت تحس أنه قدراته الذهنية تحسنت شوية، مهارات النطق ومهارات والقدرات البدنية تحسنت. الأغلبية يتجهوا للسباحة، لكن عندنا الاختصاصات الأخرى الفروسية وألعاب القوى والبوتشيا والتنس والتنس الطاولة، كرة القدم الخماسية ورفع الأثقال، والكرة كرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية.
1: نحكي أيضا تم 44 رياضي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في سوسة من أيام 16 حتى 22 جوان القادم كما قلت في إطار الأولمبياد هذه. كيفاش تم الاختيار على 44 رياضي؟
0: 44 رياضي إن شاء الله باش يمثلوا تونس. الرياضيين هذوما احنا تبعناهم وفيهم لاعبين عندنا عندهم سنوات تبعناهم من خلال البطولات، وعملنا معسكرات في عين دراهم 4 معسكرات على امتداد السنة، وعملنا معسكر في سوسة في المكان باش تقيم فيه الألعاب، وتم الاختيار على اللاعبين حسب قدراتهم وحسب الأصناف المتوفرة وحسب النتائج المحققة على امتداد السنة. وإن شاء الله ربي يوفقهم. احنا عندنا ثقة كبيرة في أولادنا وفي المدربين اللي موجودين معنا، وبإذن الله نحققوا نتائج طيبة تساهم في مزيد إدماج الشريحة هذه داخل المجتمع.
1: تم اختيار مدينة سوسة، ليش سي محمد؟
0: اخترنا مدينة سوسة. أولا شوف، هما الاتحاد الأولمبياد الخاص الدولي لما اختار تونس أنها تنظم الألعاب الإقليمية الشاطئية، هذا لأنه تاريخ تونس في الرياضات الشاطئية كبير، ولأنه تونس تمتد على حوالي 1350 كيلومتر سواحل. الشواطئ التونسية معروفة، السباحة التونسية سواء في الأسوية أو في حامل الإعاقة عندنا باع وذراع، لذلك الأولمبياد الخاص الدولي اختار تونس، وإحنا توجهنا لسوسة لأنه الشواطئ الموجودة تحترم المعايير وفيها المعايير الدولية بالنسبة للسباحة في المياه الحرة 1500 متر، العمق معين موجود، نظافة الشواطئ. وبالنسبة للترياتلون اللي فيه سباحة كذلك هو مكان مهيئ ومكان ممكن أنه تطلع الصورة جميلة جدا إضافة للنتائج. هذا هو اختيارنا.
1: فما اختصاصات أخرى كما قلت أنت، كرة الطائرة الشاطئية زادة بشكون على في الشط، نتصور أنه بشكون شط بوجعفر الأقرب سي محمد علي.
0: أكيد جدا شط أبو جعفر هو باش يكون موجود فيها 12 دولة من الإقليم. إن شاء الله الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبد الوهاب باش يكون موجود، وإن شاء الله معلومات شبه مؤكدة أنه الرئيس الدولي الأولمبية الخاص حفيد كينيدي شرايفر إن شاء الله بش يكون هو الرئيس الشرفي الأولمبية الخاص الدولي. لما سمع أنه تونس وبش تنظم هو زاد أعرب عن نيت وعن الحضور إن شاء الله يوم 17 جوان يكون وصول الشخصيات الرسمية الوفود توصل يوم 16 والشخصيات الرسمية والدولية توصل إن شاء الله يوم 17.
1: بالنسبة للأوقات أنت قلت أنه الانطلاقة بشكون يوم 16 والنهاية بشكون يوم 22 جوان القادم، بالنسبة للأوقات الرياضات بشكون وقتاش؟
0: بالنسبة يوم 16 الوصول، يوم 17 تقسيم اللاعبين حسب القدرات نتاعهم والنتائج نتاعهم، يوم 18 جوان الافتتاح، والمسابقات الرياضية تنطلق بداية من يوم 19 جوان بداية من الساعة 10 صباحا تكون انطلاق النشاطات الرياضية والبطولات بالتوازي الكرة الطائرة الشاطئية والترياتلون والسباحة في المياه الحر.
1: نحكي شوية أيضا على تطلعات المشاركة التونسية، كما قلت أنت فما 44 رياضي بشكون حاضر، تطلعات المشاركة التونسية إن شاء الله.
0: والله احنا نطمح دائما وابدا للمرتبة الاولى. بالنسبه لرياضه الموقيم في تونس هذا ماشي في الاديان نتاعنا وفي الجينات نتاعنا انه نلعبوا على الالقاب ونحقق النتائج الباهره اللي تشرف تونس.
1: ان شاء الله موافقين. سي محمد علي بن ضيف المدير الرياضي للألعاب الإقليمية، اكيد تحضيراتكم حثيثة قبل 16 جوان من خلال اكيد المشاركة 12 دولة استقبال الوفود. مش خلي الكلمة الختام سي محمد علي.
0: نتمنى انه الجمهور التونسي يكون موجود ويشجع اولادنا. احنا اول دولة اللي ادمجوا اطفال التوحد في النشاط الرياضي، وهذه اغلبيتهم بالنسبة للسباحة في المياه الحرة من اطفال التوحد. انا نحب الناس تجي وتشوف ابطالنا كيفاش في المسافات الطويلة اطفال التوحد يقوموا بمسافات وبسباقات تبقى في الذاكرة.
1: شكرا جزيلا، شكرا لك سي محمد علي، مشكور جدا. شكرا لك، شلا موفق سي محمد علي.
0: شكرا على الاستضافة، بارك الله فيكم.
1: باش نحكي وأيضا على تأهل محمد علي عدواني الأدوار الربع النهائية لسباق 400 متر حواجز رجال بعد فوزه بالتصفية الرابعة بتوقيت 49.99 ثانية في الجولة الأولى من بطولة الرابطة الوطنية لرياضات الجامعات لألعاب القوى المنطقة الشرقية القسم الأول، صارت اليوم الأربعاء أو يوم الأربعاء بالنسبة للأدوار الربع النهائية، بشكون يوم الغدوة إن شاء الله الجمعة 29 ماي. محمد أمين العدواني باش يتواجد التصنيف الأول في الرواق السابع بعد ما تأهل مباشرة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل تصفية، الإضافة لأفضل ثلاثة أزمنة من جميع التصفيات الأدوار النصف النهائية التي تقام في المرحلة الثانية والختامية في نهاية البطولة الوطنية الجامعية في ملعب الأحلام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 10 حتى 13 جوان القادمة. باش نحكيو على كرة القدم، والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قاعد يستعد في تحضيراته للمونديال. المنتخب الوطني التونسي موجود في مدينة التبرقة في تربص مغلق اكتمال النصاب، وكل اللاعبين على ذمة الناخب الوطني صبري الموشي. اليوم كانت حصة مفتوحة للإعلاميين. المنتخب الوطني التونسي كما قلت يواصل للمونديال في برنامج ومقابلة ودية باش تكون يوم 1 جوان ضد النمسا في فيينا، والمباراة الودية الثانية ضد بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل. ذكر المنتخب الوطني التونسي بعد تربصه في تبرقة باش يكون السفر يوم السبت التوجه لفيينا لمواجهة المنتخب النمساوي، ثم توجه لبلجيكا لبروكسل لمواجهة المنتخب البلجيكي. باش نحكي على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي، باش نبداو بالناخب الوطني. الناخب الوطني صبري اللموشي قال انه فما تفاوت كبير في التحضير البدني لعدة الملعبية. هون اسمعوه اش قال.
2: honnêtement, j'étais agréablement surpris. La question pourquoi ils étaient là 5 plus 6 plus 10 plus 12, c'est qu'on a fait, on a profité pour en même temps faire un travail individuel, parce qu'un Dylan Brown ne peut pas travailler comme Montassar Talbi. Et donc, on a fait un travail adapté avec des doubles séances, avec des séances, des prises de sang, des masses de graisse. Un travail aérobique était essentiel pour certains. Et comme je l'ai dit à tous ce matin avant le déjeuner, jusqu'à présent, j'ai pas eu un retard. Personne ne s'est plaint. Je touche ma tête, on n'a pas un blessé. Les joueurs sont très déterminés. Et ils ont une vraie volonté de donner le maximum. Essayons. Je sais, parce que... Et vous n'êtes pas sans savoir, tous ici, tous. Je suis passé par des endroits où il y avait beaucoup de pression. Que ce soit en Italie, que ce soit à Marseille. Même en Côte d'Ivoire. Et il y a une vraie responsabilité. Mais je suis obligé, et c'est légitime de répondre aux critiques, c'est légitime de répondre aux questions. Mais moi, j'ai un travail à faire. Et mon travail à faire, c'est de mettre individuellement tout le monde là-haut, de construire la meilleure équipe possible avec le groupe que j'ai estimé le meilleur pour faire la plus belle des compétitions.
1: المفيد المنتخب الوطني التونسي يكون حاضر في المونديال. أيضا كثر الحديث في المدة الأخيرة عن إصابة حازم المستوري. الناخب الوطني يجيب يقول أنه في صحة جيدة حازم المستوري.
3: C'est grave parce que le joueur est obligé de m'envoyer un message et de me dire coach, je vais bien. C'est des fake news. Il est arrivé, il s'est entraîné et il court et il s'entraîne et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas, le moins de problèmes possible. Mais il va très bien. Alhamdoulilah, il va très bien.
1: كيفاش خرجت الإشاعة؟ ما يعرفش كيفاش خرجت الإشاعة بالنسبة لإصابة حازم المستوري. يقول حازم المستوري في صحة جيدة ويتدرب مع بقية الملاعبية. أيضا شفنا ابن الناخب الوطني صبري اللموشي يقول أنه ابني باش يكون معايا في الفترة هذه. ميراش فما مشكل وقت يكون ابنه معاه؟
3: لا سي لو بير كي فو ريبون كوم لو سيليكسيونور parce que il a ni contrat ni fonction. Il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À la Hmo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
1: السؤال اللي يطرح نفسه أنه المنتخب الوطني التونسي في مجموعة صعبة، هل أنه قادرين في الترشح للدور الثاني؟ صبري الموشي يقول مهمة صعبة لكن مش مستحيلة، وقال أنه عنده ثقة للترشح للدور الثاني.
3: Bien sûr, je crois une qualification, mais je sais que ça sera très difficile. Mais vous savez, c'est pas compliqué. Si le coach, le sélectionneur n'y croit pas lui-même et qu'il ne passe pas cette confiance à ses joueurs, ah, ça va être compliqué aux joueurs d'y croire. Mais que moi, je sois le seul à y croire, ça va être aussi très compliqué. Donc, que les joueurs et nous travaillons dans cet esprit avec une grande détermination, application à bien faire les choses, et qu'on y croit tous ensemble, c'est déjà une chose. Mais je peux accepter tout entendre les critiques, les commentaires. Il y a des choses qui sont hors sujet. On va pour la plus belle compétition représenter la Tunisie. C'est un honneur, c'est une fierté. J'espère qu'en rentrant, on sera tous très fiers de l'avoir fait. Mais c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que les joueurs essayent de faire et c'est ce qu'on va essayer de faire tous ensemble.
1: أيضا سجلنا في حصة اليوم كما نعرف في المدة الأخيرة عودة الدكتور فيصل الخشناوي للمنتخب الوطني التونسي. فيصل الخشناوي يتحدث على عودته للمنتخب وأيضا بنصحة لملاعبية المنتخب قبل السفر للمونديال.
4: C'est toujours un peu stressant de choisir d'entrer dans une équipe qui ne connaît pas avec les détails. بصراحة تفاجأت اللي ظروف كانت أسهل برشا من اللي كنت نتصوره. النابية تبارك الله عليهم سيدي فغي بروفيسيونيل ستاف تكنيك ما شاء الله عليه يسهل لي المأمورية بصفة كبيرة ولحد الآن الحمد لله. التجربة ما كانتش كان مع المنتخب يعني توا كي نرجع في التاريخ شوية بديت في الملاعب من بداية من 2005 شاركت في عديد المسابقات في مستوى عالي شوية كسوا في تونس ولا البر ربي قدرنا علي فيه الخير وكوا فيها أكثر ستريس من بقية المناسبات واللي يزيد أكثر ستريس أنه كما تشوف الكالندري ماخدين جوارات في نهاية متاع بطولات في آخر سيزون أكيد تم شوية مخالفات متاع تعب اللي يلزمنا نخذوها بعين الاعتبار أنه اللعب مش يكون في ظروف ما هيش الظروف العادية للعديد من اللاعبين اللي ناس تلعب في أوروبا باش تهزوا المكسيك في طقس معين ثم فواياج ثم بريسيون هكا كبيره شويه ما نشاء الله ان جان فاجي غي تو سا مشاكل صحيه اللي تستدعى الذكر بحول الله توا الى حد الان ما عندناش شي حاجه وان شاء الله ما يقعناش حتى شيء نعرف انه مازال قدامنا مباريات وديه اللي فيها شويه ريسك لكن لازمه الى حد الان ما عندناش حاجه تستدعى الذكر مستوري اني شفته ما عنده حتى شيء وهو يكون ما تشكيت من حتى الام وقاو.
1: نتوي بصفحة المنتخب نحكي على الكرة في تونس غدوة في ملعب جنت بالمنسير مباراة باش تلعب باش تكون فاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تجمع المرضي بحمسوسة وتقدم سقيدير. المباراة هذه تم باش يديرها الحكم حسام بن ساسي. يوم السبت مباراة مهمة مباراة البراج لتحديد الفريق الثالث باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تكون في ملعب الأولمبي بسوسة دون حضور الجمهور بين الملعب الجيرسي ونادي حمنان. فالحكم فرج عبد اللاوي باش يدير المباراة هذه باش يكون بمساعدة مروان سعد وأيمن إسماعيل في غرفة الفار أمير لوصيف. نذكر المباراة هذه دون حضور الجمهور في ملعب الأولمبي بسوسة. أيضا يوم الأحد باش يكون على موعد مع نهائي كأس تونس بين الترجي الرجيس والترجي الرياضي التونسي في ملعب حمد العقلبي برادس الساعة الرابعة. بالنسبة للتذاكر المخصصة لجماهير الترجي وجماهير ترجي جرجيس تم وضع التذاكر على ذمة الأحباء ونهاية بيع التذاكر تقريبا كل التذاكر تم بيعها. بالنسبة للتذاكر تم وضعها على ذمة أحباء الزوز فرق. نذكر المباراة تم تعيين الحكم نضال الطيف لحكم الدور النهائي باش يساعدوا كل من خليل الحساني وأحمد الذبيبي كمساعدين لنضال الطيف. وأيضا باش يكونوا في غرفة الفار مجدي بلغة هو حكم الأول لغرفة الفار مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم. يوم السبت أيضا نهائي في كرة اليد الساعة الواحدة السيدات النادي النسائي بالمقنين ضد النادي الأفريقي والساعة الرابعة الترجي تقدم سقيط الدائرة. هكا كمان البرنامج حديثنا سبور. أجمل تحية لكل الزملاء اللي كملوا هذا النقل المباشر. تحية لطفي المكي حكيم اسطنبولي. تصبحون على محبة وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى

أحباءنا المستمعين من كل مكان، نعلن الآن عن قدوم موجة فرح تغمر أرجاء البلاد. هيا بنا لننشد فرحا بالعيد السعيد، وكل عام وأنتم بخير.

جزء 8 مساء من إذاعة المنستيرة. أسعد الله مساءكم بكل خير. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة لأحد أركان الحج يتبعه السعي بين الصفا والمروة. نظمت بلدية سوسة حملة نظافة مكثفة لرفع نفايات بتزامن مع عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات بهدف المحافظة على نظافة الأحياء وتحسين جودة المحيط والحد من تراكم الفضلات. وأكدت البلدية أن تدخلات متواصلة بصفة مكثفة لضمان رفع الفضلات والتدخل السريع بمختلف النقاط، داعية المواطنين إلى مزيد التعاون والمحافظة على نظافة المحيط وفق نص البلاغة. اتسم نسق التزويد في السوق ذات المصلحة الوطني ببير القصعة خلال فترة عيد الإضحى بطفرة هامة ووفرة لافتة في الكميات المعروضة من مختلف منتجات الخضر والغلال، كما سجلت أسعار البيع بالجملة لمعظم أصناف الخضر والغلال استقرارا ملموسا في معدلاتها المتداولة وفق بيانات صدرت عن إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة. نقلت وكالة أنباء عن مصدر مطلع اليوم أنه تم توصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد الهدنة لمدة 60 يوما، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمكثفة ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف إسرائيل محيط العاصمة اللبنانية في منطقة مكتظة ودون إنذار، حيث شنت غارة على شقة سكنية في منطقة الشويفات على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت، وبذلك تكون تل أبيب قد تجاوزت الخطوط الحمراء الأمريكية بشأن استهداف بيروت. وفي الختام، اعترفت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن حزب الله قلب الطاولة على محاولة سعي رئيس الحكومة الاحتلال الإسرائيلي لتحويل تركيز الرأي العام على جبهة لبنان.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

إن شاء الله ديما ملمومين في الخير مستمعينا، عيدكم مبروك والعام نتوما حيين بخير. ثاني أيام عيد الإضحى المبارك كالعادة، نرافقوكم في برمجة خاصة بعيد الإضحى وكالعادة مع الديديكاس نتاعكم، تهانيكم بالعيد وخاصة مصافحاتنا مع أصدقائنا، مع ناس اللي يحبونا ونحبوهم. واختيارنا اليوم في الساعتين هذوما باش نحكيو شوية على أجواء العيد مع زملائنا الإعلاميين في مختلف الإذاعات والمناطق في تونس وفي الخارج. كالعادة 73-460-800 استقبل مكالماتكم الهاتفية. سهرة ثاني أيام العيد باش تتواصل إن شاء الله حتى النصف الليل مع الزميلة حيتكوني من 10:30 الليل، ومعايا أحمد موسى حتى للعشرة متاع الليل مع لطفي المكي في الإخراج التقني ومواد حداد في استقبال المكالمات الهاتفية. إن شاء الله ديما تونسكم إذاعة المنستير، إن شاء الله عديتوا معنا وقيت مزيان في نهارين العيد، حفزناكم على القضية على الشور خاصة في الفترة هذه. وتحياتنا للناس الأوفياء المستمعين متاعنا اللي ديما في المناسبات وفي سير الأيام معدلين الموجة على إذاعة المنستير، اللي إن شاء الله تكون زادة تأونسكم وترافقكم في الطريق وين ما كنتوا، خاصة اللي فما برشا توانسة في الوقت ذا يختاروا باش يشدوا ثنية ويتوجهوا خاصة لمقر السكنة متاعهم بعد ما اختاروا يعديوا العيد مع العائلة متاعهم. دونك طريق السلامة للجميع، سيسروا يحكم في الكياس والخطوة ولا تنجيزة. بعد شوية باش نمشي والقفصة مع أولى ضيفتنا إيناس حمادي الإعلامية بإذاعة قفصة، باش نحكي شوية على أجواء العيد في قفصة، وباش يكون زاد عنا رحلة وجولة في مناطق أخرى في تونس وفي الخارج.

0: جد تحية لكل ما اختار موجة إذاعة المنستير. جولتنا باش نبدأوها بقفصة البقية بتحديد إذاعة قفصة في أجواء العيد والفرحة واللمة. باش نحاول نشارككم ذكريات العيد ونحكي لكم شوية على الاحتفالات في قفصة بين العادات والتقاليد مع زميلتنا العزيزة إيناس حمادي. إيناس كل عام وانت بخير.
1: دايما كل عام وانتم حين بألف خير مستمعينا الكرام الكل في إذاعة المنستير. تحية من إذاعة قفصة وإن شاء الله سنين دائما.
0: سنين دائما إيناس. أنتم ما ظهلي كيفنا زادة عندنا استوديو جديد إن شاء الله نحضروا فيه في اللمسات الأخيرة.
1: اللمسات الأخيرة وإن شاء الله ألف مبروك لإذاعة المستير وإذاعة قفصة والإذاعات الكل إن شاء الله، لخطر في كل مرة في كل إضافة تنضاف للمؤسسة الإذاعة عموما نفرحوا برشا ونحاولوا ديما باش نكونوا الأقرب من مستمعين
0: إن شاء الله. ونذكر المتابعين متاعنا والمستمعين متاعنا باش يكون فما استوديو جديد باش يتم تدشينه إن شاء الله عن قريب وباش تكتشفوا بالحق خدمة أخرى يعني على الديجيتال بستريمينج صورة مزيانة برشا. وإن شاء الله الاجتهادات اللي باش تكون موجوده في استوديو جديد توصل للمتابعين نتاعنا وتكبر شويه القاعده الجماهيريه نتاعنا خاصه نحن في الاعلام العمومي. يلا ايناس، كيفاش كان العيد السنه في قفصه؟ شنو اكثر حاجه زاد تميز العيد في قفصه؟
1: احمد، قبل كل شيء مره اخرى نجدد ونقول ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير المستمعين الكل وانتم زاد زملائنا من اذاعه المنستير. اجواء عيد الاضحى كما كل عام الحقيقة وخاصة السنين الأخرة مع ارتفاع درجات الحرارة ومعناها حتى العادات تفرق شوية. أنا الصباح خدمت زادة في الصباح العيد يعني الفضاء أولى الفضاءات المباشرة على موجة إذاعة قفصة كانت في جولة مع العادات والتقاليد من مختلف الجهات والنصائح بالطبيعة الصحية والغذائية. نعرف احنا مناسباتنا الكل وعايدنا الكل بتمخميخ بالماكلة بالكونسوماسيون
0: كالعادة.
1: هذاك علاش ديما نحاول ننبه خاصة العباد الكبار شوية في العمر اللي عندهم الأمراض المزمنة راهو نهار ويتعدى وإن شاء الله يمتكم الكل أفراح. أهم حاجة أهم حاجة اللي هي نحافظ على صحتنا ونسيس رواحنا. الحم يدخل كيما الناس الكل يولي فطور الصباح ويولي فطور نص النهار ويولي في الليل معناها الكل بالحم الحم العلوش. نحاول نرفقوا برواحنا شوية
0: بالضبط.
1: وتعدى نهار الأول مثالش نهار الثاني نبدو نعملوا في الميزان نتاعنا وحدنا هكا نضبطوا حتى الكميات تكون مقسومة. نصبح مع أخصائي التغذية قالت لي أسبوع كامل ما لازمناش نفوتوا 600 جرام عبارة معناها كوتليت ولا دو كوتليت في
0: خاصة اللي احنا قربنا الويكاند معناها غدوة يبدا الويكاند دونك جي معناها فرصة خاصة الناس اللي متخدمش السبت وحد باش يزيدوا في التصنيف وباش نكملوا ناكلوا منه العلوش برشا دونك سيسروا احنا على الأقل نعملوا هدنة تاع نهايري بعد
1: نهارين العيد. ما وحنا أحمد ديما نقولوها كل بلاد ورطالها وكل عائلة ورطالها خاطر احنا راهو العائلات ولت يعني الجهة تلقينا جهة واحدة لكن نختلفوا كل واحد شنو يعمل. ما نحكي لك على حس نهار العيد النهار الأول تتعدى بطبيعة بعد الذبحان العلوش بعد تنظيف الدوارة وبعد تحضير العصبان خاطر احنا في قفصة ونحكي الجنوب الكل يعني نعمل كل شيء نهار لو
0: ما نش بعد برشا عليكم احنا في الساحل كيف كيف زادة
1: ما هو على خاطر زادة راهو العملين حاجة والاستهلاك حاجة أخرى راهو صباح انا كلموني شكون من قبل لي قال لك نفوروا العصبان نفوروا الراس في نهار الاول يعني تقريبا الاجزاء الكل نتاع العلوش يجوا عليها
0: نستهلكوها معناها في النهار
1: نستهلكوها. وفما حاجات احمد فقدناها علاش قلت احنا معناها كل بلاد ورطالها وكل عائله وكيفاش تعمل وكل وقت ووقته زاد قبل في قبل لي كانت فما عادة أنا باش نحكي لك على جهة الجنوب عموماً
0: بياشورة وإحنا ماذا بينا كل معلومة تعرفها على الجنوب خاطر أكيد في إطار يمكن العمل الإذاعي والتغطية في الجهات أكيد عندك برشا معلومات وتعرف برشا عادات وتقاليد في الجنوب التونسي.
1: في قبلي مثلاً كانت فم هي عبارة زادة كيف كيف الناس الكل نقولوا الحج والعلوش يعني بما معناه يعني يتذبح نهار الأول وما يتكسمش نهار الأول يبقى يشيح في عقله العلوش الغدوة فيها حكمة هي كالدم الكل يسيل واللحمة تطرى معناها وتتهيل في القصان. وعدت قبل يقبل قال لي مستمع كانت عنا قبل في كل دار فما بيئ قبل ما كانتش فما في جدارات وما كانتش فما آلات تبريد. الليلة كاملة يبات العلوش وسط البير باش يحافظ على يعني يبقى يشيح في عقله بعيد على الشمس لخاطر مناطقنا سخونة برشا. العلوش يبات ليلة كاملة في البير ويخرج من غضب الحيط فما تحجيج العلوش يعني كأنه حج حتى هو
0: والعادة هذه مع بطبيعة الفريجيدارات تولينا نحكي معناها مازال فما شكون محافظ عليها إلا اللي حسب معناها ما تعرف
1: هاني قلت لك يعني مع الطقس مع الطقس حتى توا معناها العائلات والسائد ولا أكثر في الليل هكا يتقص العلوش يعني ما يبقاش يبات باش يحافظ على يعني يشيح شوية معناها
0: يستقطر احنا نقول وياخو وقته يرتاح للحم
1: اي فوالا. وفما كانت عادة اخرى امرأة زادة كيف كيف من قبل لي قالت لي الدوارة تتقسم على ثلاثة
0: ايوه
1: قالت لي جزء منها المصارن هذيك قالت لي نعملوها بالسفود اما مش السفود العادي نتاعنا السفود من النخلة من
0: الجريد
1: المجري داي الطرف أخضر هكا يبدأ وندخله في المصار قلت لي معناها الثلث يتشوى في النهار الأول والثلث الآخر يمشي للعصبان والثلث الآخر قلت لي نعملوها القلاية القلاية معناها شمنكة شمنكة نتاع العلوش هذا كيف كيف كل شيء هذا النهار الأول يتعمل الحمد لله يا ربي معنا نذوقوا من العلوش ونذوقوا من الحاجات اللي صنفتهم المرأة الكل الجديد بطبيعة هذا كاب يتحذر
0: للرأس العام إن شاء الله يبدأ أموره منظمة استهلكوا في رأس العام
1: الشتاء الجديد يتعمل في الشتاء يعني هكا حاجة جارية احنا نطيبوا العصيدة بالجديد تكون مشتهية معناها طرف الجديد يشيح ليامات هذية ويتم استغلالها في معناها في ماكلة الجاري في حاجات احنا البركوك زادة نعملو فيه المحمصة بالجديد يعني يبقى معانا
0: على عام كامل بالمناسبات الموجودة بفوالا تقبيا به كيفاش يعدي الإعلامي يوم العيد بين الخدمة والالتزامات العائلية ونعرف كنتي ناس من الإعلاميات وزميلاتنا في ذات قفصة اللي ديما نلقوك ما شاء الله في المناسبات تكون عندك لازم حصص ومنوعات تخدمهم في الفترة هذيك خاصة في الأعياد
1: خدمة العيد كيما الإذاعات الكل يعني مثلا اللي يخدم نهار العيد ما يخدمش نهار ثاني عيد والعكس بالعكس أنا عيد السنة معناها ما خدمتش الأول أيام العيد لكن خدمت اليوم صباح قلت لك في منوعة الصباحية صباح العيد معانا صائح أخصائي تغذية وكذلك طب معناها النصائح الغذائية اللي عندها علاقة معناها بالصحة نتاعنا والخفن ركزت على أصحاب الأمراض المزمنة لخاطر فما برشا أمراض ممنوع عليهم أنا بكري قلت للطبيب خاطر باش تمنعه راه يولي يرغب احنا ديما نعرفوا الممنوع مرغوب
0: صحيح
1: تريف قلت لها الحم مشحم شوية قال لي لا راه حتى كي يبدا الحم بركة ماهوش مشحم راه فيه نسبة من الدهون معناه مشبع بالدهون يعني يضر باهي لو مالي في قلت لها دونك اليوم خاطر احنا حتى في عائلتنا الكل عنا شكون مثلا من العباد اللي يتقلقوا بالحمات والنظام الغذائي نتاعنا يتبدل فطور صباح ما عدناش نفطر على حاجة حلوة
0: هي تونا ولينا نحكيو كيفاش نجمو نصلحو معناها الغلطة نتاع البارح ما عندناش حتى حل يقرا
1: ما عادت ما حتى حل قلت له احنا ما ياخذوش راينا الاباء نتاعنا ربي ان شاء الله يطول في اعمارهم وامهاتنا لكن كي يسمعوا من عند طبيب الور لا معناها يلزم أكا هو إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألخير
0: إن شاء الله يعطيك صحة يا إيناس
1: وزادة فما حاجة أخرى اللي هي الموسم زادة كيف مع العياد ومع المناسبات السعيدة الجيجو الكل يرحل لدار الأنساب وبطبيعة مع العلاقة مع إحنا العلاقة معناها تكون فيها فاكية وتكون فيها مثلا هكا كل قديرو قدرها قطعة تذهب توا ما شاء الله ولا بديكوراسيون هكا ديكور مزيان ولا تكنس ترويت ودنيا.
0: أما اللي يعطي فالور هو البارتي متاع العلوش اللي تتأجيجو اللحم ولا هذاك يبدأ هو اللي موهر الموسم.
1: أي هذاك هو هذاك الأساس يبدأ مقربط يتقربط بطريقة مزيانة ومعه بوكين تاع ورد توا بوكي الورد ولا يمشي. أما العبرة الكل كما قلت أنت في يجي كل
0: بالضبط. تعطيك صحة يا إينيس. نشكرك برشا. كل عام وانت حيه بألف خير. وفرحانين نسمعوا أصوات زملائنا في المناسبات خاصة. وديما نحرص باش تكون معايا إينيس حمادي نحكي شوية على صوت قفصة نسميك راهو.
1: تصديق الكلامك كي طلبتني طول قلت لك اي اول نهار
0: اي قلت لي اول نهار نخدم ولا نهار ثاني نهار ما غير ما نقول لك علاش قلت لك راه نهار ثاني. يعطيك الصحه. شكرا لك ناس حمادي زميلتنا باذاعه قفصه وكل عام وانت حي بخير. وتحياتنا لزملائنا الكل اللي يسمعوا فينا في اذاعه قفصه البيه.

0: تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، نسلم عليكم كالعادة أجواء العيد وتهاني العيد عبر موجة إذاعة المنسير. اخترنا مش نعيدوا على زملائنا الإعلاميين، نحب نوصل ديديكاس نتاع سي حمدي بالكحلة صديقنا واللي اليوم زاد في الخدمة، معناها ما عنده صحيح عيد لكن زاد فما برشا ناس اللي وقت العيد يخدموا ويتعبوا ويجتهدوا، وظهر لي سي حمدي عنده العيد عيدين على خاطر اليوم عيد ميلاد زوجته عفيفة الزير اللي قدم لها كل أغاني الحصة ويتمنى لها بطول العمر ويعيد عليها أيضا ويهدي بتبيعة كل أغاني الحصة أيضا إلى العائلة الكل، عائلة بالكحلة وعائلة الزير واللي يعرفوا حمدي بالكحلة الكل، نقدم له تحية خونا حمدي ونقول كل عام وتحية بخير مدام عفيفة بمناسبة عيد ميلاد ومناسبة العيد أيضا. باش نمشيو في الوقت هذا لفرنسا باش نحاولوا ننقلوا اجواء عيد الاضحى حتى في الخارج، وكيفاش عايش تونسي فرحه العيد بعيد على البلاد ما قريب بالقلب والحنين. الصوت اللي باش نستقبلوه خلى بلاصته ما ديما نتذكروه ونفرحوا كي نسمعوه، صوت صديقنا محمد امين الصيادي زميلنا العزيز مباشره من باريس، زميل سنين دايما وربي يحييك لامثاله.
1: مرحبا بك احمد، عيدك مبارك ليك والكافة العائله الموسعه لاذاعه المنسير، ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير قبل كل شيء،
0: تحياتي
1: ليك ولكل عائلتك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير وسنين دائمه، ان شاء الله ينعاد عليكم باليوم والخير والبركه. كيف كيف لطفي المكي يا مدام في الكوكولات
0: خليته يفرح بيك،
1: لازم نعيد عليه ونزيد نعيد عليه ليه زاد كيف كيف للعائله معاذ هذا الليكيب الكاملة. نحب التحيات زادة للناس اللي كيف كنت يا اللي قاعدة تخدم توا حاليا في أيام العيد لأصحابي وأحبابي وأخواتي اللي موجودين في الإذاعة، الحقيقة لكم وحشة كبيرة
0: متوحشينك حتى هو النادي متوحشك ساعة عنصر بارز انت غايب هو لما حال النتائج تحسنت انت كي سافرت اما باللي انت دابت جدد اما بلاستك ديما واضحة اخوي وكيف كيف زاد في البرمجة ليه بالزهر تحسنت شوية الأمور معناها ماديا تحسننا فهمت فما انفستيسمو اي ماديا مولي ريكروت مولي لازمهم شوية فلوس
1: ما كانش موجود رغم المجهودات الكبيرة الكل
0: الله غالب الله غالب
1: الله غالب ما نعرفش ممكن المايسترو ذاكر هو المسؤول على الماديات
0: ها هاك تعرف مكلف بسبونسورينج ما شاء الله عليه
1: كي خلاص توفرت المادة مش مشكلة المهم انتم اللي يهمني ان انتم فرحانين وملمومين واجوائنا راهو هذيك ما تتعوضش الحقيقة ممكن سيد المستمعين يسمعوا فينا توا حاليا راهو ممكن نقولوا راهو صحيح ممكن ترونا هكا كمذيعين كمنشطين كتقنيين موجودين في الإذاعة لكنها في الآخر عائلة في الآخر عائلة كبيرة ولابروف أني يعني كلام فيكم والحقيقة بكل فخر الانتماء للعائلة هذه ونقعد ديما
0: أنت ولد العائلة ماكش معناها بعدت لي فترة وبعد متعرفش وقتاش نجم تكون معناها عن بعد وإلا عن قريب معناها هذيك أمور من بعد القدر هو اللي باش يحكم فيها لما حالة ما تنجمش تنحي الكاسكيت اللي أنت إذا المنسية ذيك هي معناها وظهر لي بالمناسبات هذه نذكروا زاد العمل نتاع أمين الصيادي اللي خدمت برشا أعياد وإحنا كنا الحقيقة معروفين نخدموا برشا المناسبات هذه الناس سيرتو القراب معناها اللي ما يتنقلوش برشا وبعد على المستير دونك يبداو هما اللي عندهم خاصة معناها فوالا ليزيميسيون نتاع العيد نهار العيد نهار ثاني عيد دونك عندك أكيد شوية ذكريات نتاع التحضير نتاع كيفاش كان الجو قبل في البرامج
1: أكيد يقعد ديما يمات العيد تقعد راهو عندها الرونق الخاص نتاعها صحيح ممكن في بعض الأحيان احنا نبداو متقلقين ما متقلقين على خاطر فما عمل باش ينضاف وتخم كيفاش باش تتصرف على خاطر لازمك تجدول زاد كيف كيف شنو باش تعمل بالضبط لازم يكون جدول للأعمال نتاعك خاطر كان عندك مثال العيد الكبير عندك العلوش اللي باش تفتحوا
0: حق العائلة نتاعك هذيك
1: بالضبط دونك تحاول باش تكون فما الأولويات تحاول تنظمها وقت اللي فما الواجب نداء الواجب نكونوا موجودين ولأكيد الخدمة تبدا على بكري يعني نبداو نحضروا من قبل الريبورتاجات نحضروا كان عندنا ضيوف نحضروا خاطر زاد الميشن تاع العيد لازمها تكون سبيسيال معناها وخاصة انه زاد انت يا احمد موجود في الإذاعة وعندك تجربة كبيرة دونك ممكن تحكي خير مني توا لكن اللي نحب نقوله انه مش كيما في الصباح مش كيما مع صلة العيد مش كيما بعد صلة العيد مش
0: كل فترة تاع نهار معناها ومش كيما نهار العيد كيما نهار ثاني عيد
1: نهار ثاني اكزاكتومون دونك هنا التحضير يختلف اللي انت سكريبت اللي باش تحضروا زاد يختلف الاغاني تختلف زاد ما لازمكش تعاود الاغاني نتاع الزملاء دونك تحاول باش تجدد دونك عمل كبير الحقيقه وتحياتي ليك وتحياتي للناس كل اللي تخدم نهار العيد. ومربي احمد مدام هنا نحيي في العيد, خلينا نحيي ابناء الاذاعه الكل الحاضرين واللي خدموا والمتقاعدين والناس اللي موجودين والناس اللي موجودين القوم ديما نقول من اول باب الاذاعه اللي يعرضوك الامنيين تحياتنا ليهم خاطر مجهودات كبيره, لين ندخلوا للاعلى ممكن للسيده المديره, لين نوصلوا للتقنيين للناس اللي موجودين لعمال النظافه على خاطر مجهودات كبيره وخليت نحن في الاخر تخدم في العيد وغير العيد. دونك تحياتنا لهم في الاخر احنا هذاك العمل نتاعنا احمد نقولوا اللي عيد ولا مش عيد احنا كيف كيف ديما موجود يعني نجور في ريه نخدموا العيد نخدموا وقت اللي في الاخر هذاك واجبنا معناها العمل وقت اللي الناس تستحقك لازمها تلقاك انت هنا اليوم في تنشيط الايامات هذيك الناس تحل الراديو راهو ما فماش علوش وعيد من غير راديو بجنبك معناها
0: وفما اذاعات كما اذاعه المستير مثلا اللي ذروه يمكن الاستماع عليها تكون في المناسبات خاصه في المناسبات والاعياد. دونك مسؤوليه تكبر اكثر واكثر معناها مع البرمجه الخاصه اللي تكون في كل مناسبه خاصه المناسبات الدينيه. وانت قدمت تحيه للحقيقه الزملاء الكل وكل معناها الاقسام اللي يخدموا ويجتهدوا اللي عندهم معناها نهار العيد هو يوم عادي في العمل ويخدموا بنفس النسق ويمكن حتى اكثر. نترحموا زاد على اللي فقدناهم في السنوات الاخيره الله يرحمهم وينعمهم وديما نذكروا معناها ابناء الاذاعه وين ما كانوا. نحكي شويه عليك انت زاد امين دونك ظهر لي حتى بالنسبه ليك نهار العيد ما في فرنسا اكيد يكون نسق عادي نتاع يوم عادي ما فماش ما بين العائله بين حاجه اخرى القضيات وكل شيء. دونك كيفاش تعداو النهارين هذوما
1: الحقيقه بالنسبه ليوم العيد باش نكون يعني ممكن الحقيقة بما أنه عندي العائلة هنا موجودة جينا خجاو قبل البحذية معناها أخويا اللي نقدم له تحية بالمناسبة نهنيهم في الاخر نهني العائلة الكل في الاخر نصورك تخلي لي
0: أي لا لا ما تحبش نخرج تخدم أنت ما يقلقني بالعكس
1: لا تحب نعاونك وما معناتها موجود أما لا بلاستك تقعد ديما بلاستك خويا أحمد وربي فضلك. اللي حبيت نقوله بدونك جاو قبل العيد خاطر احنا العيد جايب بالأربعة يعني واحنا كان عندنا نهار اثنين جور فري دونك هذا نهار الناس كل ما تخدمش دونك تلمينا العائله لهنا الحقيقه ومو عشنا شويه حاولنا نعيشوا شويه الاولاد خاصه الصغار اللي يقربوا لبعضهم وخاصه الاجواء نتاع العيد نتاع الحم وغيره. لكن العيد جاب الاربع بالنسبه لي الحقيقه وبالنسبه لبرشا ناس ما ينجموش ياخذوا النهار هذا لكن فما ناس خذات النهار. والحقيقه العيد كي تمشي هو الصباح لأكيد صلاة العيد ما شاء الله يعني ما نحكي لكش معناه وحتى كي تخرج في الشارع ترى
0: مظاهر العيد ظاهرة شوية
1: ظاهرة مظاهر العيد على خطر الناس كل تبدأ بلبسة العيد الناس كل ملمومين فما الفرحة موجودة خاصة فما بعض الأحياء اللي معروفين لهنا ممكن فيهم أكثر سكان اللي هم
0: مسلمين
1: الجالية المسلمة موجودة لهنا دونك على الأقل تلقاهم ملمومين وفما الأجواء هذه. والحقيقة الناس اللي عايشة لهنا تاخذوا النهار هذاك معناها مهما يكون العيد بالنسبة لهم سيسا كريد دونك ما فماش كلام ياخذوا النهار هذاك ويعيدوا كيما الناس الكل. بالنسبه كيما تعرف بالنسبه انك باش تقوم بعمليه الذبح وغيره لهنا ممكن تصعب شويه فما البعض اللي يبعد يحاول باش على الاقل ينجم ياخذ الخصوصيه هذه لكن فما البعض الاخر فما الحقيقه جمعيات وفما مؤسسات اللي هي تذبح لك العلوش باسمك انت باسم العائله بالطبيعه وانت ما عليك تخلصها من بعد تاخذ العلوش نتاعك وتقوم بالطبيعه الصدقه كان فما صدقات تقوم بها وفما اللي يتصدق بالعلوش كل لكن الأهم هي اللمة وهذا اللي حاولنا احنا على الأقل نعيشه به العائلة متاعنا انه في الاخر تشري الحم وتحاول باش على الأقل انك تعيشهم شوية مشوي شوية كما تعرف شوية أغنية تونسي الكبش يدور هند باش على الأقل ما نحاولوش
0: نكونوا بعاد برشا على الجو هذاك
1: فوالا خاصه هذوما ما يتعوضوش يعني خاصه اللي مو هذوما وخاصه بالنسبه للصغار وعلاقتنا زاده بالدين نتاعنا وشعائر الدينيه لازمنا نعظموهم ما فماش كلام ممكن نحاولوا على الاقل. وهنا كيما قلت لك انت والوضعيه احمد نتاع الموظف والا الانسان اللي يخدم لهنا هل انه قادر انه
0: باش ياخذ
1: كونجي والا لا والا معناها خاصه مع الاداره نتاعو ومع زاده ما نساوش زاده قرايه صغيرات اللي في البعض ما ينجمش على خاطر ولاده يقراو خاصة كي تواتي مع الامتحانات دونك ما ينجمش يغيب ولده وهذا اللي صار. فما برشا غيبوا فما برشا حاولوا باش يعيشوا العيد.
0: هو ريتم الصدف امتحانات في فرنسا حتى في تونس مش بعد برشا راهو معناها حتى احنا في وصل الجماعة تعدي غدوة راهو معناها بالحق بعد ساعات وانت معناها بربشتني في حاجة اللي حط الرزنامة كيفاش حطها وبما تفكير يفكر بصراحة ناس معناها أولياء ستريسي على صغارهم وعلى علوش وعلى معناها فرحة العيد ما نحبش نقول مرارت لكنها ما تهضمتش وما حسينيش برشا بالعيد خاصة اللي عندهم صغيرات في المكتب بصراحة معناها فما اللي يستنى في العيد ويروح مرة في العام لعائلته تبدأ بعيدة في مناطق داخلية ولا معناها مئة الكيلومترات يلقى روحه أنو لكل شيء بدل كل شيء لخاطر ولده يعدي في الامتحان منجمش يتنقل منجمش يخليه بعيد على المكان اللي بعيد على داره باش يراجع وباش يحضر الامتحان متاعه. بصراحة إن شاء الله غلطة أنا نعتبرها غلطة هذه ما عادش تتعاود. جماعة لي كوليج ولي ليسي صلعوا معناه فمش علاش البريمير يقعدوا يقراوا باش يوليوا علماء ياسر معناها كي باش يقراوا ثلاثة جمعات ولا جمعتين زايدين على جماعة الليسي لي معناها احنا حكيت تنظيم وقت ونعرفوا كيفاش ندوزيو لي ماتير والمواد والدروس اللي تتقدم للتلاميذ نتاعنا خاصة في البريمير حبوهم في القراية ما كان متكرههمش فيها وكا وهذا فقط معلومة حبيت
1: نقول. ما تنجمش خاصة بالنسبة للعائلة راكي الأم والبو يبداو على أعصابهم كيفاش ينجموا يوفقوا الصغار ما ينجموش يكونوا كونسونتري على الامتحانات.
0: على الأقل هنا ولينا نشبه لفرنسا في حاجة معنى
1: نتصور أما في فرنسا العيد واضحين هو من في الأخر كالندري يفرق معنى نجموش خاطر ممكن مش كما تحسب على السنة الميلادية
0: نقرأ حسابنا لكن ما قرأ حساب الليسيات نقرأ حسابنا
1: أي هذا هو
0: حكيت كالكول سهل معناها تنجم معناها تنقص كل عام قداش من نهار تعرف كل شيء منظم أبو بري تحكر البريود هذيك وكما تخش الريسك متاع
1: بالضبط
0: موعد امتحانات في الوقت هذاك
1: في الاخر ماهوش مفاجاه العيد
0: معناها ماهوش مفاجاه خاصه العيد الكبير اون بليس
1: ماهوش باش يفاجئنا معناها نعرفوا وقتاش نعرفوا راس العام وقتاش نعرفوا تقريبا نقلبوا على الاقل عندي في الاخر الفرق ما بين نهار ولا نهارين معناها هذاك اللي شك دونك نحاولوا على الاقل تكون الرزنامه ولهنا ممكن زاد ما نعرفش شكون نجم ممكن عندهم زاد تفسير راهو كي نتكلم الحقيقه الاداره والمسؤولين على البرمجه ينجموا يعطيوك تفسير علاش عملوا
0: والله ما قلتليش مبرر حتى تفسير يا امين اما مش مشكل شغل ما عادش تعاود وكا هو باش تكون الناس كل فرحانه وتعيد مرتاحه وما لقاوش هالستريس والقلق هذا في نهارين تاع عيد اللي هما نهارين فرحه نحبوهم للتوانسه الكل.
1: اكيد.
0: نكملوا بامين والاعلام الساعه مازلت تبع شويه في مجال الاعلام ونعرفك الغرام هو ما يطفيش وما يموتش وهذا مؤكد اما مازلت هكا تباشر شويه ماذا بيك تعمل برامج موتيفي للمجال هذا والا هدنه صغيره
1: هو يقعد غرام هو الحقيقة باش نكون واضحين يقعد غرام ومهما يكون راهو الإعلام راهو عالم الحقيقة كي تدخله تكتشف فيه برشا جوانب وجوانب هذه تزيد تغرقك أكثر على خاطر العالم هذية يهزك باش تعرف يهزك باش تتعلم يهزك باش تقابل ناس باش ترى ناس باش يزيدك في مسيرتك ويزيدك في صحيح. في تركيبك الحقيقة معناها
0: هو ذاك المكسب يمكن الكبير
1: أي بالضبط معناها منذ كبير صحيح راهو لكن هذه البارتي الباهية لكن البارتي الخايبة زاد لازمنا نقولوا عليها على خاطر الناس ممكن ما تعرفهاش راهو كمية ستريس كمية التعب كمية التحضير ممكن احنا نظهروا في ساعتين ولا ساعة لكنك الساعة هذيك ديما نقول ما تقولش عليك تعمل في بريزونطاسيون تاع تيز ولا بي اف معناها عندك البريزونطاسيون باش تحضرها لازمك تحضر لها ما عادش يعني عام كامل باش تعمل البريزونطاسيون هذه كيف لازمك مش تعمل ساعة لازمك تحضر لها نهار نهارين باش تكون انت حاضر قدام الميكرو وتنجم توصل المعلومات اللي عندك خاطر ما لازمكش تدخل فارغ لازمك ديما مليان ديما حاضر ديما حاضر زاد البلان ا والبلان بي كما تعرف ما عادش ينجم يقص تليفون دونك لازمك تتصرف هذا كل الناس ما تعرفوش ما تعرفش انه ستريس ما تعرفش انه كل حاجه لازمك تقرا على حسابها لازمك تقرا حساب كل انسان يسمع فيك الانسان اللي هو مثقف الانسان اللي هو اقل ثقافه الانسان اللي ممكن ما يتبعش اللي ما عندوش المعلومات وهذا يخلي ديما مهنة الإعلام بصفة عامة مهنة راهي قد ما هي تكون
0: فيها متعة أما متعبة
1: هذا
0: ممتعة ومتعبة
1: بالضبط وديما الحاجة اللي فيها تجديد ديما بيها والحاجة اللي فيها لديكوفرت يعني أنك تكتشف روحك وتكتشف العالم الآخر زادة هذه حاجة فرح لأكيد أحمد ما نكذبش عليك نتبع باش نقول لك أني توا بالنسبة لي ترتيحة صغيرة بحكم العمل اللي هو
0: التزامات عائلية أكثر
1: لا ولا فما لا عمل زاد العمل وقت اللي تضطر رجعت للعمل اللي هو العلمي رجعنا للبحوث والريشيرش دونك اوتوماتيكمون راهو في الاخر عندك وقت اداره مع انك زاد التزامات عائليه دونك هذا اللي يخليك لكن في نفس الوقت راهو فما اتصالات وفما ممكن واحد يكون موجود لكن ممكن حتى في جانب جمعياتي باش ما يخدش اكثر وقت خاطر تعرف لازم تخدم في عمل معين لازم تمشي للمكان اخر هذاك علاش ونقعدوا ديما الاعلام يقعد ديما في القلب معناها ما هو اكيد معناها غرام في الاخر معناها والغرام ما تنجمش تبعد عليه حتى كان بعد شويه راك باش ترجع له
0: بالضبط مغروم ونافك معناها بعد كل ترتيحه صغيره تجدد الطاقه نتاعك يمين واكيد ترجع لنا دي برودوي باهيين سورتو اللي فما ديجيتال فما زاد إذاعات جمعيتية في فرنسا ناطقة بالعربية وإلا حتى بلغات أخرى وما شاء الله عليك معناها تنجم تكون موجود في البروديكسيون وإلا حتى في التقديم خليلك ديديكاس لتهاني العيد عندك المجال خوي
1: نبدأ بك أنت نقدم لك تحيات لك أنت للعائلة تحيات زادة كيش كيف نحب نقدمها للوالد للوالدة لزوجتك زادة كيش كيف لطفي المكي بما أنه بحذانا زادة كيش كيف نقدمه للتحية هو والأولاد وزادة كيش كيف المدام مدام سناء زادة كيش كيف نعيده على معاذ هو والعائلة متاعه الموسعة التحيات كما قلت من الأول مش نحاول نذكر ديما راهو ما ننسى حتى حد من إذاعة المنسير من ديما راهو من الأمنين لعمال النظافة للعمال اللي موجودين للناس اللي موجودين قدام الميكرو للناس اللي موجودين في قسم الأخبار في كل الأقسام اللي موجودة في الإكس في الإدارة من المديرة إلى بقية الزملاء تحية لهم ما نحب نسمي حتى حد راهو باش ما ننسى حتى حد تبارك الله العائلة كبيرة كيف راهو ما ننساش الناس اللي خدمت معاهم وتحالوا على التقاعد تحية كبيرة ليهم الحقيقة ما نجمش ما نسميش علي رحيم
0: سلم عليها برشة علي
1: سامية دريم ما نجمش حتى خدمنا برشة
0: سامية كلمتها الحقيقة هي تسلم عليكم الكل عندها التزامات زادة حبيت نسمع صوتها علي زادة كيف دونك سلم عليهم وانت يعطيك صح اللي ديما تذكرها مع خاطر بالحق ناس احنا في بدايتنا عاونونا برشة وتعلمنا منهم برشة ونقعدوا ديما نتعلموا منهم ونسمعوا نصايحهم خاطرهم بعد ما كملوا التجربة الإعلامية والمسيرة المهنية وكملوا معناها الخدمة متاعهم والمسؤولية اللي كانت عندهم اليوم هم مستمعين أكيد لإذاعة المنستير وأكيد عندهم معناها برشا ملاحظات ينجموا يفيدونا بها ويقدموا هنا باش احنا نتحسنوا ونكونوا خير وأفضل
1: لا اكيد بيان سور هذه راهو الحقيقه وقد ما يعني بالنسبه للعلي رحيم مثال خاطر خدمت معها برشا
0: صحيح.
1: قد ما تقعد معها قد ما تتعلم اكيد تحياتنا زاد للتقنيين اللي تحالوا على التقاعد سي خليفه الزيدي زاد سي الحبيب صالح زاد كيش خميس بو سعيد وغيره من الاسماء وربي ما تغشوش مني راهو نحب نكمل باش
0: وبينتو في بالي كمال عجيمي قريبا ولا ظهر لي الفتره هذه عجوم نجم النجوم دونك ان شاء الله بحياته طول عمره في كمال شغال بلاستو الحقيقة في كمال عزناه زادة فما فتحية جلات فما برشا ناس اللي زادة
1: أحمد كم
0: مش ندخل إذا مش بدأوا قاعد نتذكر في الأخرانيين معناها في الجميع الأخرانيين
1: تحياتنا ليهم وسي فتحي صغيري
0: سي فتحي يا سيد المدير
1: أكيد تعرف لابور متاع ودونك الناس هذوما اللي ديما يقدموا لك الإضافة حتى بالكلمة حتى بالنصيحة دونك تحياتنا ليهم وراكم ديما في القلب نقولوها للناس الكل اللي تقاعدوا واللي موجود موجودين حاليا تحياتنا ليهم الكل نمشي للصحاب والاحباب بيان سور نحب نحيي الناس كل اللي تعرف محمد امين صيادي نحب نحيي زاد كيف ونقدم التهاني للعائله الموسعه للاتحاد الرياضي المنستيري
0: استنى فيها لطفي من بكري يا راهو قال لي الجمعيه زعما قلت له استنى لحظات يسيش
1: وراهو في جمله راهو العيد يلمنا زاد كيف راهي الجمعيه تلمنا دونك هذا ميساج للاحباء الكل والناس الكل راهو فماش هذيك جمعيتكم توقفوا لها والناس الكل وراها باش نقدموا وتعرفوا يعني لبست الكاسكيت تاع الاتحاد الرياضي المنستيري هيك علاش نقدم لهم التحيه وتقعد عائلتي زاد كيف اللي فخور بالانتماء ليها نمشي اخيرا نمشي للعائله الاصدقاء بيان سور الناس اللي تعرف محمد امين صيادي الكل والعائله نحب نحييهم فردا بطبيعه اخواتي اكرم واحمد وزهره تحيتي للوالد والوالده سي فرج ومدام نجات ربي يحييكم ربي يفضلكم ليا وربي يخليكم وان شاء الله عيدكم مبروك للاسف السنه حبيت نكون معاهم هيك تعرف
0: لا يا ميت جاي ان شاء الله العيد الجاي بقدره ربي العائله هي تبارك الله قاعده تكبر والصغار ان شاء الله يكبروا ان شاء الله ديما تكون لمه مزيانه في المستقبل ان شاء الله ربي يفضلها
1: بطبيعه يلزمها تكون الاولى لزوجتي سيرين نقول لها ربي فضلك ليا وربي يخليك وان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير كيف كيف لاولادي جاد وجنة ربي يفضلهم زاد وربي يحميهم وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير. والتحيات للعائلة انسابي
0: صحيت باش نقول لك نسابك مشواش لك نسابك
1: مشواش لي غير
0: منظم
1: تحياتنا الفامي معتوق وفامي الماي تحيه للعائله الموسعه الكبيره بطبيعه والتحيات زاد كيف كيف الفامي العمراسي فامي زغدي مكديش سي حسني اللاتوزي ووالده سالم اللاتوزي تحياتنا ليه ومدام حياه
0: كل عام وحيد
1: هذه العائله الصغيره كيف كيف تحيات العائله عائله صيادي بطبيعه لعمومتي الاخوالي فامي بسباز هذا ان شاء الله ما ننسى حتى حد. المهم انه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله عام سنة يكون خير من عامنا والعام جاي يكون خير من سنة وان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله نعيد واحنا فرحانين ان شاء الله نعيد واحنا ملمومين ان شاء الله نعيد وديما الضحكه موجوده والبسمه موجوده وان شاء الله نلقاو ديما العائله ملمومه هذيك اهم حاجه نعاود نقول العائله هي اهم حاجه العائله الموسعه نتاع اذاعه المنسير ان شاء الله ديما ملمومه العائله الموسعه نتاع الاتحاد الرياضي المنسير ان شاء الله ديما ملمومه ما يفرقهم شيء وان شاء الله زاد كيف عائلتنا تكون الموسعه ملمومه وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير هذيك اهم حاجه واحنا نحب نشكرك
0: لا ما تشكرنيش بالعكس انت ديما نذكرك الحقيقه وجات الفرصه باش تكون في مناسبه اما ديما راك في البيت وديما نذكروك كل تكويره لازم نحكيه على يمين الصيادي خاصه كي نبي العبونت في الديفونس ظاهر القرعه القعره منين في الديفونس قدام لطفي
1: لا انت تقصد في حد ما نعرف انت لطفي ما تقصد في شكون
0: انتو كديما نذكروك خويا بالخير وبالحق توحشناك برشا وان شاء الله بروشينمون معناها ان شاء الله في الصيف جيب حذانا وعلاش لازم تكون متعاون معنا في البرمجه الصيفيه كان باش تقعد بيريود باهيه معناها ما عندكش التزامات مهنيه
1: على ذمتكم
0: خويا دارك بالنسبه لي مرحبا بك معني خلي لك بشير صباح كادو
1: جمله واحده بشير صباح على عيني وراسي سيد احمد اذا فما امكانيه بتبي فما حتى مشكله نكون موجود حتى نقل مباشر فما حتى مشكله يعني على ذمتك خويا
0: يعطيك الصحه يعني
1: سيدات منسير ما نجموش نقولوا لا هذيك دارنا في الاخر وعائلتنا يعني فمش مزيه معني هذا نقولوا المهم انه نكونوا ملمومين كي نقولك في الخير وهذيك اهم حاجه معني في الاخر تقدم العلاقات وتقدم العائله هذيك اللي تقدم الذكريات الباهيه والكلمه الباهيه وان شاء الله ان شاء الله خاطر ممكن في السنين الجايه نكون موجود بحذا نرجع معنا للاذاعه كيما نجم لا دونك ان شاء الله نخليو الاثر هذيك اللي بيه
0: لاباس لاباس ديما نذكرك بالخير وان شاء الله كل عام وانت حي بخير مره اخرى امين انت والعائله الكل وفرحه الصغيرات ومرحبا بك في كل وقت وبالحق الناس كل هنا يسلموا عليك لطفي ومعاذ ولاد الكل اللي في فريق البرنامج شكرا يا أمين نتلقى قريب إن شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى
1: شكرا

موجز التاسعة من إذاعة المونستير. مساء الخير. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق بعد أن أدوا نسك الهدي لمن وجب عليه اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتوافد عدد من ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج، يتبعه السعي بين الصفا والمروة. ويواصل الحجاج بعد ذلك مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، حيث يرمون الجمرات الثلاث قبل أن يختتموا حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وسجلت وزارة الصحة السعودية انخفاض بنسبة 90% في حالات الإجهاد الحراري مقارنة بالموسم الماضي، بما يعكس نجاح التدابير الوقائية التي ركزت على الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغرة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من 1 جوان وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة سنة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من نفس الشهر. رجح المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 8000 أضحية هذا العام، واعتبر رياض بن رجب نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني. نقلت وكالات أنباء دولية عن مصدر مطلع اليوم أنه تم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد الهدنة لمدة 60 يوما، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمكثفة ضد الاحتلال الصهيوني ردا على استهداف إسرائيل محيط العاصمة اللبنانية في منطقة مكتظة ودون إنذار، حيث شنت غارة على شقة سكنية في منطقة أشوفات على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت. نلتقي على رأس الساعة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: صور بوفي في ذات المنسير. نسلم عليكم مستمعينا من ما كنتوا، كل عام وانتم حين بألف خير، عيدكم مبروك. احنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مع تهاني العيد، مع أجواء العيد والأجواء، نحاول نرصدها في مختلف الجهات ونتواصلوا مع أحبابنا وأصحابنا في الوقت ذي. في العادة في البرمجة العادية يكون وقت مشاغل جامعية المنوعة والبرنامج اللي يعنى بمشاغل الطلبة وأخبار مؤسستنا الجامعية، وفي الفريق تعرفوا الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله. هوك علاش في وقتهم هم في الوقت بتاع البرنامج ونجمش من عيدش عليهم ونقول لهم كل عام وانتم حين بخير ونسألوهم على جو العيد كيفاش كان. دكتورنا كل عام وانت حين بخير.
1: أهلا سي أحمد، كل عام وانت حين بخير، تحياتنا وعيد مبارك لكل أعضاء الفريق اللي معاك واللي مصاحبين معاك الليلة، وتحيات كذلك نعايد على زميلتنا مريم وعلى كيف معناتها أقاربكم وعائلتكم، وخاصة أن نعيدوا على الطلبة متاعنا.
0: أعطيك الصحة يا دكتورة، نعيدوا عليهم في الأخر الساعة. نستقبل الأستاذة مريم. مريم كل عام وانتي حي بخير.
2: عايشك يا أحمد، عايشك إن شاء الله كل عام حين بخير، إن شاء الله أنتي وإن شاء الله العائلة الكل ودكتورنا أنور وكامل فريق وأسرة إذاعة
1: المنسير
2: الكل، وإن شاء الله ربي يعيشنا لمثاله وربي يحينا لمثاله، إن شاء الله كل عام حين بخير. وإحنا احنا راهو النساء مش كيما الرجال، برشا مشقه في العيد.
0: لا محسوب الرجال ناقصين. هاي شنو مريم، تو بدينا نخلوضوا هاي بشويه ذي تنحكيوا فيها من بعد. خلينا نبدا بالدكتور، خاطر الدكتور قالوا لي اللي العلوش ذبحوا بطريقه بيداغوجيه تعلميه خاصه جدا، فهمت؟ معني عمل له درس العلوش، قال له اسمعني اولا وبعد بدا احكي لي عن نهار العيد يا دكتور كيفاش تعديت.
1: والله كان معناتها كان سير الاعياد، معناتها في اول قبل كل شيء ساعه قمنا بكري، قمنا معناتها بال يعني حضرنا رواحنا صلاه العيد، وبعتالي تعدينا ديريكت مو معناتها فطور الصباح. ما تعرف خويا احمد فطور الصباح ذاك راهو كيما يعني يلزموا عنده سواء يوم عيد او مش يوم عيد ناخذ فطور الصباح تاعنا.
0: ايوه
1: ولا بعيد سبعه، وبعتالي حضرنا المشوي تاعنا ومرنا مريقله
0: في منزل الفارسي العيد ولا
1: لا بريمير بارتي في سوسه لهنا. اي ولدي الكبير اشرف جا ليلتها من النرويج في معناتها في خدمة مع بور دي جور، وفي لؤي اللي تي ان فرانس بيعته الغادي، وكان معناتها عملنا الفطور باهي مع المدام وحضرت كل شيء وتفنت ويعطيها الصحة.
0: يعطيها الصحة
1: ربي يفضلها. اي ربي يفضلها. وبعتلي هبطنا المنزل فارسي، مشينا كما عايدنا على العائلة الموسعة وعبينا الليلة الختيكة وجو باهي، أجواء معناتها عيد كيما العادة بالسنة والعادة
0: ما شاء الله. المهم حافظت لنا على اللياقة البدنية خاطرنا فوق سبورتيف.
1: أي
0: ما بلبسطش برشا في الماكلة ماني.
1: لا لا نو نو باكونتر نو، غرق في الماكلة في السلايت والمشوي تو، خديت معناتها دوزة باهية.
0: هاي ميسال شو نعوضوا، ما زال عنا الوقت باش نحرقوا شوية دهنيات.
1: لا غدوا صباح سيء باش نبداو في البرمجه نتاع الصيفيه نتاع
0: التاهيل البدني. اي تري بيان.
1: اي
0: هاي ممتاز
1: اخويا احمد، وانت عاد فهمت لازم درك
0: اللي في الاذاعه نهارين عندي تفضل
1: في الاذاعه اخويا كهوه نعرف ديما ضحي من اجل المستمعين.
0: وهاش نعملوا كهوه كل عيد وقسمه لا لا محالة عامل جو معنا، منيش متقلق الحقيقة فرحان بالعكس كي نبدأ مع المستمعين نبدأ عامل كيف. خلينا نمشيو لمريم. مريم قلت لي النساء يتعبوا أكثر من الرجال، موش صحيح.
2: موش صحيح. لا صحيح.
0: فتعب كيف فما مجهود من مجهود راه، وتعب الساعة المادية ذاك تعب راو متفقين فيه، تعب زادة متاع الذبيحة متاع السلخان ومتاع الوقفة ومتاع ذاك، تعب زادة راهو تعب نفسي راهو باش تذبح علوش لازمها تحضير نفسي وذهني راهو.
1: يا أحمد راهو الراجل يهز ويجيب ويجيبك الحاجة وليزور دراس مع كريت. يا أحمد ليزور عمل كذا جي كذا
2: خلوكم عوض معنتي
0: برا ما نساو زادة مجهود المرأة ياسر معناها متعبة الحكاية الحقيقة، وعاداتنا اللي توارثناهم زاد يتعبوا شوية لكنهم بهين زاد معناها فيهم برشا حاجات فيها فايدة. دونك احكي لي انت مريم اختصاصك في العيد الكبير شنو بالضبط؟
2: احنا في جهة الساحل بصفة عامة كيما ما تعملش القديد نتاعها والمرجز نتاعها وعصبانها المرأة ما تسمى في النهار الاول ما تسميش مقديه معناها
0: 24 ساعه هذيك لازم تكون فيها كل شيء حاضر
2: لازمها كل شيء لازم القديد منشور في العشيه يتحط القديد والمرقاز لازمها الدواره تصيب نهار الثاني عيد هذا كان مش اول نهار اول العيد كان ما يتعشاوش بها دونك فما حاجات الله غالب هذاك تورثناه من جدودنا وان شاء الله كل عام حين بخير مثال شيء نهار ويتعدى لمحالة وتعب مخلوف وكل فرحة وكل لما متاع العائلة والعيد مع العائلة وإن شاء الله يرحم الله يرحم الأموات متاعنا
0: الله يرحمهم
1: الله يرحمهم
2: يخليه علينا بلاصة زادة لمحالة وربي يفضل الوالدين ويفضل العائلة الكل الموسعة والقريبة وهذاك هو معناها اختصاص يا احمد معنيش اختصاص المراه كل شيء باش تحل الحال
0: تحسها تستنى في فرصه باش تتشكى مريم او جيتها حد لعندها فرصه فرغ قلبك مثال شحن نسمعوا فيك راهو ما عادش تعبونا مريم يا سيدي
2: ما هوش اختصاصنا ما هوش اختصاص في الشويين ما نعملوا القلايه يا احمد احنا كيفنا والعاده معناها
0: هو ذاك الصحيح
2: لازم المشوي لازم القلاية لازم العصبان يطيب معناها كوا لازم باش معناها نركحوه للغدوة معناها كل شيء المرقاز صحيح تو ما عادش هكا المرأة اللي تدخل المرقاز في الدار مع هاكا نبعثوا نهزوا للجزار مي التفويح لازمو
0: تحضير الحشوه هذاك
2: كل شيء هذاك هو معناها تفوحوا باش تتركح امورها ويطلع لها مرقازها
1: احمد دكتور. انا متاكد اللي راهي مريم ما بيت ميثودولوجي انت تيتر 1 تيتر 2 ديتاي هادي بري تايمينغ
0: بروجي فان ديتود
2: بالياي
0: استعملت الياي في تقنيات تحضير الاكلات بتاع العيد ولا كيما قالك طلقت العرايش ولا سبع صبايا وكل ذوكم معناها خذيتوا ديزاستوس بالاي اي وصلت المعلومه للذكاء الاصطناعي
2: ليزاستوس نتاع غرامير ما لكم يبداوش
0: الاي اي مازال ما يعرفهمش
2: مازال ما يعرفهمش بك مازلنا ندربوه
0: عليهم دربوا عليهم فوالا وتوكا يعطيكم الصحه باش نخلي لكم فرصه للتهاني العيد بالحق نفرح كي نسمعكم كل اسبوع وحرصت اليوم عيد ونهار خميس وقت البرنامج لازم نسمع اصواتكم وتكونوا تشاركونا في البرنامج دكتور انور والاستاذه مريم دونك دكتور ديديكاس نتاعك
1: عايشك أحمد أنا نحب نقدم التهاني بالعيد إلى كافة قبل كل شيء احنا في مشاغل طلابية عملنا كما يقولها الطلبة متاعنا يزمنا نعيد عليهم الكل على زملائنا وزميلاتنا وكذلك زادا يعني كل زملائنا حتى في الإدارة نتمنى لهم عيد سعيد وإن شاء الله كل عام هم حيين بخير ونقدم زادا تهاني متاعي إلى كافة عائلتي المقربة والموسعة نسابي كيف كيف وإن شاء الله معناتها دي معيادنا مستمرة باش ما نحبش نذكر الأسامي باش ما نساو حتى حد ولكن عيد السنة والعادة وإن شاء الله ديما نقعدوا في صحة جيدة وديما ملمونين
0: أمين يا
1: وإن شاء الله الناس كليكا في صحة جيدة وعيادنا مستمرة إن شاء الله
0: هاتيك صحة دكتور مريم
2: والله أنا نحب نعيد أول حاجة على الطلبة متاعي الكل شو نقول لهم إن شاء الله كل عام حين بخير وربي يحيكم الأمثال وكذلك زملائي وزميلاتي أستاذتي زادة لقراوني الكل اللي أنا عم بتواصل معاهم نعيد على أسرة إذاعة المستير فردا فردا وعلى رأسهم أنت يا أحمد وأخويا لطفي وأخويا معاذ اللي معانا يرافقونا في عدة حصص وكيف كيف هيثم والناس والباقين الكل نعيد زادة على أختي اللي تعيش في ألمانيا واللي العيد مش كيف كيف مش كيف ما احنا كما هما في ألمانيا الغربة راهو صعيبة صحيح في سختوف في الأوقات هذه ونقولها إن شاء الله كل عام حيا بخير أنت ومروان وياسين ومحمد نعيد على أخويا أنيس وبناته ونتمنى لهم ومرته زادة باش ما تتغش
0: لازم تنسيش عاد ما تبلبزيش في الأخر يا مريم ترد بالك
2: على أنيس وليزيا وميار وليمار ونقولهم إن شاء الله بالتوفيق في الامتحانات نتاعكم نعيد على بناتي وعلى على راجلي وعلى داء وعلى بابا وأمي نقول لهم ربي فضلكم
0: ليا
2: ونقول لهم ان شاء الله ديما ملمومين وربي يحيكم في الخير وان شاء الله الله لا ينحيكم علينا. كيف كيف نعيد كما قلت معنا على كل اللي يعرفني، على حبيبي، على أصحابي، على عائلة صخيري، حرز الله، حلارة، نعيد عليهم الكل إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير يا ربي، والله لا تغيب علينا حد إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيكم الصحة. نحب نبشركم الاستوديو جديد قريب، دونك حضروا رواحكم، اشريوا كوستيوماتكم، ما خاطر مشيو اللي فما ديكور ودنيا ولازمنا، فهمت؟ مريم من توا لو سبونسور حجامة لازم تخدم كل خميس قبل الثمانية، خاطر الثمانية لازم تكون حاضرة، وإن شاء الله نكملوا البرمجة بالتوفيق ونستناو بطبيعة نتائج مزيانة من الطلبة اللي يسمعوا فينا ديما في مشاغل جامعية. تفضل
1: أخوي أحمد. بالمناسبة معناتها نحب نقدم يعني تهاني العيد لولدي لؤي مقيم بفرنسا وخطيبته أميرة ونسيبه وكذلك كافة لخيان على خطرش هو ما كانش معانا وليك انت زادة أحمد يعطيك الصحة بريمو مع تعايشنا حصص متميزة.
0: لا والله يفضلكم يا دكتور.
1: لا ما احنا نتكاملوا فهمت له وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن ونتمنى لك أنت زادة كل السعادة والهناء والتألق والتميز.
0: شكرا لك دكتور. ملتقانا إن شاء الله بقدرة ربي نهار الخميس الجاي إن شاء الله في مشاغل جامعية نكملوا البرمجة هذه، وعلاش لا في البرمجة الصيفية نواصلوا زادة في طريق إلى الجامعة وإلا برامج أخرى نجم نراكم في برامج أخرى قد نحضر لكم في حويجة هيك ونقمم شوي شوي.
1: نعرفك أنت قمة في الإبداع.
0: ربي فضلك يا دكتور وأنت دبل دي. دكتور فؤاد يعطيكم الصحة.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم وعيدكم مبروك والعام وانتم حين.
2: عايشة. باي باي.

0: شاء الله أيامكم كل فرحة وسرور مع إذاعة المنستير ومع مختلف الإذاعات العمومية والإذاعات الخاصة، وين ما تلقاو برامج في المناسبات تلقاو ملاذكم وتلقاو الجو المزيان. وإحنا جولتنا بشكون متنوعة، مشينا القفصة في بداية البرنامج، مشينا لفرنسا مع صديقنا محمد مين صيادي، توقيت باش نمشيو لصفاقس زادة ولإذاعة نحبوها برشا إذاعة صفاقس، ولصديق عزيز وزميل متميز الحقيقة اللي هو مهدي قاسم، واللي في كل مناسبة الحقيقة شخصيا نحرص باش يكون على الأقل عنده مداخلة معنا ويحكينا شوية على أجواء صفاقس وأجواء العيد، خاصة العيد الكبير، ونعرف طريقته المميزة. مهدي وصلنا المعلومة ويشوقنا انديريكتومون باش نزور ونعمل زيارة لمدينة صفاقس الجميلة. مهدي كل عام وانت حي بخير.
1: عيدك مبروك زحمة انت وكل سادة المستمعين للكيب اللي قاعد يعمل لنا في الليل بطبيعة في جولة ماراثونية اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، ولكل مستمعي إذاعة المنستير تحية الكبار والتقدير للصغير وللكبير وللبيع على حصير. وطبعا جو العيد محليك يكون بلمة العائلة ويكون فما الشمس وفما القمرة، نحكي على الأم والبو لأنه يكونوا الاثنين حاضرين والاثنين راضين الدنيا تبدأ زاهية. وديما قولوها راهو اللي والديه راضين عليه في الدنيا هذه ما تخاف عليه،
0: وأحسن ما تنجم تحكي وتقول في المناسبة هذه. مهدي، وكنت نحكي مع لطفي شوية زميل لطفي المكي، قلت له راهو مهدي من الناس اللي حشموك على روحك، معناها قلب كبير وبالحق يفرح بالناس الكل، خاصة كي معناها نمشي ونتنقلوا لصفاقس ونستناو في مهدي قاسم يجيب حذانا المستير وينجم يعمل طلة. أغلط خويا حتى مرير.
1: لا أقول لك حاجة، والله العظيم ذكريتي مع المستير، ذكريتي مع ملعب المنستير مصر بن جنات، مع اتحاد منستير، بالمناسبة تحية الاتحاد بهيئة المديرة بيطار الفني بالملعبية متاعه بكل عشاقه، وذكريتي الحلوة مع الأب الروحي اللي كان بطبيعة ابن المنستير وكان قبل مدير سابق في إذاعة منستير وأيضا في إذاعة شقس عبد القادر عكير
0: الله يرحمه،
1: اللي الله يرحمه ويجعله في الجنة. وديما أنا عمري ما ننسى الفضل ربي سبحانه وتعالى اللي كان فضل له هو في برشا حاجات، علمنا ياسر حاجات، هو اللي شجعني بشكل كبير في دخول عالم الرياضة، ومدامنا على أمواج إذاعة منستير في ليلة مباركة وفي أيام فضلهم كبير عند المولى عز وجل، نترحم ديما على أخونا الغالي توفيق الخديري
0: الله
1: يجعله في جنات الخلد. شوف الدنيا هدايا ديما تتعلم وديما تعترف بالجميل للناس اللي تكون، وإحنا في الطبيعة في الدنيا هدايا مخذينا الطريق إلا على الناس مهدونا طريق نجاح، وإن شاء الله إحنا زادا ناخذ المشعل باش نمهدوا طريق نجاح لشباب جديد
0: إن شاء الله
1: بدأ يعمل في الخطوات الأولى متاعه. وتحية ليك أحمد، ومش من باب رمي الورود، راه والله العظيم من باب المحبة والاحترام الكبير، لأنه في هيك النقل الرياضي ونقل مباراة كرة السلة، جولتك المكوكية اللي كانت في 24 ساعة بقاعة رايد البجاوي مع أميرة النادي الصفاقسي ومع أمراء السيسيس اللي كان في يوم مش يبقى في الذاكرة في قاعة محمد العقيد، تتويج النادي الصفاقسي صعود لأول مرة للبرو على مستوى عودة الروح لفرع كرة السلة الرجال
0: بعد 26 سنة بالضبط تقريبا، معناها ملي كان
1: بعد غياب كبير وأكيد عشت لحظات مش تبقى في البال،
0: وحرصت الحقيقة مهدي باش نكون حاضر وعلى الأقل معناها نعيش اللحظة التاريخية هذيك. بالعكس شرف لي شخصيا اللي واكبت في الويكاند هذيك زوز مباراة كبيرة تاريخية للنادي الصفاقسي، وكانت لي تجربة تلفزية أولى الحقيقة على مستوى نقل مباريات السيدات، وفرحان بها برشا الحقيقة، خدمت في الإذاعة مباريات قبل معناها السيدات في كرة السلة، تجربة تلفزية نعتبرها حاجة مميزة في كاريري في معناها تاريخي هكا صغير على الأقل في تجربتي الإعلامية اللي نخدم مباراة نهائي بطولة في الموسم هذا. دونك بالعكس شرف لي يا مهدي، ونشكر برشا ويا جات الفرصة، معناها الأصدقاء اللي قابلتهم الكل في صفاقس معناها بالكلمة بالتشجيع برشا، تحسك المحبة وتحسك الاحترام، وهذاك اللي مخلينا مكبشين شوية في الميدان هذايا، ورغم اللي بعد ساعات نمشيو للقاعة الرياضية والملاعب ونلقاو برشا حاجات ما تعجبش، لكن في الاخر نرتاحوا شوية، نعملوا هدنة متاع راحة صغيرة ونرجعوا بإنرجي أخرى على خاطر فما ناس باهية نقابلوها في كل مرة في كل مناسبة رياضية، وهي اللي تخلينا ديما محفزين وديما متشجعين باش نخدموا. دونك تحية لأهالينا في صفاقس الكل وعلى رأسهم أنت يا مهدي خاصة في النهائيات.
1: تحكي على الناس الباهية، راي الناس الباهية نلقاوها في كل مكان،
0: في كل مكان
1: يكون عندنا العينين اللي تعرف تتفرز بين الناس الباهية وغيرهم. وراه هو شوف مدام الجمال موجود فينا، إلهي خلقنا الجمال فتنة وقلت عبادي ألا تعشقون فأنت جميل وتحب الجمال فكيف عبادك ألا عشقون. أنت رجعت للذاكرة لأنه كل ما نمشي المسير وبعد ما تشويت المسير إذا ما تعمل صحفة البلادي في المسير بجنب بلاد العربي رك ما عشتش في المسير بالحق. تحية للمسير، ومن أحلى اللحظات اللي عشتها مؤخرا في مشاركة الاتحاد في كأس رابطة الأبطال الإفريقية وفي المقابلات اللي يلعبها على عوش ملعب المهيري بصفاقس. قربت من الجميع وتقريبا زوز مقابلات ببلاتويت كانت متنوعة، كانت فريه مع عشاق الاتحاد. نحب نوجه له تحية باللونين الأزرق والأبيض، لأنه في الزرقة فما راهو جمال البحر، وفي البياض فما صفاء الخروج. وإذا القلب يكون صافي وانت تغزر البحر بطبيعة الحال ما تلقى كل الخير. وأتمنى دائما أنه سلة الاتحاد إن شاء الله تحلق بالجيز نفس كرة القدم اللي عرفت انتعاشها في الأيام القليلة الماضية يسيرتوه في السنوات الأخيرة.
0: يعطيك الصحة يا مهدي، احكي لي على جو العيد في صفاقس. نعرف ما شاء الله عليك ملم بالعادات والتقاليد وبالتراث الغذائي ولا العادات الأخرى اللي تكون في العيد الكبير خاصة.
1: شوف الزحمة، احنا ديما نقولوا كل بلاد ورتالها، وراه هيك المزيك وهيك التنوع على مستوى المشهد في كل ولاية تونس هو اللي يعطي رونق لنا كولاية. صفاقس معروفة في العيد الصغير بالشرمولة والحوت المالح. أي واحد تسأله يقول لك الشرمولة والحوت المالح بعد سيد رمضان بعد الصيام، فما جو خاص. أنا مش هعطيك تو العيد الكبير لأنه في العيد الكبير أولا فما المخابز. وصفاقس عندها خبز على عكس ولاية الجمهورية، الخبز الصغير والخبز الكبير نعرفوا الناس كل خبز الباكيت ولا خبز الفيف في صفاقس أو خبز الطليان، وعندنا زادة الخبز الكبير. عندنا خبز العيد، خبز العيد اللي يتعمل بالفارينة ويتعمل بالسميد. تلقى خبز أبو كيلو، خبز زوز كيلو، ثلاثة كيلو تقريبا. فمش كون حتى يهبط من تونس حتى يجي من فرنسا باش يعيد في صفاقس يقول لك ريحة خبز العيد وانت تشوف في المخابز. الصف مع العشرة متاع الليل يبدأ، ربما تبدأ الطارمة الأولى بعد نص الليل بعد الساعتين الأربعة. فمش كون ياخد خبز العيد من الكوشة جوست بعد ما يكمل صلاة العيد كما سنا الخمسة ونص صلاة العيد في صفاقس
0: محلولين. هو تبارك الله نعرف اهلنا في صفاقس يخدموا معناها في المناسبات في الأوقات الكل، أما المخابز محلولة في نهار العيد في صفاقس.
1: أي المخابز محلولة النهار الثاني عيد، خاطر في العيد الناس الكل على خبز العيد، وخبز العيد بألوانه المختلفة في مختلف ربوع معتمدية ولاية صفاقس. العلوش وجو العلوش، احنا عنا من العادات انه شكون يحني للعلوش راسه، معناها سيتو انا مثال الوالده نتاعي كي جبت العلوش اوتوماتيكمون ما غير ما تقول حد شيء تمشي تحني وتشيخ العلوش في القبعه نتاعو. يلزمها تحني لانه تعرف الحنه ديما في موروثنا الشعبي، نرجع للخير وللبركه وديما مصادر التفاعل. لمة العائلة محلاها بعد نصلي وصلت العيد كما مثل الخمسة ونصة على الصباح الستة واربعة تستنى الإمام بطبيعة في المنطقة هيك باش يذبح مع ستة ونص سبعة تلقى لمة العائلات، تلقى جو العائلات في صفاقس. فما شكون يستنى الجزار باش يذبح له، فما شكون يستنى شكون من العائلة يجي باش يذبح له. وعندنا حاجة أخرى إنه وليت موضة الليمات هذية إنه بعد ما تذبح سقيطة كاملة يحط لك العلوش حتى لين ربما يتيح الدم الكل سويعتين من زمان وتسترخى الأمور ويهزوا الجزار وبراتيكمون الجزار الكل أبارتير من نص النهار تلقاهم بالصف، تدخل تاخذ النمر متاعك وتقطيع العلوش أو يقسم لك اللحم متاع المشوي الكمونية القلاية إلى غير ذلك. أما كانت عنا عادة قبل وانت تذبح في العلوش وتبدأ سليخة وتلقى الأم أو الزوجة واقفة على رأسك وتقول لك رد بالك على الجلد، ما نعرفش في المسير نفس الشيء ولا يلزم نحافظوا على الجلد لأنه
0: قبل كان أكثر هو الحقيقة ما عادش برشة معناها تركيز على الجلد
1: ما عاد الجملة. دوا إمس نشوف في ظاهرة في صفاقس ونداءات سواء بلدية سقط الكبرى أو مختلف الدوائر التابعة لها أو مختلف البلديات الأخرى، فما مراكز تجميع الجلود متاع الأكباش أمام المساجد. الظاهرة الثانية اللي حبيت أركز عليها معاك إنه البري طاح كومبليتمون بالنسبة للعلوش. أيوة. نهارة الوقفة نهار عرفة. أيوة. وخاصة بعد الستة متاع العشية الزحمة بعد ما كانت الأسعار خيالية. معناها جي العلوش تقوله بليه ليه قديش، يقول لك والله يعطوني فيه الزملية. قريب تقوله يسكو باك بلوس كاتر ولا
0: شو قاري قديش ماشي ولا زيرو كيلومتر قد
1: والله العظيم زوز ملايين ليلة العيد طاح ال 15% و 14%، معناها ثم 600 دينار، 500 دينار.
0: باش نفهموا احنا زاد الربح اللي كيفاش كان والاسعار معناها في البدايه كيفاش طالعه برشا.
1: واحنا ديما نقولوا يا ما عليه الزوالي، لانه الفلاح والقشار ويجي في نهايه المطاف المواطن التونسي مع قله الاقبال والعرض الكبير في مختلف الولايات بطبيعه، ولا البابري طاح ياسر. ومش نقول عيد سعيد للناس الكل، ومحلاك الفرحه اللي شفتها البارح بالنسبة للسويس صغيرة اليتامة وتلقى أصحاب الخير. والله شوف فما حاجة يا زحمد من جموش ينحيوها من قلب المواطن التونسي هي الرحمة.
0: صحيح.
1: شوف احنا ساعات في ماتشوات متاع كورة تلقى الجهويات ضاربة طنابها بين الأندية الرياضية، وساعات تلقى الكرة والكرة اللي قاعد كي البولدوناج عمال يمشي هو
0: يزيد مع المواقع التواصل الاجتماعي
1: وتأجوا صفحات الفيسبوك بالضبط. لكن في لحظة وقت يصح وقت يجد الجد قلب التونسي ولا ما كيفو حد
0: كيما التونسي كي تلقاه في الخارج راهو، معناها كي يلقى تونسي اخر من اي جهه من الجهات راهو يحاول يعاونوا لو ماكسيموم، وهذا ريتو بعيني رغم اللي تلقاه ماهوش من نفس الجمعيه اللي يحبها رياضيا ومن الجمعيه يعتبرها منافسه وعدو للاسف معناها. اما في الخارج وقت الصحيح تلقاه التونسي، علاش احنا ما نردوش الوقت هذا وقت الصحيح زاده معناها وقت الماتشوات وقت كل شيء ونكونوا قراب لبعضنا وبنفسك الحاجات اللي عندنا الباهيه نحاولوا نكبروا فيها ونخليوها ديما موجوده في فينا مي بون ولا غالبة، نحاولوا على الأقل في الأعياد وموا في المناسبات هذه نوريه الباهي متاعنا أكثر ما يمكن.
1: والباهي كان حتى في أكبر نادي الصفاقس الكرة القدم بعد الانسحاب أمام الترجي الجيسي صورة حلوة كان تقبل العيد بنهار الملاعبية الكل بقيادة علي المعلول في غياب طبعا دحمان الحاضر مع المنتخب التونسي تربص برقه اللاعبيه مشاو لدار الرفيق. دار الرفيق اللي فيها صغيرات اللي اقل من عامين، هذوما صغيرات اليتامى ما عندهم لا ام لا اب. كي تشوف اللاعبيه اللي هذا شدد بيبي وحطوا في حضنه، وانا ربما مش نقول لك على سر من الاسرار.
0: أيوة.
1: من بين اللاعبيه في السي اس اس وسون سيتي نون تاعو احتراما ليه، فما شكون يتيم الام والاب؟ صدقني الدموع اللي كانت على عينيه لدرجة انه اصحابه مشاو يحملوا فيه، قال لهم تعرف كي نحمل في البداية هذايا وكأني نحمل في روحي وانا صغير، خاطر نقول اسكو بالحق فما شكون وقت انا صغير زي حملني بالدرجة هذايا، خاطر ام وابوه توفيوا في حادث هو تقريبا العمر نتاعو عام عامين. محلها الكورة كي تزن الخير
0: ثنية ذيك
1: محلها تبعث البعد الانساني ولا العظيم، ومحليها متوانسة كي تشوف فنانين يمشيوا لدار المسنين، كي تشوف الاس او اس محط انظار رياضيين وثقافيين وسياسيين. هذا اللي حشنا به في تونس، الكرة تتلعب في المستطيل الاخضر ولا في القاعات الرياضية، لكن الاسماء الزحمت انه نقربوا لبعضنا انه نحبوا بعضنا انه الزوالي يحسش ربما بالفقر متاعه. وبالحق العيد هو ساعات قليلة ويتعدى، لكن اللي يبقى هو الأثر، اللي يبقى هو البصمة متاع بنادم في الدنيا هذية. وأنا ديما أقول لهم راهو يبيتها في شين يصبحها في شين هو عظيم الشين. وأني نعطيك سكوب من سقس
0: حلو
1: برشا غدوة إن شاء الله. فما صورة رائعة جدا، البو في سفاقس عنده البنو تنتعه عمرها 13 سنة، البنية عندها قصور كلوي وطبعا الحالة متاعها أصبحت اختيرة حتى وإنها تصفي. البو مشى مغير ما يقول بنته قام بالتحاليل، بشروه الأسبوع قبل الماضي قالوا له كل التحاليل متاعك مطابقة البنت متاعك، غدوة إن شاء الله مش يتبرع البنته اللي هي الكبدة متاعه اللي هي الروح متاعه اللي هي القلب متاعه بعضو من البدن متاعه اللي هي الكلوة متاعه من أجل أنه يرد الحياة. صورة حلوة برشا
0: ورب يحفظهم زوز وإن شاء الله عملية كل
1: شيء. شوف مش في رضاية الوالدين، لا، انه في الوالدين متاعنا قد ما نكبروا في الدنيا هذية واحنا رانا ديما اكبادهم وديما قطعة من الجسد نتاعهم. حبيت ربما نعطي صورة هذه باش نقول رضاية الوالدين يلزمنا نحقوها في كل لحظة وفي كل حين. ونرجع الكلمة اللي قلتها لك، وقت الدنيا تبدأ زيها ليك أعرف أن والديك راضي عليك.
0: أعطيك الصحة يا مهدي، خلي لك تكمل بتحية للأحباب الصحاب، نعرف صحابك وحبابك برشا ما شاء الله، العائلة زادة ماذا بيك تسميهم الكل، لكن أعطيك تحية قدمها بطريقتك الخاصة مهدي قاسم، زميلنا في إذاعة فاقس وزميل العزيز واللي من كلامه رأى تعمل كيف ماذا بيه واحد ساعتين يقعد يسمع في مهدي معناها في البرنامج هذا. يلا أخوي،
1: أنا تحية الأولى بطبيعة العز ما عندي في الدنيا اللي هم الوالد والوالدة. فرحت في الدنيا هدية كل والدة هزيت عمناه للعمرة وحققت أمنية من أمنيتي أنه وقتها الوالدة معناها عندها جلطة وخايف عليها وحتى على كرسي متحرك، حلم حياتي كامل أنه هزيت الوالدة في حضني وطفت بها بالكعبة. يا رب يكتب لي إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: ونهز الوالد نتاعي كيف كيف
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونطوف بيه في الكعبة، لأنه شوف وقت أنت هز بنيديك رحة الجنة وبجنبك الكعبة اللي هي الدنيا وهي الجنة، الدنيا وما فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما معناه ثلاثة: النظر فيهم في وجههم عبادة، النظر في الكعبة المشرفة، والنظر في آية القرآن الكريم، والنظر في وجه الوالدين. وكي تبدأ أزدحمد أمك بنيديك وكتاب القرآن محاضيك والكعبة قدامك الدنيا وما فيها، إن شاء الله نوصل نكمل هدية مع الوالد
0: إن شاء الله.
1: وربي يخلي لي بطبيعة شركة الحياة متاعي،
0: ربي يفضلها.
1: أغرونيتي زوز، عندي بنوتي السنة
0: ما شاء الله
1: أولى فاك سنة
0: ما شاء الله
1: في الباك، ولدي سنة ثانية.
0: كبرتك ما شاء الله في بالي في العشرينات ما شاء الله عليك.
1: وربي يخلي لي الأحباب والأصحاب. شوف الدنيا هدية إذا قلبك صافي وإذا تحب الناس وإذا تعمل الخير راهو تلقى روحك بالحق بإذن الله. فما أون في بال حميتك برضاية الوالدين وفعل الخير، وإن شاء الله إن شاء الله بدعوة اليتيم، ويا ربي أسترنا دنيا ودين.
0: وأقوى أون في بال هذيك تنجم تكون. يعطيك الصحة يا مهدي،
1: الله يبارك لك،
0: وكل عام وانت حي بخير، ربي يبارك لك أنت وربي يحفظك، وإن شاء الله الدعاء لكل الدعاء الباهي هذا واللي تتمناه أنت تحقه الحقيقة. ونفرح كي نسمع صوت مهدي قاسم ونتعاون معاه في برامج وإلا في خاصة المقابلات الرياضية، حاجة تشرفنا ونفتخر بها برشا. ومهدي استنى زيارة قريبة المستير، مرحبا بك في كل وقت.
1: وأنا أقول لك لأني نتبع ديما فيك الفيديوهات كسوا في برامج الصباحية وكل شيء، بالحق معزك ومغليك وربي معاك وربي يسرك والخير ان شاء الله ديما محاذيك
0: ان شاء الله. عايشك يا مهدي، كل عام وانت حي بخير، وتحياتي للعائله الكل، الوالد والوالده ربي يحفظهم، للابناء ولزوجتك وعائلتك الكل. شكرا لك مهدي قاسم.
1: شكرا تحياتي.
0: باش نواصلوا مع المصافحات مع زملائنا، وفي المناسبات هذه تكون الايام ايام عمل واجتهاد البرشة من الزملاء خاصه مقدمي الاخبار والصحفيين باش ينقلونا اخر المستجدات بكل مهنيه وحرفيه. اما اليوم باش يكون معنا بعيد على الرسميات الزميل والصديق فراس بن سعد مقدم الأخبار في التلفزة الوطنية، باش نحكيه معه على أجواء العمل في العيد كيفاش تكون، وباش نحكيه معه العيد زادة فراس مع العائلة كيفاش كان. فراس مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أحمد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنسير، إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. أكيد أول حاجة نحب نقولها لي فخور جدا ظهلي هذه أول مداخلة هكا في إذاعة المؤسير، إذاعة اللي عزيزة برشا على قلبي باعتبار أنه الوالد نتاعي ربي يفضله
0: مجيد بن سعد
2: تحياته المهنية الكل في إذاعة المؤسير من عام 82 حتى 2019.
0: هو بعد علينا إداريا يمكن شوية على خاطر بعد ما تم تقسيم مؤسسة الإذاعة وتلفزة إلى مؤسسة الإذاعة ومؤسسة التلفزة، لكن في المقر معنا سي مجيد ونتلقاه ونعرفوه اللي يحب برشا معناها أجواء الإذاعة وعطي برشا للإذاعة وعطي برشا للتلفزة، نقدموا له تحية ديما نذكره بالخير. سي مجيد بن سعد عز الناس ومن أحسن ما تنجم تعرف، ونتفكر حتى في البدايات متاعي كان ديما يشجع معناها لي جون وينصحهم رغم اللي هو يتسمى معناها وقتها في التلفزة وإحنا في الإذاعة، نقدم له تحية ونقول له كل عام وأنت حي بخير يا سي مجيد وربي يفضلك. في رأس تعلم الصنعة
2: هو ديما جون
0: ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه ديما.

0: عيد الاضحى المبارك.
1: بالطبيعة ما نزمش ما نبداش باغلى ما عندي في الدنيا هذه، امي وبابا ربي يفضلهم وربي يحفظهم وربي يفرحهم بيا
0: ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله، عن قريب هلا بدينا في رحله البحث توا، بعد عنا رينيوم باش نبداو نشوفوا نعملوا كاستينج.
1: الله اعلم.
0: كمل لنا البقيه.
1: يلا في وقت ادوم ادم ولد اختي الغالي،
0: ربي يفضل
1: اختي بيصير رجل اختي، العائله نتاعي الكل، عائله اذاعه المنسير اللي عندي ليها كما قلنا كما بديت من الاول، أقدر ومحبة خاصة المكان هذاك، الإذاعة هذه اللي نعتبرها دارنا، حتى لو ما خدمتش فيها لكن نعتبرها دارنا بما أنه هي دار بابا دونك دارنا.
0: دارك ونص. وتعرف الأولاد الكل أكثر مني.
1: دونك نوجه لهم تحية لكل كل العاملين بإذاعة المنسير بالطبيعة، اخواتي وصحابي وزملائي كل في التلفزه التونسيه، واللي كنت نشكرك احمد على
0: اتاحه
1: الفرصه هذه. ان شاء الله تكون المداخله هذه كانت طيحت اكثر على مداخله مادي طاسم. انا صعيبه شوي.
0: لا ما زوز مداخلات ممتازه الحقيقه، يعني ما شاء الله عليكم مداخلتكم ومداخله مادي، وديما نحاولوا ندردشوا مع زملائنا ومعناها نشوفوا ونعيشوا اجواء العمل نتاعهم ومجهودهم خاصه في الاعياد والمناسبات. في راس فرحان زادة اللي خدمت معك برشا، وفرحان بالمصافحه هذه، وتحياتي للعائله الكل. سي مجيد نحبوا برشا، نقدروا برشا، نحترموا برشا ولدتك، العائلة الكل بالحق اللي يعرفوا فراس، ولزملاء زادة في التلفزة الوطنية اللي هم زملاء عزيز ونحبوهم برشا.
1: وإن شاء الله نتقابلوا عام الجاي
0: في الموسم الجديد إن شاء الله. إن شاء الله.
1: ممكن نوجه تحية لخونا صديقنا اسكندر الحجام،
0: سلم عليه وربي يا زادة
1: الكبير، ربي الخوري اللي ديما نتعلموا منه في كرة السلة التونسية.
0: يعطيك الصحة وتحية الربيع الاسكندر الثورية زيد، الناس الكل في قسم الرياضة في التلفزة الوطنية. لطفي المكي يعطيك الصحة أخويا، نورتنا ما شاء الله عليك. كيف معاذ الحداد، عادل موسى موجود في الليكيب، بعد شوية حياة الكوني باش ترافقكم في بقية برمجتنا الخاصة في عيد الإضحى المبارك. مرة أخرى نقولكم كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله سنين دائمة، ورب يحييكم لمثاله. مع تحيات أحمد موسى، ليلتكم زينة وإلى اللقاء.
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.

0: للعيد، وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى، الضحكة، النكتة، والكلمة البنينة اللي جي على كل لسان. عيدكم مبروك، سنين دائمة، وينعاد عليكم بالخير، وينعاد عليكم بالخير. مستمعينا، دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيكم، اللي ما تحلى كان بيكم.
1: العاشرة مساء من إذاعة المنستير، موعد رابعة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق. المركز الوطني للجلود والأحذية يرجح تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق أعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية. أسعد الله مساءكم بكل خير. بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أول أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى غربي السعودية، تمهيدا لاختتام مناسكهم بالطواف الوداع. ويرمي الحجاج في أول أيام التشريق الجمرات الثلاث، والتشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر منى. ونعرف أيضا بالأيام المعدودة. أكثر تفاصيل من مشعر منى مع زميل

0: الصحفي هيثم الليمامة.
1: أول أيام التشريق في يوم القر، الأفواج متاع حجيجنا الميامين قاعدين توجهوا لرمي الجمرات تباعا. تقريبا الفريق الأخير أتم رمي الجمرات لهذا اليوم، لأول أيام التشريق وثاني أيام العيد. حرارة شديدة وازدحام شديد، مساحة ميناء ماهيش مساحة كبيرة، ويجتمعوا فيها تقريبا أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة. الحمد لله حجيجنا رموا الجمرات. عندنا كذلك بعض الحجيج اللي يعديوا أغلب الليل ثلثي الليل في ميناء، ثم يتوجهوا لمكة، وبعدين يرجعوا طبعا يباتوا في مخيم ميناء قبل الغروب. مازال عنا للمتعجل غدا كذلك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، ثم التوجه إن شاء الله نحو مكة المكرمة لطواف الإفاضة والسعي بالنسبة للمتمتع، وطواف الإفاضة بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. إجمالا الأمور جيدة لحجيجنا الميامين.
0: هذا ومن المبرمج أن تصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس يوم الاثنين القادم الموافق لغورة جوان 2026 على الساعة 7 صباحا من مطار تونس قرطاج الدولي. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج تنطلق بداية من 1 جوان وتتواصل إلى غاية 14 من نفس الشهر، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. رجح المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية رياض بن رجب تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800,000 أضحية هذا العام. واعتبر رياض بن رجب نسبة 15% ضئيلة جدا، مؤكدا أهمية عملية تثمين الجلود لما لها من قيمة إضافية على الاقتصاد الوطني.
2: تجميع هذه الجلود اللي تلقاها ذبحة، لهذا السبب قمنا بحملة تحسيسية بضرورة وضع هذه الجلود في أماكن مخصصة. في إطار هذية يقع التثمين متاعها، الجلود هذية حيقع تمليحها بالملح الطبيعي حتى لا تتعفن في الوقت اللي هذاك لازم باش توصل للمدابق باش يقع معالجتها ويقع تثمينها. ثم تثمين اللي يقع بطريقة تقليدية، وذاك اللي يستعمل جماعة الصناعات التقليدية، ولا في الطريقة الصناعية اللي هي يولي جلد اللي هو معناتها تولي مادة أولية باش يقع صنع منها الأحذية ويقع صنع منها المصنوعات الجلدية والمصنوعات الأخرى. ثم جمعية اللي هي كانت انترفاس بينا بين البلديات، قاعدة عملات تحسيسية باش نتلفاو حكاية إلقاء الجلد في الطبيعة. احنا عطينا كمية من الملح باش يقع تصبير الجلود، وكذلك معناتها وفرنا ديساك من بلاستيك باش يقع فيه حفظ الجلد فيها لوطون اللي باش يخلط من نقطة التجميل. السنة تقريبا 800,000 أضحية، ممكن نوصل باش نثمن 15% منهم فقط، والعدد معناتها ضئيل وضئيل جدا.
0: أعلنت وزارة التربية عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك بداية من يوم 4 جوان إلى غاية 9 من نفس الشهر. وفي هذا الشأن التربوي تحتضن تونس مؤتمرا دوليا تحت عنوان التعليم الشامل المستدام مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية. رئيسة المؤتمر سناء عرفاوي.
3: مؤتمر 29-30 مي إن شاء الله في تونس العاصمة، المؤتمر اللي هو دورة ثانية اسمه، اخترنا الموضوع على التعليم الشامل والمستدام. الغاية من المؤتمر اسمه والمواضيع اللي باش تكون حول الإنصاف في التعليم، وكيفاش مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا التربوية والأكاديمية بصفة عامة ينجم يكونوا شاملين لأنواع التلاميذ وطلبة الكل باختلافاتهم. نجم يكون عندهم اختلاف تهني، يعني نجم يكون عندهم صعوبات في التعلم، نجم يكون عندهم شخصية مختلفة، حتى مستوى الاقتصادي والاجتماعي زادا مختلف. دونك كيفاش الناس كل الاختلاف هذايا ينجم يكون عنده الحق في التعليم مع كل الامكانيات كيف وكيف غير. المؤتمر هو بصفة عامة، يعني الأغلبية هما من كندا، مي عندنا زادا من المكسيك، من الكاميرون، محاضرين زادا من لبنان، عندنا حتى في الحضور من المغرب، من سوريا، من فرنسا، عندنا زادا سويسرا واسبانيا، خاطر هما البلدان ذو ما عندهم برامج يخدموا فيهم على التعليم الشامل هذا في تونس. هي فكرة كانت خرجت من عندي أنا كأستاذة في الجامعة القريفة، اقترحتها على زملائي وكوننا لجنة علمية، وبعد اقترحناها على رئاسة الجامعة والحق كانوا معنا متفاعلين، دونك هما ساندونا في المشروع وعملناه معنا كفريق أساتذة معنا نظمناه مع بعض.
0: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والأفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الأفريقية. هذا الإعلان جاء إثر بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعاقد الإجراءات وتعدد المتدخلين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي:
4: كرم مواطن العربي الأفريقي فوق كل اعتبار إداري أو تجاري، الشفافية حق أساسي لكل مطلب تأشيرة أو مستفيد من الخدمات القنصلية، النفاذ العادل إلى الخدمات يجب أن يكون بعيدا عن أي إشكال من أشكال التمييز أو الغموض أو التعقيد الغير مبرر. حماية المستهلك تشمل أيضا الخدمات المرتبطة بالتأشيرة والتنقل عندما تكون مقابل رسوم أو تكاليف مباشرة يتحملها المواطن، احترام معطيات الشخصية والبيانات الرقمية للمواطنين التزام أساسي لا يقبل التهاون، وهنا نخص بالذكر شركات الوساطة اللي هي وسيلة ما بين طالب التأشيرة وما بين السفارة المعنية. وهنا فعلنا مطالب هذه هو تعزيز الشفافية في جميع مراحل إجراءات التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية المدفوعة، إرسال آلية مستقلة وفعالة للتظلم والاعتراض والمراجعة لقرارات رفض التأشيرة، تحسين جودة المنصات الرقمية وضمان سهولة النفوذ إليها. الآن هذا جاء نتيجة بيان منظمة تونسية لإرشاد المستهلك حول تجاوزات الشركات الوساطة للحصول على التأشيرة، وهنا لفيف من الجمعيات العربية والإفريقية ساندت البيان بتاعنا وقررنا إعلان على مبادئ وعلى مطالب ضمن الإعلان هذا للضغط على مسببي التجاوزات هذه من شركات وساطة وغيرها.
0: انطلق بشواطئ الغضابنة من معتمدية الشاب بولاية المهدية موسم تعشيش السلحفة البحرية ضخمة الرأس ليتواصل إلى شهر أكتوبر القادم. عن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ألفا الشايب تحدثت بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة ندرة إسماعيل.
5: أول عش صار توا 3 أيام نهار 25 ماي، تجرنا أول عملية تعشيش في شاطئ الغضابنة. دعوة مني لهم باش نقولهم يبطلوا بالشط ويستحفظوا عليه من التلوث، خاصة من البلاستيك لأنه يساهم في التلوث ويزيد في تهديد للسلحفاة الأم كيف تخرج تبيض، وكذلك السلاحف الصغيرة كي تخرج كيف تفقس. زاد خطر نتاع السيارات رباعية الدفع تاع الفوكات الكواد اللي الشط يلقاوه واسع ومزيان وفيه هيك الكثبان الرملية وهم يستمتعوا بالسير على السيارات هذوما، لكنه هو خطر كبير ياسر يهدد أعشاش السلاحف البحرية لأنه الرمل محطوط في الرمل الداخل ميتراش، وكذلك يهدد المنظومة البيئية الموجودة الغادية على الشط لأنه مهوش كان فكروني بيه، فما تدع البيض متاع العفافر، فما دود صغير، فما كائنات بحرية صغيرة تعيش في الشط، ولهذا عملية الدهس هي عملية معناها خطيرة برشا للكائنات الحية هذوما، وكذلك خطيرة للكثبان الرملية لأن الكثبان هي مثل درع حماية للأهالي وللمنطقة كلها في حالة هبوب الرياح في حالة البحر قاعد يقدم، دونك لازم نستحفظ عليهم الكثبان الرملية. وكذلك زاد الأنشطة الصيفية كما التخييم في الليل الحب الضوء هذاك الكل يمنع سلحفات الأم باش تطلع تبيض.
0: نقطة نهاية نشرة الأخبار ونذكر بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في مشعر منى في أول أيام التشريق. والمركز الوطني للجلود والأحذية يرجح تثمين 15% فقط من الجلود من جملة حوالي 800 ألف أضحية هذا العام. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تطلق أعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولية. تصبحون الآن زميلة حياة الكون في أمنيات العيد.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: أحلى ما في العيد اللمة، وأحلى لمة معكم مستمعينا.
3: أتانا العيد، الله الله. يا محلى العيد، الله الله. الله الله على الفرحة، حمدا شكرا لله.
2: أجواء الفرحة تجمعنا معكم كيف كل عيد، مع التهاني، مع الزيارات للناس وين ما كانوا، مع الهدايا ومع الجو الحفالي على طول أيام العيد. مع إذاعة المنستير
4: جمعنا ديما فرحانين.
5: الفرحة جمعتنا،
6: عيد

0: لمتنا.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. تهانينا لكم وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوتي ذات المنسير. سعداء باش نكونوا الليله معكم حتى نص الليل باذن الله. للي خذيتوا حوسه العيد، ان شاء الله ديما عيد لما وعيد فرحه، لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله، ان شاء الله ما ينقص حد، وكل عيد وانتم تعيدوا في شمل ملموم باذن الله. لمن فاته انه ما عيدش على شكون ولا ما قدمش تهانينا، احنا لذمتكم مرحبا بكم على 73 460 800. تهانينا لكل مستمعينا، الاسرتي اسرتي ذات المنستير، لكل مستمعينا وين ما كانوا. لطفي المكي كل عام وانت حي بخير، وعلى راس العائله الكل الوالده ربي يفضلها وربي يطول في عمرها. معاذ الحداد لي كل العائله الكل، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. صديقي الموسى كل عام وانت حي بخير، انت والعائله الكل وعلى راسهم الوالده، ان شاء الله ربي يطول في عمرها. لكم الكل مستمعينا، ان شاء الله كل عام وانتم بالف الف خير.

تحياتنا لكم، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم سهرتنا الليلة حتى نص الليل بإذن الله. فقط بعض الملاحظات، ما نحبوش تاخذوا في خطركم منا ولا تفهمونا كما نقولوا بالغال، تما بالحق الحاجات اللي شفناها في شوارعنا اليوم تراكم الفضلات بشكل كبير، لا يمت لديننا ولا لأخلاقنا بسلة صراحة. معناها رغم التنبيهات الكثيرة، رغم أنه جات بارشة بلاغات خاصة بخصوص الجلود متاع الأضاحي، يعني كيفاش يمكن أن نستنفع بها أكثر، كيفاش يمكن، راهي ثروة كبيرة، كيفاش يمكن تحويلها إلى جلود واستغلالها، وإنه عندنا برشا مراكز في أمثل حاجة للمادة الأولية هذه، علاش نجيبوها من برا وقت اللي نحنا عندنا مادة أولية متوفرة كل عام والحمد لله. فقط يعني كيلو ملح كان يكفي لحفظها من التعفن، خير من أن تكون نشوفوها ملقات كيكة في الحاويات، يعني بشكل مزري جدا. إن شاء الله الحاجة هذه ما عادش تتكرر في بلادنا، إن شاء الله الجمعيات تخدم خدمة كبيرة، ولو أنه صار بارش حديث قبل عيد الأضحى خاصة على الجلود الأضاحي، لأنه صراحة ما وصلناش لك المرحلة نبدأ وراضين فيها الناس كل على بعضنا، تقصير منا الناس كل، من وسائل الإعلام، من جمعيات، من مجتمع مدني، من الجميع التقصير. ما إن شاء الله نتداركوا واللي صار ما عادش يتكرر. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل تليفوناتكم. شكرا معاذ، كل مكالماتكم توصلنا على 73 460 800. سي عبد الرزاق اهلا وسهلا، مرحبا بك، تكلم فينا من سوسه. سكرناك راديو، الله يخليك، سمعنا فقط
1: من حمام سوسه العزيزه الاستاذه المرموقه.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا
1: ممتازه يا استاذه، عيدكم سعيد وعمركم مديد
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله عليكم وعلى كافه افراد عائلتك
0: يعيش،
1: ان شاء الله يعطيك قوت الصحه في الدماغ وذو البصر وصحه البدن وطول العمر.
0: ربي يبارك لك،
1: والتوفيق والنجاح في اعمالكم ممتاز والرخاء.
0: شكرا لك سي عبد الرزاق، شنو احوالك؟
1: في رعايه الله وحفيظكم وكل سوء ومكروه.
0: امين يا رب،
1: ممتازة.
0: نحن والسامعين الكل باذن الله نتمنوا الخير للناس الكل.
1: ما عيطش عليهم جماعه اللي ذات المنستير زملائك، هذا ما عيطش عليهم. سي لطفي المكي
0: اي
1: نوجه
0: لك تحية، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
1: الوالدة والوالدة موجودين
0: الحمد لله،
1: في
0: إن شاء الله يا ربي الحمد لله.
1: جوزكم المصون ووليداتك، أنت امرأة ممتازة،
0: ربي يخليك سي عبد الرزاق.
1: وبعث لك السلام أنا اليوم، أما فما الناس ما عيطت عليهم ولا ما عيطش عليهم، إن شاء الله عيدهم سعيد وكل من يسمع في ذات المنستير.
0: ربي يخليك، ربي يخليك سي عبد الرزاق، ونحن نعيدوا عليك أنت ونعيدوا على عائلتك الكل، عايشك واللي يعرفك الكل كيفاش تعديت الأجواء سي عبد الرزاق والحمد لله.
1: محترمكم عبد الرزاق النجمي من حمام سوسة.
0: مرحبا بك يا سيدي، أجواء العائلة كيفاش كانت في العيد؟
1: والله لا يمرضكم انت ولا العائله الكل.
0: امين يا ربي، ربي يخليك ان شاء الله كل عام وانت بالف خير سي عبد الرزاق، انت والعائله الكريمه الكل. شكرا ليك، فما مكالمه اخرى. لو عسلامه عسلامه، سكرنا الراديو الله يخليك، سمعنا فقط من جهاز الهاتف. مرحبا
2: عسلامه، مرحبا بك اختي حياتي،
0: عيدك مبروك. شفتوا شكون يكلمنا يا لطفي؟ الجنس الذكوري اللي ما تعبوش برشا في العيد، معناه وينهم من نساء غايبين، تعب كبير، دواره مرقاز قديد، ربي ربي يوجد الخير على اهل الخير ان شاء الله.
2: ها حتى احنا تعبير، انا تعبير
0: ربي. ربي يبارك فيكم ان شاء الله ويبارك في صحتكم ان شاء الله.
2: عايشك ربي يبارك لك.
0: وهي الصفرة بشكون يا سيدي؟ كم بيكم راهي كلام هذا؟
2: عايشك ربي يبارك لك،
0: ربي يخليك. عايش شكون معانا سيدي؟
2: فوزي العامري، وتعرفني حق المعرفة، وجيت بحذايا للسيد الصحبي وتشرفت.
0: اي سي فوزي مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك،
2: كل عام وانت حي بخير.
0: وانت زاد سي فوزي من المستمعين الاوفياء جدا لذاعة المنستير، ودوب ما ندخلوا يستقبلنا كل استقبال الجميل والرائع. شكرا ليك، ربي يبارك لك سي فوزي انت والعائله الكل.
2: مرحبا على
0: الاجواء. كيفاش كانت في القيروان؟ درجه حراره مرتفعه امس واليوم صراحه.
2: ياسر الله غالب، ما اغدر يا اختي حياتي.
0: نعم.
2: تبرد ياسر في الشتاء وتسخن ياسر في الصيف، علي خاطر جاي نحن في حفره.
0: الحمد لله
2: اليوم مش نقول لك بيني وبينك ربي
0: نعرف
2: صيف صيف وشتاء شتاء،
0: نعرف كنت غادي درجات حراره مرتفعه جدا بالحق، معناها
2: وتزيد تقول لي كلمة كنت غادي وما تجيش بعد اخوك.
0: ان شاء الله في الخير والهنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، غير التزامات العيد بحذا العائله، ما ان شاء الله باذن الله نتقابلوا في ساعات سعيده، ويشرفني برشا زاد.
2: ومرحبا بكم ونتشرف بك وزملائك الكل.
0: ربي يبارك لك،
2: حبكم الوجه اللي
0: يعيشك يعيشك. نعرف هذا ولا نعرف
2: تعرف من الوقت اللي حلت اللي ذاع انا معني انك صنف فيه من 77
0: نعرف
2: من 77 وانا نصنف فيه
0: يا سيدي،
2: وفتحي اساس ما ذي الغريان الله يرحمه
0: نجيت الله يرحمه.
2: هذيك نجيت غرياني وقت اللي جاء الزعيم بورقيبه عليه رحمه الله، قال له السيد الرئيس رانا احنا كنا مشنا مترسمين. قال له كيفاش؟ ترسموا كل وقت ذاك بفضل ربي، ثم نجات الغريبة
0: الله يرحمها وينعمها إن شاء الله. كيفاش كانت الأجواء عائلية أكثر؟ عادة من العيد الكبير العائلة تأخذ نصيب الأسد من الأجواء العيد.
2: والله هي أنا معناها كيما الناس، معناها تلمينا مع بعضنا. عندي البنيات واحدة في السيادة، معناها جديدة في السيادة، الأخرى معناها بنتي مريم في قصر السيف. عندي بنتي لانية في الدويرة بتاع الكرويت، وانا والمدام وبنتي زينب، هنا كيكا نحرك واللحم معناه ما يساعدناش حاشيك انا والمدام كانوا شويه شويه كانوا
0: الحمد لله.
2: اليوم قلت لها اليوم اعمل ودنه طيب معناها ولو قد في التفاصيل ده طيب طريف الدجاج مش ما نسدوش اللحم
0: الحم
2: مو خطر عليه ياسر معناها ما يساعدناش ياكل معناها
0: عليك اللطف عليك
2: وهي زاد عندها دم حسيك
0: اللطف عليك
2: عايش ربي يطبيك ويبقى عليك الستر
0: امين
2: الحمد لله والشكر لله
0: الحمد لله ان شاء الله ديما معايدين في الخير ماهيش ماكله هي وشراب ما المهم في لهنا وتبداو كلكم ملمومين وكلكم مع بعضكم شكرا لك سي فوزي وتحياتي كل مستمعينا في القيروان
2: نعطي ديديكات نعمل ديديكات
0: تفضل
2: نشكر من حسن خلاقك يا سحيل نسلم على بنتي مريم في قصور السيف تاخذ ولد عمها تكونها المدام قصور السيف ونسلم على بنتي يسرى معناها في الدوير في القروية الهنية ونسلم على بنتي صابرين في السيد ونسلم على معناها الأنسابي في قصور السيف فرد فرد وعائلتي في القيروان ونسلم على إذاعة مسير الكل معناها زهرة الخفاء
0: شكرا
2: وعلى سمو مهاب الحديد
0: اي صديق
2: عليك وربي يبارك لك وعلى
0: شكرا
2: شكرا سكلي
0: اي زميلنا شكري لسكلي وكل عائلته الكل ولا يرحم من غادرونا
2: جاب حذية الله يرحمة البيت
0: الله يرحمه
2: عملتنا وياه تصويرة
0: من أعز الناس البخاري الله يرحمه ونعم
2: هاي التصويرة موجودة عندي سوا وإن شاء الله هو عمره طويل شيخ منور المدينة
0: تحية لي شيخ منور
2: هو معناها ولده سي شهاب إن شاء الله طول العمر وإن شاء الله
0: إن شاء الله ربي يطول عمره في الخير
2: ورب يرفع البلية على الأمة الإسلامية
0: أمين يا رب أمين ربي يعطينا بالوقت الطيب شكرا لك يا سي فوز يعطيك صحة رجل الطيب شكرا لك ربي يبارك لك تحياتنا لزوجتك وللعائلة الكل شكرا جزيلا نعيشك يا سيدي للتكزين وأيامكم الكل عيادة لو عسلامة
3: أهلا وسهلا
0: مرحبا كل عام وانت حي بخير
3: وانت بلامسه في دايما ربي يشمك مع الخير
0: امين يا رب امين يا رب شكون معنا سيدي
3: كمال من جربه
0: مرحبا سي كمال من جربه مرحبا مرحبا اهلا وسهلا يا سيدي
3: بارك الله فيك
0: جربه طقسها رائع عاده ما تقوليش درجه حراره مرتفعه
3: الحمد لله مرحبا بكم في جربه بدات النشاط وبدا
0: اكيد بدات الحركه السياحيه الصيفيه والاجواء في جربه رائعه
3: بداوا صغيرات يعوموا ما شاء الله اللهم
0: صل على النبي لاحت لهنا بداوا يعوم انطلق موسم السباحه ويقولوا ما بطلش ونحن احسن ما شفت ما في المستير ما فما ناس ما انقطعت شفت ناس في ديسمبر في جانفي في فيفري في مارس عامه الناس في افريل في ماي
3: لا فعلا
0: اولاد البحر ما يبطلوش الا العومين يعوموا في الاوقات الكل
3: الحمد لله ربي يعطيكم الوقت الطيب
0: أجمعين نسيت
3: ونشكر خاصة لهذا لي التليفون ما شاء الله عليه
0: سي معاد سي معاد ربي يبارك له إن شاء الله
3: وكل الفريق اللي معاك ونحبت نحيي كل المستمعين حبيت نحيي أخونا كريم المهدية وهدى الدبابي من مستير وخميس قرطبة وعائلتي معنا ولدي سليم وولدي أيوب ومحمد أمين وكل العائلة وكل المستمعين وإن شاء الله ديما أيامكم عيادة
0: إن شاء الله يا ربي وانت زادة تحياتنا ليك وللعائلة الكل كل مستمعينا فين ما يسمعوا فينا وتحية للجربة المزيانك لبلاد العزيزة الغالية شكرا ليك
3: كنتم مازين بارك الله
0: يعيشك مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا مواصلين مع تليفوناتكم أما جو الأعياد والإيقاع وتحية خاصة للمستعمل الطريق إن شاء الله طريق زينة آمنة وين ما انتم قاصدين ربي إن شاء الله ربي وصلكم الكل سالمين بإذن الله

جانا العيد مع فرحة العائلة والقلب سعيد ومع إذاعة المنستير العائلة ملمومة والفرحة في كل جهة وحومة.

0: إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل، تحياتنا ليكم، شكرا لاختياركم إذاعة الليمون السير. مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليلة بإذن الله، مساحة الود هذه المفتوحة لكم الكل مستمعينا، باش تعيدوا على الناس اللي تحبوا تعيدوا عليهم، واللي ما تمكنتوش فالوقت والضغوطات إنكم تعيدوا عليهم. ألو عسلامة صحبيب، مرحبا.
1: عسلامة أختي حياتي، أحييكم بتحية الود والحنين.
0: شكرا لك.
1: أشوق إليكم بمدينة الوردانين.
0: مرحبا سي الحبيب، وتحياتنا لكل مستمعينا في الوردانين،
1: وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وأفراح ومسرات.
0: وعندي بارشة أصدقاء في الوردانين، إن شاء الله كلهم كلهم إن شاء الله كل عام هما بألف خير.
1: أنت أختي حياتي ولت معروفة أكثر أكثر من معناها من بنت الوردانين.
0: ربي يخليك إن شاء الله،
1: ودائما دمت متألقة، وأنت دائما وأبدا يعطيك الصحة في اختيار يعني المواضيع، و تعرف حتى كيش تناقش مع يعني وتحاور يعني ضيوفك.
0: شكرا لك، شكرا، ربي يبارك لك سي الحبيب. المهم انت لاباس، امورك باهيه، العائله الكل عيدت وجو باهي ان شاء الله.
1: يا ربي لك الحمد، عيدنا كايها الناس، ويا ربي لك الحمد،
0: ربي باقي ستره ان شاء الله. الحمد لله.
1: بالك تمر اختي حيث الموضوع جبدوه نتاع الجلد.
0: اي
1: والله يعني دخلت يعني البارح في موضوع الجلد وكذا، لكن فهمتي الجلد هكايا راهو نجم نسميوه في ديارنا، كنا قبل نعملوه في جهاز العروسه.
0: ايه نعرف
1: ندقوه بالمسامر.
0: ايه
1: ونغليه
0: ويعملوا له الدباغ، قشور الرمان يغليوه، وباش اما قبل هذاك يعملوه صعب بالملح ويرقدوه هكاك يقعد برشا، وبعد تالي يعملوا له الرمان.
1: أختي حياتي أسمتي يقعد يحشك في الربح يعني اللي أيه. نقول واحد يقعد ثلاثة أيام أربع أيام، وقت اللي الجلد يمصك الربح هكايا
0: صحيح،
1: نولي نغلي له وقشر من الرمان وقشر الليم
0: صحيح،
1: وندهنوا ونعاودوا له يعني ملح آخر باش ما تجيش جراثيم بيض في وسط
0: صحيح، ولا والجلد من بحذا من كي نفرشوه كي نفرشوه على الصوف يبدا دافي وحنين، وكي نقلبوه يبدا بارد هكا، خاصه اللي كان قبل استعملوه من الصغار.
1: والعروسه تطلع بيه زاز اختي
0: يا حسره يا حسره.
1: وزيد على ذلك النجم نسميه زاد في يعني في غذائنا اليومي.
0: ايه
1: كنا قبل فما كدفايه نعملوها اللي بس نعم اللوح نحطهم فوق الزحافة اللي ننشروا لها البش وقبل في الشتاء موجودين
0: صار قلنا راهي ثروة مهدورة في شوارعنا. للأسف نتمناو أنه وعينا يزيد في الأمور هذية، ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه الـ الـ الـ الـ

مساء الخير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة مساء من إذاعة المونستير. تم مساء اليوم بمعتمدية المكناس من ولاية سيد بوزيد تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة، وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيد بوزيد الدكتور سالم ناصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين إلى المستشفى الجامعي بسيد بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة، وأكد أنه تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت إلى التسمم. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السبراني من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل بل أصبحت أحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. في تحد لشروط الهدنة السرية منذ أكتوبر الماضي في قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم صدور أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه أو المناطق الإضافية التي يعتزم احتلالها داخل القطاع. قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف القاعدة الأمريكية التي انطلق منها هجوم اليوم على موقع قرب مطار بندر عباس. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية أن خرق النظام الإيراني لوقف إطلاق النار جاء بعد ساعات

من إطلاق إيران 5 مسيرات في مضيق هرمز ومحيطه. فرض الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات إسرائيلية لارتباطه بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول. واصلون المشوار مع زميلة حياة الكون وتمنية العيد.

0: مرحبا بكم مواصلين معكم من إذاعة المونستير، تحياتنا لكم وينما كنتم، ومرحبا بكل مستمعينا اللي تواصلوا معنا واللي مازالوا ينتظروا في أنهم يدخلوا معنا في المباشرة. لمبروكة عسلامة، مرحبا، كل عام وانتي بألف خير إن شاء الله.
1: عسلامة مدام حياتي، تحية ليك وتحية لأسرة إذاعة المونستير الكل.
0: شكرا لك
1: السيد المحترم اللي هز علي التليفون، كل عيد مبروك.
0: شكرا معاد عادل ولطفي، شكرا لك، يعطيك صحة. أيوة لا مبروك، منين تكلم فينا ساعة؟
1: نكلم فيك من تونس.
0: من تونس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في تونس. الأجواء كيفاش كانت بالنسبة ليك اليوم؟
1: والله كانت باهية برشا
0: الحمد لله.
1: أجواء هو يلزم تكون باهية برشا على خاطرها عيد شعيرة دينية يلزمنا نحتفلوا به،
0: والحمد لله
1: ننسوا الحم والعلوس والكرس والماكلة، نحتفلوا به كعيد ديني
0: ديني
1: أي
0: إسلامي. واضح
1: تكون فيها فرحة، تكون فيها لحمة بين العائلة،
0: تكون فيها أهم حاجة صلة رحم، تكون فيها احترامنا لبيئتنا، احترامنا لشوارعنا، احترامنا لنظافتنا حتى. هذا رو من ديننا زادة لمبروكة،
1: من ديننا ونحترمه معناها سيسو بعضنا، نبعدوا على الغشة، نبعدوا على الزيادة في
0: الأسعار، نخافوا ربي في بعضنا،
1: حتى في الصفيات، حتى اللي يبيع في الصفيات يزيد
0: يستغلوا في الفرصة،
1: حتى ترانسبور الوافيات والوحدات يستغلوا الفرصة بتزيدوا بأكثر من اللي هي نورمال.
0: قديش متاعب الناس، والله قديش متاعب الناس كثيرة باش الناس تروح تعيد بحذا عائلاتها، راهي متاعبهم كثيرة جدا في التنقل في بلادنا. فإن شاء الله ربي يكون في عون الجميع وربي يحفظ الجميع إن شاء الله.
1: أمين بك ربي، يهدينا ربي على بعضنا.
0: أمين والله،
1: إن شاء الله ربي وطلعنا على ديننا سمحة صحيح، بس يطلع جيل خير منا نحن،
0: خير منا نحن بإذن الله. بإذن الله يطلع خير منا نحن بإذن الله.
1: أيوة
0: تهانيك لشكون الله مبروك.
1: تهانية والله العيش يجيبوا زيت إن شاء الله غدوة، مروحت لهم أخواتي بابا وامي الله يرحمهم، نزورهم في جبينة، وأخواتي كل وأخوتي الأولاد نقول لهم إن شاء الله كل عام هم حيين بخير. وعندي بنت أختي في جفيف، عندي أختها اللي هي بنت أختي الأخرى في جفكة، أسيروا اللي يقربوا لي كل في الولايات الكل، واختفاء خاصة من عايزة على سي شكر الشكل المستمسي والنسنة هر خميس
0: معايد مع العائلة شوى يعود إن شاء الله، شكر يأثث برامج إن شاء الله بإذن الله.
1: وكل التوانسة الكل، التوانسة الكل وكل من يحمل لقب الجبلالي سيدي بوزيد، وكل التوانسة من شمال الجنوب
0: الاستحل ومسلمين العالم الكل. شكرا لك على ذي التحية، شكرا لك على مبروك، يعطيك صحة، شكرا لك. ممكن من الوالية الو عسلامة. الو مساء الخير. الو نسمع فيك. عسلامه
2: عسلامه،
0: مرحبا، شكون معانا؟
2: كركر.
0: نعم،
2: عروسيه حسين من كركر.
0: العروسيه حسين من كركر، لطفي. هذه ريحه البلاد، ما عادش فيها
2: اهلا واختي، اهلا واختي
0: عسلامه. العروسيه انت زاده العائله الكل، عائله بن حسين الكل. شكرا لك معاذ، يعطيك صحة، عديت لي حد من كركر، شكرا لي، عايشك يا معاذ. مرحبا بيك، راو مسالشة تونس كل بلادي نحبها شبر شبر ونخدم، أما لا غالب كركر حاجة أخرى معناها
2: حاجة بلادي بلادي،
0: سامحونا. نحب نحيي كنت العروسية، نحيي سفرج بن حسين وعائلته الكل، وجد بن حسين، ياسين بن حسين، وجدي بن حسين، مروة، ذكرى بن حسين، العائلة الكل، العائلة عبيد الله بن حسين، أكيد ما يكونش بن حسين، عبيد الله
2: بن حسين
0: تبعكم تبعكم، العائلة الكل إن شاء الله، كل من يحمل لقب بن حسين. شكرا لك العروسية، كيفاش كان العيد اليوم مع العائلة، كيفاش كانت الأجواء؟
2: صوا لبيت
0: الحمد لله،
2: من عميرة وعيدت هنا فيك من هالثلاث.
0: والله فيك برشا خير، فيك برشا خير.
2: لا فيك الحمد لله،
0: والحمد لله
2: بلاصه امي الله يرحمها ويرحم عليها
0: ان شاء الله، انت اطول عمر باذن الله.
2: عايشك الله يبارك لك.
0: اي علاش كنت حابه تعيد العروسيه ولو اني يعني عيدتني على العيله كلها؟
2: اي عايد على اخواتي فرج وولده والعائله كل، والناصر واولاده ونور الدين في ايطاليا وبناته وخميس وولاده وبداته ودار بتاع عمي علي مرت عمي عيشة وبناتها ولا كافة ابني يعرف عرفي حسين في عميرة وفي كركر.
0: وليك انت شكرا ليك.
2: ايه انا مش نطلب منك طلب اغنية
0: ذي اسمعني ذي تطلبها من لطفي هاي قولي شنو الغنيسة
2: هي مزاز واني هلقت راح واحد اللي يلدي واحدة كوني سنديدة
0: اي رؤوف ماهر
2: نتاع كتب المكتوب هاي يما
0: ليش كون كتب المكتوب يا يم رؤوف اي رؤوف ماهر صنديدة كان فما امكانية لطفي رؤوف ماهر صنديدة
2: ولا زينة تونسية
0: ولا زينة تونسية ان شاء الله باذن الله كانت توفرت حب نوجه تحيه ليك العروسيه شكرا ليك على الاستماع ان شاء الله كنا رفقه طيبه ليكم
2: الكل محمد وخالتي ربح
0: يا عايش
2: العائله وبداتك الكل
0: ربي يبارك لك شكرا يرحم اللي جابك شكرا ليك شكرا ليك يعطيك الصحه ربي معكم ان شاء الله الناس الكل وبالمناسبه التحيه خاصه جدا لوجد وياسين بن حسين

باش نرجعوا لإعادات الجميلة لصابر الرباعي في الكوكتيل هذا من أحلى زادة ما غنى ما قبل هذا العروسية من كركر اللي طلبت أغنية صنديدة للفنان الكبير رؤوف ماهر باهي جبر الخواطر يا لطفي خذينا بخطرة هذه الأغنية كما طلبتها العروسية.

شكرا لكم على الاستماع، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعين، نلتقي وإن شاء الله أيامكم الكل عيد بإذن الله. غدوة عندي موعد معكم انطلاقا من 10 متاع الليل حتى النص الليل في قناديل الخير. شكرا لطفي المكي، معاذ حداد، شكرا لزميلنا محمد المزري القريشي، تحياتي لكم، حياتكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

مساء الخير، أهلا بكم في موجز منتصف الليل من إذاعة المونستير. أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم ناصري أنه توفي عشية اليوم شخص بالمستشفى المحلي بالمكناسي، وآخر كان في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، فيما تم نقل 7 آخرين إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يخضعون للمراقبة الطبية جراء حالة تسمم. وأضاف مدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد للزميلة ألفة الخسقوسي بأنه تم تسخير فرق ميدانية قامت برفع عينات لتحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالة التسمم. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السبراني من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعد مجرد فضائل التواصل بل أصبحت أحدى القنوات المستهدفة بالهجمة الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتلال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. واستعرضت الوكالة في بلاغ صادر عنها أبرز التهديدات الجديدة، وهي انتحال الهوية والروابط الخبيثة عبر الرسائل إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وسرقة رموز التحقق. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب الاثنين القادم جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسي كوناكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص الجلسة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. في تحد لشروط الهدنة السارية منذ أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم صدور أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه أو المناطق الإضافية التي يعتزم احتلالها داخل

داخل القطاع. فرض الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم عقوبات على 7 مستوطنين ومنظمات إسرائيلية لارتباطهم بالعنف المرتكب ضد الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول. في الختام، أكد مركز قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني بأنه لم يسجل أي انفجار في بندر عباس وأنه لا يوجد أي تقارير في هذا الشأن. وضح الجيش الإيراني أن مصدر الأصوات هو من جهة البحر ويرتبط بتبادل إطلاق النار أثناء توجيه انذارات للسفن المخالفة في مضيق هرمز. تصبحون على خير.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

خلافنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصدق

فرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وألف بين

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: محراب الفكر،
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. محراب الفكر هذا الفضاء الإذاعي المباشر نفتحه الآن إلى حدود منتصف القمر، ويؤمنه لكم تقنيا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة وفي خدمتكم ميكروفوني الأسد العيرشي. الليلة نفتح المحراب عن البستاني وقصص أخرى، هذا عنوان المجموعة القصصية التي صدرت مؤخرا للكاتب الأستاذ فتحي بغرارة، مجموعة قصصية بعنوان البستاني وقصص أخرى. للحديث حول هذه المجموعة القصصية، للحديث حول هذا العالم المسكوت عنه نوعا ما، للحديث عن إشكاليات الأجناس الأدبية تتميز أحيانا وتتداخل، نتحدث أيضا عن تقنيات الكتابة القصصية وعن مضامينها الإنسانية والرمزية، لنتحدث عن هذه المجموعة القصصية. سعيد جدا باستضافة الكاتب الأستاذ فتحي بغرارة. مساء الخير أستاذ فتحي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا، وشكرا صادقا لك دكتور الأسعد ولإذاعة المنستير ولكل من هو في الاستماع إلينا.
0: إذن عن البستاني سنتحدث الليلة، وسيرافقنا ويشاطرنا ضوء المحراب الأستاذ سامي بالحبيب، نوجه له تحية، هو معنا في الاستماع.
1: تحية لصديقي سامي، تحية.
0: وأيضا خالصة. الأستاذ المنصف الخميري الذي قام بتقديم هذه المجموعة القصصية.
1: نعم، مشكور صديقي منصف، هو الذي قدم لهذه المجموعة.
0: نعم،
1: وسيرافقنا وأنا متأكد من إضافته النوعية هو وسامي زوز.
0: نعم، إذن متابعة طيبة.